0: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعده جاهزه، الفرن شغال، هتافات الجماهير باعلى صوت، وايطاليا عم تدخل. لحظة بس ايطاليا مش بكاس العالم. بعرف ايطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع ايطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
1: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس اسطورية.
2: ليالي الانس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
3: كبسولات نخل الاصلية، اكبس وغني.
4: الآن في وينر، دور المجموعات من المونديال، قطر ضد سويسرا، والبرازيل ضد المغرب، وأستراليا ضد تركيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
5: إذا بتبعتهش.
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: الآن في وينر، دور المجموعات من المونديال، قطر ضد سويسرا، والبرازيل ضد المغرب، وأستراليا ضد تركيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
5: إذا بتبعتهش.
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
9: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض هدفا جويا مشبوها اخترق الأجواء الإسرائيلية، وذلك عقب تفعيل صفارات الإنذار بمنطقة المطلة ومسقاف عام مثل اختراق مسيرة الأجواء من لبنان. في المقابل وجه الجيش الإسرائيلي لسكان 20 قرية في جنوب لبنان إنذارا بإخلاء منازلهم فورا والتوجه شمال نهر الزهران تمهيدا لقصفها. هذا وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بوقوع غارتين من مسيرات إسرائيلية على بلدتي الريحان وكفر حوني قضاء جزين جنوبية لبنان، كما نفذت قوات الجيش عملية تفجير في مدينة الخنيام جنوبية لبنان. قتل الشاب ماجد محمود سعيد صبيح في العشرينيات من عمره مساء أمس متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها أثر تعرضه لإطلاق نار في بلدة كفر كنا، وكانت الفرق الطبية قد وصلت إلى موقع الجريمة ونقلت الشاب عقب إصابته إلى المستشفى الإيطالي في الناصرة، ولكن كافة محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل ما دفع لإقرار وفاته، وبهذا ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 129 قتيلا. أصيب شاب ليلة الماضية بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين في مدينة الطيبة، وكان الشاب المصاب قد وصل إلى عيادة محلية لتلقي العلاج ونقل بعد ذلك إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة. أصيبت شابة تبلغ من العمر 25 عاما بجروح خطيرة إثر حادث طرق وقع على شارع رقم 65 الليلة الماضية، ونقلت الفرق الطبية الشابة المصابة إلى مستشفى هعيمك في العفولي لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ظروف الحادثة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية أنه يتوقع توقيع الاتفاق مع إيران حتى يوم الاثنين المقبل، وأشاد ترامب بتصريح وزير

0: الخارجية الإيرانية عباس عراقجي الذي قال أن الاتفاق مع الولايات المتحدة بات قريبا، فيما صرح رئيس الوزراء الباكستاني الذي يتولى الوساطة بين الطرفين أن الاتفاق أصبح في مراحله النهائية. بدوره قال وزير الخارجية الإيراني أن إيران وواشنطن أقرب من أي وقت مضى للتوصل لمذكرة تفاهم، ومن المحتمل أن يتم ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة. وأكد عراقجي أن نص مذكرة التفاهم الأولى مع الولايات المتحدة يتناول مضيق هرمز ورفع الحصار البحري قبل التطرق لقضايا المرحلة الثانية من المفاوضات. نفت دولة الإمارات بشكل قاطع الأنباء حول نقل أو تحويل أي مبالغ مالية من دولة الإمارات إلى إيران، وجاءت التصريحات الإماراتية ردا على تقارير وردت في وكالة رويترز أشارت إلى أن الإمارات ستحول ضمن الاتفاق مع الولايات المتحدة وصولا مجمدة لإيران تصل لعشرات المليارات. نفى نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو شائعات معاناته من مشاكل في اللياقة البدنية التي تحيط به قبيل المشاركة ببطولة كأس العالم. وأعرب رونالدو عن سعادته باستعدادات فريقه لمباراته الافتتاحية في البطولة ضد منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء المقبل. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس 103.3 و 107.8 FM.

قالت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار، قلت لها بطلت

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لم كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت،

تاري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب، هالمرة تربيت

0: الله يهدي البال. الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفور ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلى كل ضيفك.
1: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، قطر ضد سويسرا والبرازيل ضد المغرب وأستراليا ضد تركيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
1: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، قطر ضد سويسرا والبرازيل ضد المغرب وأستراليا ضد تركيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع على الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل.
8: لحظة بس، إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
9: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
10: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

مدري الهوازاته وعم بدق بوابي وجاي أغلى حبابي عم بدق.

لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حاجه لا تكذب عليا.

0: للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة معا نستثمر في الشمال، خاضع لشروط الاستحقاق.
1: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
4: الآن في وينر، دور المجموعات من المونديال، قطر ضد سويسرا والبرازيل ضد المغرب وأستراليا ضد تركيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
5: إذا بتبعتهش.
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل.
8: لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
9: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها الشاعة في الصين.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
10: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء مانجا مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
11: مجموعة المشهداوي.

0: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في الموقع umigroup.co.il.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، قطر ضد سويسرا والبرازيل ضد المغرب وأستراليا ضد تركيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن

0: إذا بتبعتش
1: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت السن 18.
3: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية ماما ميا. جديد بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهائي. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
4: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، قطر ضد سويسرا، والبرازيل ضد المغرب، وأستراليا ضد تركيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
0: إذا بتبعتش
1: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
7: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد
6: في مكيف، في تورنادو انفرتر.

103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أعلنت بلدية يكنعم العثور على شظايا ناتجة عن عملية اعتراض سقطت في المنطقة خلال العملية العسكرية الأخيرة مع إيران. أوضحت البلدية أن عدوي انفجارات قد يسمع في المنطقة نتيجة لعملية تفجير مراقبة على يد خبراء المتفجرات. أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض هدفاً جوياً مشبوهاً اخترق الأجواء الإسرائيلية، وذلك عقب تفعيل صفارات الإنذار بمنطقة المطلي ومسجاف عام. في المقابل وجه الجيش إنذارات لسكان 20 قرية في جنوب لبنان لإخلاء منازلهم فوراً والتوجه شمال نهر الزهران تمهيداً لقصفها. هذا وافدت وكالة الأنباء اللبنانية بوقوع غارتين من مسيرات إسرائيلية على بلدتي الريحان وكفر حوني قضاء جزين جنوبية لبنان، كما نفذت قوات الجيش عملية تفجير في مدينة الخيام. وفي أعقاب الإنذارات وجه رئيس مجلس المطلي المحلي دافيد أزولاي انتقادات شديدة اللهجة إلى الحكومة الإسرائيلية والقيادة العسكرية، متهما إياها بالتردد وعدم تنفيذ التهديدات التي أطلقتها سابقا بشأن الرد على أي خرق من لبنان. وهاجم أزولاي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وزير الأمن وقيادة الجيش قائلا إن ما يجري يعكس قيادة مردوعة أمام الولايات المتحدة وحزب الله، مضيفا أن المسؤولين أبطال في التصريحات لكن في التنفيذ في مستوى متدنٍ على حد تعبيره. قتل الشاب ماجد محمود سعيد صبيح في العشرينيات من عمره مساء أمس متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها إثر تعرضه لإطلاق نار في بلدة كفر كنا، وكانت الفرق الطبية قد وصلت إلى موقع الجريمة ونقلت الشاب عقب إصابته إلى المستشفى الإيطالي في الناصرة، لكن كافة محاولات إنقاذ حياته بأت بالفشل ما دفع لإقرار وفاته. وبهذا ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 129 قتيلا. أعلنت الفرق الطبية صباح هذا اليوم وفاة شاب يبلغ من العمر 22 عاما متأثرا بجراحه التي أصيب بها في حادث طرق ذاتي وقع بمدينة حيفا، فيما نقلت الفرق الطبية مصابين آخرين إلى المشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت إصابة أحدهما بالطفيفة والآخر بالخطيرة. نقلت وكالة رويترز عن مصدر غربيا مطلع عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران قد يوقع في أقرب وقت وذلك يوم الأحد المقبل من قبل

0: بالرئيس الأمريكي جيدي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف مع ترجيح جنيف كمكان للتوقيع. وفي السياق قالت مصادر متعددة مطلعة لرويترز إن مسودة بنود اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران تتضمن بدء واشنطن الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية مقابل إعادة فتح مضيق هرمز. في وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية أنه يتوقع توقيع الاتفاق مع إيران حتى يوم الاثنين المقبل. وأشاد ترامب بتصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عيرقجي الذي قال إن الاتفاق مع الولايات المتحدة بات قريبا، فيما صرح رئيس الوزراء الباكستاني الذي يتولى الوساطة بين الطرفين أن الاتفاق أصبح في مراحله النهائية. نفت دولة الإمارات بشكل قاطع الأنباء حول نقل أو تحويل أي مبالغ مالية من دولة الإمارات إلى إيران. وجاءت التصريحات الإماراتية ردا على تقارير وردت في وكالة رويترز أشارت إلى أن الإمارات ستحول ضمن الاتفاق مع الولايات المتحدة وصولا مجمدة لإيران تصل لعشرات المليارات. وإلى أحوال الطقس، يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: أهلا وسهلا بكل المستمعات والمستمعين في حلقة جديدة من برنامجنا مصروف العيلة على راديو الناس. زي دايما تقدروا تسمعونا عبر تطبيق ناس وكمان على الترددين 103.3 و107.8 FM. مصروف العيلة برنامج القضايا المعيشية المالية والاستهلاكية اللي بتهم كل شخص وكل عائلة في مجتمعنا. بنحكي فيه عن المواضيع اليومية اللي بتشغل بالنا ومنحاول نشرح ونبسط الأخبار والعناوين اللي بنسمعها وبنقرأها بوسائل الإعلام وبشبكات التواصل. أي سؤال أو اقتراح بنفع تبعتولنا على الواتساب في الرقم 0505577399. في حلقتنا اليوم رح نحكي عن اكتتاب شركة في البورصة، شو معناها، كيف ممكن إحنا نكون شركاء فيها. كمان شوي بالبرنامج خليكم معنا. في البداية بدنا نمرق مع بعض على بعض الأخبار الاقتصادية من هذا الأسبوع، ونبدأ مع التعويض من بنك أبو عليم بقيمة 10 ملايين شيكل ضمن دعوة جماعية بعد ما موظفتين بالبنك سرقوا مبلغ 130 ألف شيكل. الموظفتين كانوا مسؤولات عن عد المصاري اللي بتم إيداعها في البنك، والمشكلة انكشفت بعدين ما صاحب مقهى انتبه إنه المبالغ اللي عم بتم إيداعها مش عم بتكون دقيقة. هذا بأكد لنا قديش مهم ننتبه لكل عملية بنكية بنعملها. حسب تقرير جديد للأمم المتحدة، كمان 4 سنوات الداتا سنترز، يعني مراكز المعلومات الكبيرة الأساسية اللي بحاجة لإلها كبنى تحتية للذكاء الاصطناعي، رح تحتاج كمية مياه أكثر من سكان العالم كلهن مع بعض. مراكز المعلومات بتحتاج لطاقة كبيرة، وهذا بيطلع حرارة بشكل جدا كبير، وأنجع طريقة للتبريد هي استعمال المي. طبعا هاي أزمة مش بسيطة وبحاجة لحلول مبدعة حتى نتعامل معها. خبر مهم جدا بالنسبة للحسابات من شارع 6 اللي رح تصير توصلك على التليفون أو الإيميل بعد ما كانوا يبعتوها بالبريد، وكلنا بنعرف تحديات العناوين وصول البريد. وهذا خبر مهم لأنه كتير أشخاص بوصلوا لغرامات كبيرة ولديون لأنه الحساب ما وصلهن، ولكن هو الإشي رح يكون اختياري للي بطلب من شارع 6، واللي ما طلب رح يكمل ينبعت له بالبريد. بتأمل إنه يكون الإشي بالعكس، إنه يكون للكل ينبعت رسالة وينبعت إيميل، واللي ما طلب إنه يبعت له بالبريد. وبتأمل إنه هذا الموضوع يتم نشره بشكل واسع حتى كثير أشخاص تمنع ديون مستقبلية وغرامات مضاعفة. سبعة 67% من المستحقين للضريبة السلبية من العرب بيستغلوا هذا الاستحقاق، مقابل 87% من الجمهور الحريدي اللي أكثر واعي لإمكانية تحصيل هذا الحق. معناك عودة منحة العمل اللي هي الضريبة السلبية هي منحة بيستحقوها الأشخاص اللي بيشتغلوا ولكن في أجور منخفضة، ولحتى الدولة تشجعهن للاستمرار بالعمل بعطوهن منحة العمل اللي ممكن تصل من مبلغ 5000 شيكل لحد 13000 شيكل لأحادي الوالدية. الاستحقاق طبعا حسب المدخول، الوضع العائلي، عدد الأولاد، وبموقع سلطة الضرائب في آلة حاسبة بتجاوبكو إذا أنتو مستحقين. في حلقتنا اليوم بدنا نحكي عن شو يعني إنه شركة يتم تداولها بالبورصة، شو الخطوات اللي لازم تعملها، وأي شركات ممكن تكون الجاي بخطوة مشابهة لشركة بسات. وحتى نحكي بالموضوع معنا في الاستوديو مدققة الحسابات إيمان زعبي. أهلا وسهلا فيك إيمان، شكرا لحضورك.
1: هلا
0: إيمان، خلينا نبلش من الصفر، الصفر الصفر على الآخر عشان كل اللي عم بسمعونا يفهموا علينا، شو يعني أصلاً إنه شركة تطرح أسهمها بالبورصة؟ شو هو السهم؟ شو يعني بورصة؟
1: نبلش بالسهم أحياناً
0: بالسهم. يلا
1: السهم هي حصة، هي ملكية اللي بتعطيني شرعية في إن أنا أكون عندي حق في شركة. وعدد الأسهم هي بتحدد نسبة الملكية في الشركة. نفس الموضوع بالنسبة لشركة خاصة. كمان لما إحنا بنفتح شركة خاصة إحنا بنعمل أسهم، وعادة بيكون شخص واحد اللي بأخذ كل الملكية اللي هي 100%، وكل الأسهم بتكون تابعة لإله. فعمليا اليوم إحنا عم نحكي على شركة اللي هي بدها تعرض أسهمها للبورصة، يعني بدها تعمل إصدار لأسهم جديدة بدها تتداول في البورصة. شو يعني البورصة؟ أول شيء تعال نبلش أول شيء شو البورصة؟ البورصة هو سوق زي أي سوق آخر، يسمى سوق المال، زي ما في سوق ذهب. لما كنا الواحد يشتري ذهب كان يروح على السوق في الناصرة والدكاكين كانت حد بعض عشان يشتري الذهب. فعمليا اللي معني إنه يأخذ أسهم ويكون في عنده ملكية خاصة في شركات عامة جماهيرية اللي هي موجودة في البورصة، بيقدر يروح يتداول يشتري عن طريق البنك أو عن طريق شركة استثمار. فعمليا البورصة نفسها إذا بنطلع اللي هو سوق، هي شركة لهدف الربح نفسها البورصة. وللمعلومات البورصة نفسها هي شركة اللي الأسهم تبعتها برضو تتداول في البورصة،
0: في البورصة نفسها.
1: صح. هذا مش من زمان، هذا بس من سنة 2019.
0: صح. وأسهمها ارتفعت كمان، إحنا من
1: أسهمها ارتفعت جدا.
0: طيب لما أنت بتقولي حكايتي شركة عامة وشركة خاصة، هذا شو الفرق؟ يعني أنا عندي شركة مثلا أو أنت عندك شركة، أوكي، الفرق بين أنه لما أنا بصير شركة عامة موجودة بالبورصة، شو الفرق بيناتنا؟
1: الفرق انه انا اذا انا معنية ان اكون اخذ ملكية من الشركة تبعتك، تبعت العائلة تبعتك، ما بقدر، بدي اجي اطلب منك وانت لا تنك تقبلي يعني. وممكن تمنعيني
0: طبعا.
1: اما اذا انت الاسهم تبعتك وانت شركة عامة موجودة في البورصة، ما بتقدر تمنعيني، انا بقدر اروح اسا اشتري اسهم في اي شركة

0: اللي أنا معنية فيها وأنا شايفة إنه أنا بثق فيها وبدي أكون عندي أسهم فيها. على سبيل المثال تعال ناخذ المثل اللي الموجود شركة باسات. قبل شهر ما مقدر أفوت أخذ ملكية في شركة باسات. شركة الباسات اليوم بعد ما صارت موجودة في البورصة نقدر أنا أو أنت إسا حاليا وإحنا جالسين نقدر نفوت على التداول في البورصة ونشتري أسهم ونقرر قديش الأسهم اللي بدنا نشتريها. ما حدا بيقدر يمنعني. هو عمليا رح يكون في عندي عرض وطلب في سعر رح يكون. فعمليا بقدر اليوم أملك أسهم في شركة باسات. هذا معنى هذا المعنى البسيط
1: طبعا. وكمان انه تقارير الشركه مكشوفه للكل صحيح. يعني التقارير العامه الشركه اللي متداوله بالبورصه بتصير ملزمه كمان تقدم تقارير.
0: هذا يعني اللي بسموه مفهوم ضمنا يعني. اوكي يعني اكيد يعني لما انا بدي اشتري اسهم مش راح اشتري اسهم من غير ما اكون شايفه شو ورا هاي الاسهم. بدي اكون شايفه التقارير الماليه كله بدي يكون بشفافيه كامله موجود. وهاي طبعا راح نيجي عليها لقدام. هاي احد الشروط والمتطلبات والعوائق كمان اللي بتمنع كمان
1: التحديات الشركات.
0: فطبعا
1: طيب هسه كيف هذا الاشي بيصير اذا انا بدي اليوم اكون شريك حكيتي ممكن في البنك وممكن كمان عن طريق بيت استثمار أنا أشتري سهم بشركة معينة اللي تم تداولها في البورصة جديد أو من قبل بفوت بشتري سهم بالاختيار بالمبلغ اللي أنا عندي إياه حسب سعر السهم اللي موجود بالسوق.
0: صحيح.
1: شركاتنا العربية بالبلاد معروف إنها شركات عائلية بامتياز.
0: صحيح.
1: أقل شركاء أكثر شركات عائلية. شو اللي بخلي شركة عائلية ناجحة ومستقرة تقرر فجأة تكشف أوراقها وتدخل على البورصة؟ شو هي بتستفيد؟
0: طلع احنا عندنا نموذج لسه موجود فاحنا بنقدر نحكي عنه هذا النموذج. وهو فرصة يستحق انه نحكي عنه اللي هي شركة باسات اللي احنا سمعنا انه من اسبوع موجودة لسه في البورصة. قبل ما كانت شركة عائلية. إذا بنرجع لورا كمان ونطلع على التقارير المالية اللي إسه بنقدر نشوفها بنشوف إنه هي مرقت مراحل طويلة تنها وصلت لهذا الوضعية ولهذا القرار في إنها تكون موجودة في البورصة. قبل ما تكون شركة عائلية في البداية كانت شركة عائلية بمية في المية عائلية. يعني شركة العائلة مع الأبناء. في مراحل متقدمة قررت إنها تفوت كمان شريك قبل ما تفوت على البورصة.
1: صح.
0: وفوتت شركة الفينكس. عمليا لما فوتت شركة الفينكس هي هي فقدت من جزء من الأسهم بس هي ظلت صاحبة الأغلبية في القرارات وكل الأمور. أما لما أنت بتفوتي مؤسسة زي الفينكس عمليا أنت كنت حاضرة في أنك أنت كمان تكشف أوراقك وكنت حاضرة من كل النواحي اللي هي تنظيميا وإداريا والمستوى الدورة الاقتصادية. إن كان نحكي على إيرادات إن كان نحكي على أرباح إن كان نحكي على مخاطر. يعني واضح في مراحل. هذا القرار ما بيجي بيوم وليلة. هذا قرار أعتقد بالشركات المعدل هو قرار سنوات. والمعدل هو ممكن يكون 3 سنين. يعني ممكن يكون أكتر ممكن يكون أقل. أما القرار في مرحلة معينة بالذات لشركة عربية اللي تعودت إنها تكون شركة عائلية صاحبة السلطة والقرار الواحد. وأحيانا حتى إحنا بنشوف إن الشركة العائلية الأب هو اللي بأخذ القرار حتى أحيانا ما بسمع أبنائه. فإحنا اليوم بدنا نغير كل الثقافة وكل السيطرة وكل هاي الوضعية في إنه أنا إسا بالليل بأخذ قرار الصبحيات بنفذه. فهاي هي الشركات بشكل عام العائلية. أما يعني والحق يقال إنه إحنا قاعدين اليوم نشوف مستوى آخر ومستوى منظم أكتر من الشركات العائلية اللي أثبتت نجاعتها وأثبتت النجاعة بتأدي في أنك أنت تفكر بشكل آخر. يعني الإنسان الضعيف هو مش الإنسان اللي بفوت على البورصة. الإنسان القوي اللي وصل لحد لسقف معين وصار بده يتعدى صار بده يكبر أكتر فهو بده ملعب أكبر. يعني كنا في ملعب العائلة وإسا بدنا نلعب لعبة أكبر شوي اللي هو البورصة سوق الشركات الكبيرة وسوق المال.
1: أنا بدي أحكي معاك إيمان زعبي طبعا مدققة الحسابات. بدنا نحكي عن تداول الشركات. حكيناها بالأول ليش تفوت الشركة شو بطلع لها. بدنا نسأل كمان هذا السؤال وليش في كتير شركات عربية ما بخطوا هيك خطوة عن العوائق اللي موجودة أمامهن. بس بعد فاصل إعلانات قصير أعزائي تبعدوش كتير.

0: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
3: الآن في وينر، دور المجموعات من المونديال، قطر ضد سويسرا والبرازيل ضد المغرب وأستراليا ضد تركيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. خذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء، مانجا، مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
7: مجموعات المشهداوي.
0: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
8: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكوب القاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا، جديد بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
9: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
10: أنتم تستمعون لمصروف العائلي مع نردين أرملي على راديو الناس.
11: أعزائي المستمعات والمستمعين، رجعنا لكم. عم نحكي عن تداول شركي في البورصة، شو الخطوات، شو الأشياء المحفزات، وشو الموانع اللي بتمنع كتير شركات تخطو هاي الخطوة. معنا في الاستوديو مدققة الحسابات إيمان زعبي. إيمان، بدينا نحكي بس أنا بدي أرجعك للسؤال. الشركة شو بتستفيد لمن هي يتم تداولها بالبورصة؟ ما هو أريح لي، أنا قاعدة عم بدير الشركة بمزاجي لحالي، بدي قرض باخده من البنك برجعه، خلص لشو إسا كل العالم وكل أوراق المالية تكون مكشوفة؟
12: أوكي، طبعاً لازم يكون في استفادة، هاي الخطوة ما بتروح مجاناً. يعني عملياً إحنا لما بنعمل إصدار لأسهم، إحنا بنفوت دخل إيراد على الشركة. هذا الإيراد هو مش خاضع للضريبة، هذا ناتج عن بيع أسهم وإصدار أسهم. فعملياً في تمويل، يعني في قدام الشركة اليوم ثلاث طرق. الطرق الأولى العادية الكلاسيك هي البنك. اليوم كل مشروع، إذا الشركة بدها تعمل مشروع كبير، تتوجه للبنك. البنك رح يأخذ منها الفائدة ورح يفرض عليها أنها ترجع القرض على
11: دفعات.
12: وممكن صاحب المال يقول لا، بدي أجيب مال من البيت اللي هو رأس المال وأحطه في شركة، ومش دائما موجود. والإمكانية الثالثة اللي إسا موجودة عنا هي إنه إحنا اليوم نجند عن طريق البورصة، عن طريق إصدار أسهم للجمهور. فبالتالي أول إصدار أسهم اللي أنا بقدر أحدد السعر تبعها كشركة، راح تفوت مباشرة على إيرادات الشركة، وبتصير كأنها ماخذة قرض من البنك بس بدون ترجيع. عمليا أنا لا في فائدة ولا في ترجيع. فهذا هو أفضلية كبيرة للشركة. بالإضافة يعني تعال نطلع كمان شو بيصير بالشركة لما تكون موجودة في البورصة اليوم، وبتصير في هذا المستوى.
11: صارت في ملعب الكبار،
12: مش بس صارت في ملعب الكبار، في شغل كتير مهمة. القيمة تبعت الشركة كل يوم بقدر أعرفها حسب شو عم بيصير بالسعر البورصة. يعني اليوم الشركة الخاصة اللي احنا ذكرناها، اللي هي انت تملكيها عشان تقدر

0: تعرفي قيمتها انت بدك تجيبي مخمن عشان يعمل حساباته ويشوف قديش التقييم تبعت الشركه وكل هاي الامور.
1: حضرتي لي لهذا السؤال ايمان، انا كيف بدي اعرف اسا بدي يتم تداول شركتي انا بدنا نحطها بالبورصه، متواضعه صغيره بس بدنا نحطها بالبورصه، كيف بدنا نخمن شو قيمتها، قديش قيمه السهم وقديش انا بدي احطه باي تسعيره؟
0: قبل ما نخمن، هاي التخمين مراحل كثير متقدمه
1: طبعا.
0: قبل ما نخمن احنا نسال حالنا هل احنا بنستوفي الشروط، هل احنا حاضرين،
1: شو الشروط،
0: هل احنا حاضرين لهذه شركتك. اذا اسا اليوم نتطلع ممكن ما تستوفي الشروط، ويمكن نسال حالنا احنا كمان اول سؤال كمان ليش ما في شركات عربيه كثيره اسا موجوده
1: طبعاً
0: في البورصه
1: طبعاً.
0: يعني احنا عم نحكي اسا كحدث كبير انه اول شركه، هي مش اول شركه على
1: مزبوط،
0: بس خلينا نقول شركه عربيه تدخل البورصه. ليش مش كل يوم عم نشوف شركات زي ما بنشوف بالمركز في الشركات اليهوديه؟ ليه؟ فعمليا في عنا مناخ اقتصادي لازم يكون في شروط، لازم يكون في معايير كتير عاليه. وعشان كده لما انا قلت لك القرار ما بيجي بيوم وليله، القرار هو قرار استراتيجي، قرار بيتم وبده يلعب الواحد إسا يعمل يعني تصليح داخلي أولا في شركته، يحضرها بينه وبين نفسه وبينه أولاده وعائلته، ويحضره تنظيميا وإداريا إذا كانت المعايير الثانية اللي هي المعايير المالية، إذا كانت المعايير المالية عالية وقوية اللي هي بتأهله إن يفوت البورصة. في أمور تانية كمان مهمة
1: مثل
0: الإدارة، الشفافية، الرقابة، الاختيار الناس المهنيين، الإيمان بالناس المهنيين. يعني كل هاي الأمور لا تقل أهمية عن مستوى الأرباح، ولا تقل أهمية عن الإيرادات تبعت الشركة. يعني ممكن تكون شركة جدا قوية وعندها إيرادات وعندها أرباح، بس في مشكلة في الإدارة اللي إذا إحنا منطلع عليها منقول ممكن ما يكون لها مستقبل. حاليا هي وضعها جيد، بس إذا ما بتعمل تنظيم داخلي وما بتعمل تغييرات إدارية وتنظيمية، ما بقدر أنا أضمن للمستقبل وللأجيال الأخرى إنها تستمر. فهاي النقطة جدا مهمة. وإذا أنا بدي أرجع لك كمان على نقطة جدا مهمة وأساسية، شو السبب اللي بخلي كمان شركات تفوت على البورصة غير إنه بدها إيرادات؟ ممكن تكون تقدر تأخذ من البنك وما عندها مشكلة طبعا، بس ومع هذا بدها تفوت على البورصة. القيمة ارتفعت، حكينا ما في شك إنه القيمة ارتفعت، الشركة ارتفعت. اليوم في نقطة إنه أنا اليوم لما في عندي شركة عائلية في عندي أجيال تاني، أنا بدي أسلم الأجيال. مين أسهل، أسلم الأجيال في شركة خاصة ولا في أسلم الأجيال في شركة عامة؟ في شركة خاصة إذا أولادي ما بدهم يستمروا في المصلحة، ابني بده يتعلم، أنا عندي مصنع كبير وأولادي ولا واحد من الأولاد بده يفوت على المصنع.
1: صح، هاي نقطة جدا مهمة.
0: عمليا شو مصير هاي الشركة حتى لو قوية، شو مصيرها؟ أو بدي أبيعها لشخص، أبيعها خلص وصلت لعمر معين ما في لها استمرارية، فأبدأ أبيعها وبكون مضطر أحيانا أبيعها في سعر لا يلائمني. أوكي
1: طبعا،
0: هاي أول احتمال. الاحتمال الثاني بطبيعة الحال رح تسكر لأنه ما في استمرارية، والقيمة تبعت كل المونيتين وكل التعب وكل رأس المال اللي عملته ممكن أنه يروح سودا
1: طبعا.
0: وبالوقت اللي أنا ممكن أجي أقول لا، أنا بصل لمرحلة أنا أحولها لشركة عامة وأنزلها للبورصة حتى لو أولادي مش معي، ضمنت لأولادي إنه الأسهم اللي موجودة أنا معي كصاحب شركة المؤسس، بقدر في كل لحظة أبيع الأسهم وأعطيهن لأبنائي، ومن غير ما أعمل إرث وحصل إرث وأطلع الأملاك من الشركة وكل هاي الأمور.
1: صحيح، مع كل الأشياء الإيجابية اللي أنت عم تحكيها في كتير مخاوف عند كتير شركات عربية. بعرفش قديش من الشركات العربية بيستوفوا كل الشروط اللي حكيناها كمان تنظيميا وإداريا ومن ناحية إيرادات ومن ناحية قيمة، بس هنحط هذا الموضوع على جنب. حتى اللي بيستوفوا الشروط عندهن مخاوف كتير كبيرة وموانع اللي بتمنعهن يخطوا هيك خطوة. شو هي؟
0: أنا أعتقد أول سبب نقص في المعلومات. وأنا أؤمن أنه أول سبب هو نقص في المعلومات. إحنا في عنا اعتقاد إنه إحنا إذا رحنا على البورصة فقدنا السيطرة. هذا يعني بشكل أولاً إحنا لم نفقد السيطرة. إحنا اللي بنحدد قديش النسبة اللي بدنا نبيعها للجمهور.
1: طبعاً.
0: يعني بقدر أنا أنزل على البورصة وأبيع فقط 15% وأخلي للمؤسسين 85%. أوكي.

0: طبعا ما بقدر اعطي نسبه قليله جدا، فيش حدا بينزل على البورصه عشان يبيع 3% مثلا. اوكي
1: طبعا.
0: اول شيء في تكاليف كبيره لكل الموضوع، وانا اعتقد انه كمان في خوف، احنا بعدنا مش على استعداد للشفافيه. موضوع الشفافيه في موضوع التقارير الماليه، انسي موضوع الشركة العامة، أنا بحكيها حتى للشركة الخاصة. الشركات الخاصة بعدها ما مستوعبة شو أهمية التدقيق بالتقارير المالية واستيعاب الناس المهنيين والاستشارات، وإنه إحنا يكون عندنا أرقام صحيحة حتى لو الشخص ما بده ينزل على البورصة. أوكي، بدي بكرة أبيع شركتي لأخوي، أبيعه لابن عمي، أو الأبناء اختلفوا بين بعض، بدي أعمل يكون عندي أرقام صحيحة. أنا بدي أروح أخذ تمويل بنكي، البنك اليوم يعتمد على التقارير المالية، ما بقدر أقول له أنا هذا التقرير بس الحقيقة مش مش مش مش هيك. لا، في أمور
1: منفعش نتعامل مع مثلا ضريبة الدخل أو الضرائب بتقارير معينة ومع البنك بتقارير ثانية. هون بدنا نكبر الحجم ونكبر الإيرادات ونكبر هيك، وغاد بدنا نخفض، مجبور يكون في ملائمة بين كل الجهات.
0: طلع في أمور قصيرة المدى وفي أبعاد يعني بعيدة المدى. القصيرة المدى إن أنا بدي أوفر لي شوية مصاريف أو بدي أوفر شوية ضريبة، أوكي، وهذا قصير المدى. والبعيد المدى هو إن أنا بدي أبني أسس منظمة إدارية اللي تساعدني إن أعمل تقييم صحيح، ومش بس تقييم صحيح، قرارات صحيحة للمعلومات أنا بواجهها مع الزبائن ومع الشركات الصغيرة. لما بيكون في فوضى معينة أو عدم شفافية نسميها معين، القرارات بتكون خاطئة
1: طبعا،
0: ما باخد القرار الصح. أعتقد أن أخذت القرار الصح بس هو القرار غير صحيح. فإحنا دائما نعتمد على النظام ونعتمد على الإدارة والمهنية. تعال نفرض أنه شركة عائلية ابنها غير ملائم أن يكون مدير، أوكي
1: طبعاً.
0: تخيلي، هل نقدر نجيب مدير خارجي وندفع؟ بعدنا مش واصلين لهاي المرحلة. لما نصل لهاي المرحلة في إنه إحنا اختيار الكفاءات، أنا أعتقد بيصير في النضج اللي بخلينا نتقدم كمان مرحلة لقدام في إنه نفكر في البورصة
1: والجاهزية هاي والجهوزية إنه نكون هناك. طبعا هاي خطوة مهمة، يعني بشكل عام هيك إنه بيكون في أسهم اللي هي موجودة واللي هي موجودة في البورصة وبتقدم تقارير كل ربع سنة وكل سنة شو التوقعات ولوين الشركة رايحة وشو المشاريع، وفي شفافية زي ما حكيتي. وبنسمع كتير بالأخبار الأسهم طلعت الأسهم نزلت، ونعرف إنه واحد من أهم العوامل هي العرض والطلب، قديش في طلب على أسهم معينة وقديش راضين عن تنفيذ الخطة.
0: صحيح.
1: فإيمان بحب تشرحي لنا شوي هيك شو اللي بتحكم بأسعار هاي الأسهم، لأنه واحد من المخاوف تبعت الناس إنها تستثمر أو إنها تدخل وإنه أنا مش فاهمة بيطلعوا بينزلوا كل يوم.
0: صحيح.
1: في ضغط فيها، كيف منين الإشي بيجي؟
0: انت حكيتيها، السوق هو عرض وطلب. بس السؤال اللي يسأل شو اللي بيخلي الطلب عالي أو العرض قليل، هذا هو السؤال. ليش بدي أطلب كتير؟ في جانبين، في إشي داخلي بتعلق في الشركة نفسها وفي إشي خارجي. تعال نحكي على الداخل اللي أنا مسيطر عليه كشركة، نحكي على شركتي، شركة اسمها موجودة في البورصة. أنت بتسيطري على أدائك، أنت بتسيطري على نتائجك، أنت بتسيطري على قراراتك. كل نتيجة جيدة بالشركة راح أكيد يقابلها صعود في الأسهم.
1: في الأسهم.
0: والعكس صحيح طبعا. فهنا هي قرارات اللي هي النتائج الناجعه عن التقارير المالية والتوقعات والمستقبل والخطة الاقتصادية، وفي كمان أمور تانية، الخطة الإدارية. يعني نيجي نقول شركة قررت تفتح كمان
1: فرع عليها،
0: إذا أعلنت على أنه بتفتح كمان فرع وجابت ناس مهنيين وجابت الأسماء والمدراء المهنيين، هذا إشي رح يرفع من قيمتها، هذا خبر جيد، هذا خبر جدا جيد. أما إذا مثلا تم أحد العمال في الشركة عمل قضية قضائية على الشركة، الأخبار كلها رح تطلع، فهذا الخبر هو خبر سيء. فإحنا مسيطرين على الأمور الداخلية. الأمور الداخلية إذا كانت منيحة رح ترفع، وإذا كانت ضعيفة رح تفشل. أما نقطة مهمة، في أمور إحنا مش مسيطرين عليها.
1: صح.
0: يعني زي ما عم بيصير إسا حوالينا، إحنا ما مسيطرين على الحرب، ولا مسيطرين على الفائدة اللي بحددها بنك إسرائيل، ولا على التضخم المالي. كل المناخ الاقتصادي العام اللي هو مش بسيطرة الشركة اللي حوالينا بيأثر على

0: وضعية البورصة والأحداث، الأحداث الأخبار اللي إحنا بنسمعها، فكل هاي الأمور إلها بنسميها عوامل خارجية. ومع هذا برضو نقول إنه هاي العوامل الخارجية تأثيرها مش ثابت لكل، مش نفس التأثير ومش على كل الشركات،
1: مش واضح كمان مرات كتير. يعني إيمان زعبي، إحنا عم نحكي هون على إنه في أشياء اللي هي بتكون واضحة ومفهومة. واحدة من أكبر هيك حزازير لسه موجودة هو إنه البورصة المحلية الناس بتتوقع ومفكرة الدولة في ديون وماخذة قروض وعليها ميزانية الحرب وميزانية الجيش وا كل العوامل بتقول إنه هاي الدولة لازم تكون بانهيار اقتصادي. بس أنت بتشوف البورصة ارتفاعات رهيبة، حتى أكتر من الاس ان بي 500 بآخر 3 سنين. ثلاث سنين اللي فيهن حرب، اللي فيهن مصاريف عالية جدا، أسهم الشركات المحلية بارتفاع، المؤشرات المحلية بارتفاع.
0: صحيح، وبالذات سنة 2025 اللي كان فيها حروب.
1: صح.
0: طلع إذا بنيجي يعني نحلل، إحنا بنقول أول شغلة إنه عم بيصير في الدولة عنا أزمات كتير، والصار في مرونة عند الجمهور وعند الشركات في إنه إحنا نعيش في ظل الأزمات، إحنا نتصرف في ظل الأزمات. هاي أول شغلة، في مرونة. يعني إحنا
1: صرنا لا
0: مش أول
1: مبالين.
0: حرب يعني هاي مش أول حرب ترى في إسرائيل. يعني شفنا شو صار قبل حرب، بيجي حرب بيصير في شوية هبوط، بعدين بعد الهبوط بيصير في شوية ارتفاعات وهلو مجرة. فعمليا الناس صارت تعودت، فصارت تقول الحرب هو فرصة. فعلا الحرب هو فرصة، الأزمات أحيانا هي فرصة اقتصادية، ومين اللي بيستغلها؟ مش الجمهور الصغير، الجمهور الكبير اللي هي شركات الكبيرة، شركة الاستثمارات الكبيرة هي اللي عمالة تنتهز الفرص. مين اللي بيستغلها؟ المستثمرين الأجانب اللي في انتظار وين بيصير فيه هبوط، وأول ما بيصير في هبوط بيستوعبوا هذا الهبوط وآخر شيء بيشتروا وآخر شيء ترتفع البورصة. فعمليا حتى إذا نتطلع على الفروع مثلا، شركات الدفاع، شركات الدفاع ارتفعت بشكل هائل لأنه بالحرب هي ترتفع
1: طبعاً.
0: في استهلاك، في عندها صفقات، وأوروبا إسا بدها من إسرائيل كمان صفقات كتير، فإشي طبيعي إنه رح ترتفع. حتى البنوك ارتفعت بشكل كبير
1: طبعاً.
0: فعملياً الحروب ورجت إنه إشي مؤقت، إحنا منتطلع على المستقبل، إحنا منشتري إسا لأنه عارفين إنه بعدين رح ترتفع.
1: طيب بدي أسألك سؤال، حكيت على أنه ارتفاع الأسهم وهبوط الأسهم كتير مرات لأسباب داخلية وأسباب خارجية. بنسمع عن شركة إنها بدها تقيل مئات العمال، ألاف العمال، والسهم بيرتفع، بعتبروها هاي كخطوة نجاعة يعني
0: مش
1: بالمصاريف؟
0: دايماً. لا مش حقيقة، مش دائما هذا مش قاعدة أبدا. يعني آخر إشي أقول لك شغلي في الاقتصاد اليوم أثبت ما في قاعدة واحدة اللي تنطبق
1: اللي
0: على جميع الشركات أبدا. يعني ممكن بشكل خاص هاي الشركة اللي هي عملت يمكن عاملة صفقة كبيرة، فبالتالي واحد نتريل، يعني عمليا الضعف هذا كان قليل، ما أثر كتير لأنه في إشي عامل أقوى رفعها. أما بشكل عام هذا خبر مزعج، هذا خبر غير جيد أبدا. يعني إذا إحنا بدنا نطلع إنه ما فيش أشياء تانية إيجابية، هذا خبر مش بالمرة،
1: هو لحاله كمركب، أنت
0: كمركب هو سيء
1: سلبي
0: طبعا طبعا.
1: إيمان بعد بدنا نحكي كتير هيك شوي على كيف إحنا كلياتنا، كل الموجودين واللي عم بسمعونا والمستمعين والمستمعات، هن مستثمرين بالبورصة بس هن غير ملمين وين هن مستثمرين وكيف هن مستثمرين وكيف أهمية هاي القواعد أو هاي الأسس جدا مهمة عشان نعرف كيف نتصرف وندير استثماراتنا بشكل ذكي. بس فاصل إعلانات قصير أعزائي، وبنرجع منجاوبكم على السؤال.

0: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهائي. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
1: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، قطر ضد سويسرا والبرازيل ضد المغرب وأستراليا ضد تركيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: وجبة كأس العالم

0: الصيفة في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
1: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، قطر ضد سويسرا، والبرازيل ضد المغرب، وأستراليا ضد تركيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
8: أنتم تستمعون لمصروف العالي مع ناردين أرملي على راديو الناس.
9: أعزائي المستمعات والمستمعين، رجعنا عم نحكي عن اكتتاب أو دخول شركات للبورصة، كيف بتم تداول أسهمها بقلب البورصة. ومعاي في الاستوديو مدققة الحسابات إيمان زعبي. إيمان، حكينا كتير عن مرحلة هاي دخول شركة أو مش دخولها، بس ما جاوبتنيش على كيف بنفع نعرف قيمتها، كيف بنحدد مثلا قيمة السهم. قلتي لي في تحضير قبل، مرقنا التحضير اللي قبل.
10: هلا أول شغلة أهم موضوع هو القيمة تبعت الشركة ما طبعاً. قبل طبعاً. وهون بيفوت دور اللي المخمن. ما يسمى المخمن أو الناس المهنيين المختصين. بشكل عام تقدير شركة يتم عن طريق الأرباح والأرباح المستقبلية والتوقعات للمشاريع اللي جاي علينا والمجال بأي مجال هي موجودة. ففي هناك كتير معادلات اقتصادية في عدة يعني زي ما بيسموا زي عدة طرق، اللي آخر إشي بتم تخمين قديش القيمة تبعت الشركة. طبعا قيمة الشركة كمان بتقدر نفتح التقارير المالية ونشوف يعني شو تقريبا الأرباح، بس مش هاي القيمة الحقيقية يعني، لأنه في هناك عوامل أخرى. هاي القيمة اللي هي الحسابية حسب التقارير المالية،
9: صح.
10: أما في القيمة اللي هو القيمة الحقيقية الاقتصادية تبعت الشركة،
9: مثلا سمعتها مش
10: مثلاً المشاريع اللي هي راح تقبل عليها. ما هو إحنا كمان ما ذكرنا أهم نقطة كمان في الموضوع، لما أنا اليوم بدي أنزل على البورصة عشان أخذ إيرادات، إيش بدي أسوي فيهن؟ أنا مش ماخدتن عشان آخر إشي أصحاب الشركة يسحبوهن من الشركة
9: كأرباح.
10: مش هذا الهدف أبداً. لازم يكون في خطة عمل واضحة في إنه هاي الإيرادات رح ترفع القيمة لما أنا بدي أعمل المشاريع الاقتصادية اللي أنا باني عليها. وهو هذا الهدف. الهدف من إنه نفوت على البورصة إنه ما نبقى بنفس النقطة ونفس الحجم أبدا. هون بيصير حتى الفشل. إذا أنا الشركة بدها بعد ما فاتت على البورصة قيمتها بقيت نفسها أو نزلت، معناه إحنا ما نجحنا، ما في هناك نجاعة في الموضوع. الهدف إنه القيمة تبعت الشركة تعلو وتكبر وتقدر يكون عندها تمويل في إنها تعمل المشاريع الكبيرة. وهنا ممكن كمان يعني نسأل حالنا يعني إنه هل هذا لإلنا إحنا كاستثمار؟
9: جاي أسألك أنا كمجتمع عربي إسا دخول شركات عربية موجودة تفوت على البورصة، كيف الإشي هذا ممكن يأثر أو يغير شكل الاقتصاد اللي منشوفه حوالينا إحنا؟ يعني بالآخر في شركات كبيرة بالبورصة المحلية وفي بالبورصة الأمريكية وفي غيرها، هذا الإشي كيف بيأثر علي أنا وجود هيك شركة؟
10: طلع ما في شك شركة محلية وبالذات مكاتبها موجودة في الناصرة رح يأثر بشكل إيجابي على كل المجتمع العربي واقتصاد المجتمع العربي إذا كانت النتائج جيدة. هي أهم شغلة. وإذا كان في نجاعة في التحصيل والنتائج، وهي النقطة المهمة في يعني إحنا اليوم كلياتنا في ترقب عشان نشوف هذا الموديل اللي إسا إحنا عم نشوفه ناجع ولا هذا الموديل مش ما جاب نتيجة. إحنا كلياتنا اليوم في ترقب، هل أنا أستثمر؟ أنا اليوم بشكل شخصي سمعت إنه

0: شركة جماهيرية اليوم موجودة رح تعطي القوى البشرية اللي بتشتغل فيها حقوقها وتعطيها رواتب جيدة، فإحنا انتقلنا كمان من الرواتب الضعيفة للرواتب أقوى. رح تحتاج بما أنها بالعقارات رح تحتاج مهندسين، مراقبي حسابات، رجال اقتصاد، رح تحتاج عدة رجال إدارة. فهذا كله بيكون في إسا مكان جيد للشاب العربي اللي هو كبار المخلص جامعة وبده يشتغل بدل ما يشتغل في المركز. في عنا شركة اليوم اللي ممكن تستوعبه، وإذا كان في عدة شركات فيعني هذا إشي بيكون ممتاز.
1: وكمان في التأثير النفسي كمان تبع سقف الطموح، إنه في طموح أعلى بصير لما بصير الإمكانيات واردة وموجودة وحوالينا وفي عنا نموذج
0: صحيح عليه. صحيح، مش بس إحنا بقدر حتى من ناحية مجتمعية، حتى من ناحية لما في عنا شركات كبيرة في المجتمع إحنا بيكون في عنا هيك فخر أكتر، وبالتالي في ثقة بيصير أكتر في المجتمع، في اقتصاد المجتمع العربي. صحيح. يعني حتى البنوك أو الشركات الاستثمار بتصير بدها إنها تستثمر في الشركات الأخرى العربية. وكمان إذا بنيجي نطلع على نقطة مهمة، لابد هاي الشركات الكبيرة رح ترجع للمجتمع إن كان دعم لمؤسسات أو في مشاريع أخرى يعني للتنمية التنمية الاجتماعية، فأكيد بيصير في ظهر أقوى للمجتمع العربي.
1: إيمان، كتير حكينا على قصة التحضير هذا والجهوزية وشراء الأسهم وهيك. عالم البورصة هو عالم كتير كبير، وقديش حلقتنا يعني مفصلة واضحة وحكينا. برضو أي حدا بحب يفهم أو يتعلم منين يبدأ، منين أي خطوات يبدأ؟ كل المستمعين اللي عم بسمعونا بيشتغلوا، عندهن بنسي، عندهن تقاعد، عندهن يمكن جزء منهن كارن هشتلموت، صناديق استكمال، عندهن أشياء ممتلكات مستثمرة في البورصة. فإذا بدك تعطيهن نصائح من وين يبدوا يتعلموا أو يفهموا هذا العالم بشكل اللي هو أفضل، شو الخطوات الأولى؟
0: طلع أول خطوة بقولها، أول إشي أغلب الناس موجودين في البورصة وهم لا يعلمون. أوكي، لا يعلمون، المعلمين لا يعلمون هم موجودين في البورصة مثلا على سبيل المثال. أول شغلة التقارير اللي بتيجي من شركات التأمين الاستثمار نقراها نفهمها نستوعبها.
1: إسا وصل على الربع الأول من السنة أول مرحلة افتح المكتوب.
0: أنا أول إشي بقول افتح المكتوب وافهم المكتوب، وحاول إنك تستشير ناس مهنيين. إن كان عندك مراقب حسابات استشيره، فممكن يفسر لك كل التفاصيل. التقرير نفسه السنوي تبع الوضعية، شو النتائج تبعت الاستكمال اللي عنا، فيها كتير أمور. فيها قديش ربحت، فيها قديش أنا فوتت مصاري، فيها الطريق المسار اللي أنا المصاري موجودة فيه. وهاي الأمور كلها متغيرة. يعني أنتوا رح تتفاجئوا الناس اليوم لما بدين تصلهم إسا المكاتيب تبعين 6-25 ما بيعرفوا إشي، إنه في أرباح،
1: في أرباح كبيرة،
0: في أرباح، وفي أرباح أكتر حتى من الإيداعات.
1: صح.
0: يعني إذا واحد كان يحط مثلا 1000 شيكل كل شهر، فبالسنة 12,000 ممكن تكون الأرباح عنده 30,000. فعملية الأرباح بتصير جزء من الثروة تبعتنا، جزء من الأملاك تبعتنا. فجدا في أهمية، لأنه أحيانا الأرباح تتعدى التوقع. ومين اللي بحدد الأرباح؟ هو المسار. كل هاي الاستثمارات موجودة في مسارات مختلفة حسب درجة الخطورة. في ناس ما بيعرفوا إشي، ما اختاروا المسار، إنما لما انفتحت الاستثمار أكيد الوكيل عمل بشكل أوتوماتي. وفي ناس بدهم يعرفوا شو المسار. فأنا بقترح إنه أول إشي نسأل ناس مهنيين، إن كان مراقب حسابات، وكيل التأمين، نفهم الأرقام أكتر. وكمان فيش مانع إنه كل واحد عنده حساب بنك. أوكي، بالبنك نقدر في قسم في البنك اللي مسؤول عن الاستثمارات في البورصة. فيش معنى إني أنا هقعد وأسأل وأستفسر. المعلومات هي قوة. وكل ما سألنا أكتر كل ما عرفنا أكتر.
1: صح.
0: وكل ما أخذنا قرارات صح أكتر.
1: يعني مدققة الحسابات إيمان زعبي، شكرا كتير، مقابلة كتير غنية هيك، وبفكر إنه غطينا الموضوع وشرحناه، ونتمنى لهم بالنجاح طبعا الشركة العربية الكبيرة اللي دخلت على البورصة. هذا مجال اللي هو جدا مهم، وشكرا كتير لك على حضورك وعلى المعلومات المهنية.
0: أهلا فيكي.
1: أعزائي شكرا كتير على متابعتكم الدائمة لإلنا. بشكر الزميل ياس عبد الملك على الهندسة الإذاعية، والزميلة عارين نصار اليوم على الديجيتال وعلى الإخراج. شكرا كتير. أنا نردين أرملي، كنت معكم في الإعداد والتقديم. بستناكم الأسبوع الجاي بكمان حلقة من مصروف العين.

0: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكوب القعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
1: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، قطر ضد سويسرا، والبرازيل ضد المغرب، وأستراليا ضد تركيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع.

0: من هو تحت سن 18؟
1: قارئة الفنجان. لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
2: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، قطر ضد سويسرا والبرازيل ضد المغرب وأستراليا ضد تركيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
6: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
5: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
0: يو ام اي في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.

الأخبار من راديو الناس. أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أصيب 11 شخصا بجروح طفيفة إثر تعرضهم لهجوم بنات آوى قرب بحيرة طبرية. وبحسب التفاصيل فإن سلسلة الهجمات وقعت في محيط الشاطئ، حيث أصيب عدد من المستجمين بعضات في أنحاء مختلفة من أجسادهم، وتم نقل 9 من المصابين من الشاطئ إلى المركز الطبي في بورية لتلقي العلاج. وأفاد المركز الطبي بأن جميع المصابين تلقوا العلاج الطبي اللازم بما في ذلك اللقاحات المطلوبة في مثل هذه الحالات قبل أن يغادر معظمهم المشفى بعد استكمال الفحوصات والعلاج. أعلنت الفرق الطبية وفاة شاب يبلغ من العمر 22 عاما متأثرا بجراحه التي أصيب بها في حادث طرق ذاتي وقع بمدينة حيفا، فيما نقلت الفرق مصابين آخرين إلى المشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت إصابة أحدهما بالطفيفة والآخر بالخطيرة. أعلنت بلدية يكنعم العثور على شظايا ناتجة عن عملية اعتراض سقطت في المنطقة خلال العملية العسكرية الأخيرة مع إيران. أوضحت البلدية أن دوي انفجارات قد يسمع في المنطقة نتيجة لعملية تفجير مراقبة على يد خبراء المتفجرات. أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض هدفا جويا مشبوها اخترق الأجواء الإسرائيلية، وذلك عقب تفعيل صفارات الإنذار بمنطقة المطلة ومسقاف عام. في المقابل وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان 20 قرية وبلدة في جنوب لبنان لإخلاء منازلهم على الفور والتوجه شمال نهر الزهراني تمهيدا لقصفها. هذا وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بوقوع غارتين من مسيرات إسرائيلية على بلدتي الريحان وكفر هنا قضاء جزين جنوبية لبنان. وفي عقاب الإنذارات وجه رئيس مجلس المطل المحلي دافيد أزولاي انتقادات شديدة اللهجة إلى الحكومة الإسرائيلية والقيادة العسكرية، متهما إياها بالتردد وعدم تنفيذ التهديدات التي أطلقتها سابقا بشأن الرد على أي خرق من لبنان. وهاجم أزولاي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وزير الأمن وقيادة الجيش قائلا إن ما يجري يعكس قيادة مردوعة أمام الولايات المتحدة وحزب الله على حد تعبيره، مضيفا أن المسؤولين أبطال في التصريح لكنهم في التنفيذ في مستوى متدنٍ وفق أقواله. كشفت شبكة CNN نقلا عن 5 مصادر مطلعة على تقييمات الاستخبارات الأمريكية أن إيران سرعت بشكل كبير جهودها لتحصين وتأمين مخزونات اليورانيوم المخصب. وبحسب المصادر فإن الوصول إلى نحو نصف طن من اليورانيوم عالي التخصيب أصبح أكثر صعوبة وخطورة مما كان عليه في السابق، كما أن أي عملية محتملة للسيطرة على هذه المواد أو إخراجها ستستغرق وقتا أطول بكثير مما كانت تقدره الجهات الأمريكية قبل نحو شهر. وأشار التقرير إلى أن هذه التطورات تأتي بعد تصريحات أدلى بها دونالد ترامب قال فيها أنه قد يوعز للجيش الأمريكي بمصادرة مخزونات اليورانيوم الإيرانية. نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع عن الاتفاق بين الولايات

0: المتحدة وإيران قد يوقع في أقرب وقت ممكن من قبل نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف مع ترجيح جنيف كمكان للتوقيع. وفي السياق قالت مصادر متعددة لرويترز إن مسودة بنود اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران تتضمن بدء واشنطن الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية مقابل إعادة فتح مضيق هرمز. وإلى أحوال الطقس، يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. ختام موجز، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج مسهل مع الزميل فرات نصار. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. مسهلي مع فرات نصار.
2: احنا مشكلتنا في الصف السحلي وحي ذيل الشيل جنوب مجدكم، وجهنا الى المجلس عده مرات، كل مره يبعدنا يقول لنا اخوة شوي من حلم، كنت ما خليتش نتفاية رأيل معك، شايف ما خليتش يعني.
3: اذا بتواجهوا اي مشكل مع السلطات المحلية او المؤسسات الحكومية او اي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل.
4: راح هذا الحي حاليا ان شاء الله خلال فترة قريبة يتوصل بالبيوف، وانت تعطى براقصة ومياه جليل امة البيوف، راح يكون خط بيوف عادي مش براميل. الهدف انه يكون خط ونبطه بالخط اللي بنعمل مسامير الشارع.
3: ابعثوا لنا رساله واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوه بخطوه. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهله، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 0461-66-66، وإحنا مندور معكم على الحل.
1: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.
5: وين المونديال؟
6: في ناس العالم.
5: أنا بحكي عن كأس العالم.
6: وأنا كمان، لأنه كل أخباره وتحليلاته وأهدافه والإثارة في ناس العالم على راديو الناس. من البداية للنهاية لا تفوت الحكاية، عيش المونديال مع ناس العالم.
5: أي أيام؟
6: أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من السادسة حتى السابعة، وأيام السبت من الرابعة حتى الخامسة. المونديال، واي واي واي، كونوا على السمع.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM. مسهلي مع فرات نصار.

0: أهلا بكم وعدد جديد من برنامجكم برنامج مساهلة عبر أثير راديو الناس. طاقم برنامج مساهلة في التحرير والإنتاج ميسى عساف، محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، وجواد العمري في الإخراج والتصوير. فقرات الاتصال المباشر، أنتم تتصلون، نحن نرد ونعرض المشكلة، نتابعها ونرافقها حتى الحل. الاتصال الآن على راديو الناس 0461116666، ورقم هاتف برنامج مساهل للتواصل لطرح المشاكل 0544-515-117.
1: شوفير الباص بيجي ياخذ الولد بالضبط الساعه 8 الا 5 من عندي، يصل المدرسه الساعه 8:30 9، الا توجه للمدرسه، المدرسه تقول لنا الحق على الباص، فاحنا بدنا حال اللي هو يكون منطقه الاولاد تكون بالمدرسه بحدود الساعه 8
2: من 30 شيء كل ما لها ما بتجيب. يعني احنا مشكلتنا في الصف الصحي اللي هو حي ذيل المشين جنوب مجدكم، وجهنا الى المجلس عده مرات، كل مره يعدنا يقول لنا اخوة شوي احنا مشكله ما خليتش نتفي إسرائيل ما عاد شايف محليتش. يعني
3: المناطق اللي عم تقطع فيها الكهرباء موجود إلي محل تجاري، محل ملابس للنساء، أكثر من أسبوعين لثلاث مش عم نقدر نفتح المحلات بسبب انقطاع الكهرباء.
4: اجتماع يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام، صارهم يومين يمشوا مبكير يعني ماشيين حسب الاتفاق، وبتوجه لكم بالشكر الكتير كتير كتير، يكلم ايديكم يا رب.
5: راح هذا الحي حاليا ان شاء الله خلال فترة قريبة يتوصل بالبيوف، وتتعطى براقصة ومياه جليل أمة البيوف، راح يكون خط بيوف عادي مش براميل وزور وشغلات تنيئانية انه كرات بتفيد. الهدف انه يكون خط ونربطه بالخط اللي من عمل مسامير الشارع.
6: أشكر برنامج مسهلة لانه توجه لشركة الكهرباء وساعدنا انه نصلح عمود الكهرباء في أسرع وقت ممكن.
7: في جديد وبلشوا يشتغلوا ويزبطوا الكهرباء، عم بيشتغلوا على التقوية، خلينا نقول هاي الأسبوع الحمد لله تقريبا ما انقطعت الشيء من بعد ما توجهنا لكم، من بعد ما انتم كمان توجهتوا وضغطتوا على شركه الكهرباء. كيف انا شايفه في تقدم
8: بعد ما توجهتوا لنا فرات اكيد، واحنا كبعيد الناصري يعني عملنا قانون خاص بس لاهل عرامشي، بس ما بنفع بشكل فوري، يجب على كل شخص انه يتوجه لمكتب تكون مرغبات بعيد الناصري، احنا بنعالج كل مخالفه بحيثياتها. توجهت المستشار القضائي، عملنا لجنه فاحصه، بيجي عند الشخص بدي مخالفاته للمستشار القضائي، طريق اللجنه بيعمل له تخفيض اللي نقدر احنا نزيح المخالفات.
9: مسهل مع فرات مصر.
0: وتكون انطلاقة مع فقرة المتابعة. وفي المتابعة نعود إلى هذا الملف الذي طرح في الأسبوع الماضي ويتعلق بتوجه من سكان عرعرة بخصوص ضعف الإنارة في الشوارع في عدد من أحياء البلدة بينها منطقة مسجد الإمام الشافعي، حيث يشير السكان إلى أن العديد من أعمدة الإنارة هناك معطلة منذ سنوات ما يترك الشوارع في الظلام. وأيضا بحسب توجه جديد، سقوط عمود كهرباء في أحد الشوارع المركزية أيضا في عارة. ومتابعة للملفين نكون مع رئيس مجلس عارة عرعرة دكتور نزار أبو عقل. أهلا بك دكتور نزار.
10: تحياتي لك فرات ولجميع المستمعين ولأهلنا الأعزاء في عرعرة.
0: يعني نكون بداية بالفعل مع هذا التوجه بكل ما يتعلق بأعمدة الإنارة في حي المسجد الإمام الشافعي أو منطقة مسجد الإمام الشافعي،
10: ليس فقط في حي المسجد الشافعي، عرى وعرى تشتكي من شبكة إنارة تعود إلى سنوات السبعينات، فيها يعني اللمبات تشتغل على غاز، لا يوجد اليوم مصانع اللي هي

0: تصنع مثل هذه اللمبات يمكن الحصول عليها بشكل نادر بتوصية خاصة. إحنا لهذا السبب وواحد الأسباب والأشياء والرؤية لبلد مثل عارة وعارة تكون كل شوارعها بإنارة حديثة. رفضنا ميزانية فورية 1,650,000 شيكل لتبديل كل هاي اللمبات القديمة بلمبات حديثة وتكون ذات كفاءة عالية، ولكن هذه الأمور تحتاج بعض الوقت لإخراجها لحيز التنفيذ، لأنه إحنا ما بدنا نعمل إشي عشوائي، بدنا يكون الإشي مدروس ويكون إشي ذكي. ممكن أنت تطلع من المكتب على أي شارع اليوم لازم، يعني مثلا نقول الرؤية تبعتنا أنه إحنا من خلال المكتب نعرف أي شارع مضوي وأي وشو الاستهلاك تبع هاي المنظومة. الأهم اللي هو المشروع الأكبر، المشروع أنه إحنا ما بدنا بس نضوي البلد، إنما إحنا عندنا مشروع كبير اللي هو يسمى إيكو إنرجيتيك اللي هي تصفير الطاقة إيكوس إنرجيتي، الذي يعني خلينا نقول في عدة مراحل. مرحلة منها تخزين الطاقة بأماكن اللي بساعات الاستهلاك المنخفض ممكن أنك تخزن طاقة، وساعات الاستهلاك العالي بتبيع هاي الطاقة لشركة الكهرباء، وهيك بيكون في مدخول كبير لميزانية المجلس اللي تعود بمستوى خدمات أعلى. يعني مستوى الخدمات في عرى وعرى قبل سنتين هو كان من حكينا عنها بعدة محلات اللي منخفض جدا، احنا بنرفعه شوي شوي ولكن ما بتقدر ترفعه بيوم وليلة، لأنه عم نحكي عن مجلس اللي مديون 27 مليون شيكل اللي انت بتبني فيه من الصفر. ف الشيء يعني تطلب بعض الوقت.
1: دكتور نزار، بما يتعلق بعمدة الإنارة، يعني المسؤولية والموازنة ورصد الموازنة فقط من قبل المجلس المحلي، لا علاقة لشركة الكهرباء وحتى كمان بقضية الميزانيات؟
0: لا علاقة لشركة الكهرباء. المجلس المحلي هو المسؤول عن إنارة الشوارع، فالمجلس المحلي بيقوم اولا بمسح البلد من ناحيه وين الاعمده الاناره الموجوده. في عنا زي ما حكيت لك الاعمده الاناره تعود الى سنوات السبعينات وتعود الى لمبات مش موجوده بالسوق. فصبر شوي، احنا بيحكوا معي ان كثير من الناس قبل شوي حكت معي مواطني ايضا اللي المناطق هاي اللي بتكون مظلمه ايضا تشكل خطر على الاولاد وخطر على يعني مش بيئه لسكن بطريقة تكون حضارية. أشهر أو أقل من أشهر ويكون يعني خلينا نقول مش نص سنة، بس الأشهر القادمة راح نباشر بالمشروع إن شاء الله.
1: خلال 3-4 أشهر يعني ممكن يكون حلول مطروحة للمواطنين؟
0: طبعا إن شاء الله.
1: طيب،
0: يعني الميزانية ما يعني ما يسمى ميزانية غير عادية، تبار 1,650,000 جاهزات. اللي كان قبل يومين ثلاثة اختيار لعيث اللي هو مستشار بهذا الموضوع، وسنباشر إن شاء الله بإخراجه لحيز التنفيذ. طبعا البيروقراطية أنه لازم أنت تعلن عن المشروع بدك شهر، وبعدها لجنة المناقصات تختار، وبعدها المقاول بده يجيب يعني يكتمل الشروط لحين إخراج الحيز التنفيذ. بده 2-3 شهور ونبلش إن شاء الله بإنارة البلد.
1: وعمليا أكيد وصلتك الشكوى بكل ما يتعلق بسقوط عمود كهرباء عندكم في البلدة؟
0: طبعا شركة الكهرباء يعني فورا تم التواصل معها وتم معالجة الحادث. انقطعت الكهرباء لمدة تقريبا 45 دقيقة ولكن عادت بعدها وتم حل المشكلة. احنا بتواصل دائم مع شركة الكهرباء. هناك في بعض مثلا حي بخور سكر وادي القصب، هناك شركة الكهرباء عملت شغل اللي في تم إزالة أعمدة لما يسمى ميتح كفوة الجهد العالي.
1: نعم.
0: وضمها داخل الأرض، هذا طبعا بيعود لفائدة لطلابنا لأنه جنب مدرسة أنه يكونش في عندنا هناك أشعة إلكترومغناطيسية اللي بتأثر عليهم، وطبعا لإفادة الحي. ولكن بهذا المشروع تم قطع الوصل لإنارة الحي، فإحنا بتواصل مع شركة

0: الكهرباء لإعادة المشكلة هاي لها شهر. إحنا بتواصل مع شركة الكهرباء علشان ترجع اللي يعني تصلح الضرر اللي هي قامت فيه. إن شاء الله قريبا راح يتم كمان إعادته.
1: وين حسن
0: التابع؟ علم يعني بمشاكل المشكلة هاي هي مشكلة إلها عشرات السنين. إحنا نشتغل عليها بشكل جدي وهناك مش ترقيع، هناك خطة شاملة، خطة استراتيجية لتبديل وتوفير. يعني أنت اليوم تدفع مليون شيكل فاتورة كهرباء، لما بتعمل مشروع وبتغير اللمبات القديمة إلى لمبات جديدة حديثة إنه بنفس المبلغ أو أقل من هذا المبلغ بتضوي أكثر مناطق وبتضوي البلد كلها. فطبعا شوي شغالين بطريقة علمية، بطريقة مش نحل لمبة ونصلح لمبة هون وهون، لا احنا بدنا حل جذري وحل حديث
1: بشكل منظم. نعم، ونحن يعني كتبنا وسجلنا وسنتابع معك دكتور نزار أبو عقل رئيس مجلس محلي عرعرة، شكرا جزيلا لك. أيضا في عدد الأسبوع الماضي كنا قد تطرقنا لهذا التوجه من قبل المواطنين بما يتعلق بملعب كرة السلة في عبلين، بما أنه مهمل وأوساخ والنافذة مكسورة هناك. طبعا توجهنا للمجلس المحلي ووصلنا الصور التي تظهر الآن عبر فيسبوك الناس، والتي تقول بأن الحالة ليست كما وصفت، أن الأمر قديم، تم معالجة الموضوع، وطبعا من خلال الفيديو يظهر يتم معالجة وإصلاح طبعا الزجاج أو النافذة المهشمة في هذه القاعة الرياضية، تم الإعمال العمل على الإصلاح، ويمكن رؤية ذلك من خلال الصور والفيديو كما جاء في رد مجلس عبلين. نخرج إلى فاصل أول لهذه الساعة ثم عدو نوصل.
2: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، قطر ضد سويسرا والبرازيل ضد المغرب وأستراليا ضد تركيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتهش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
8: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
9: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
10: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: عدنا إليكم من جديد. نذهب إلى هذا الملف، الملف الأول من المشاكل التي وصلت العدد، وصلت برنامج مسهلة، يتعلق أو بتوجه من مستمعة بخصوص صندوق المرضى كلالي تدعي فيها تعرضها لإهمال طبي في مجال علاج الأسنان. أهلا بك.
1: يعطيك العافية أستاذ فراس، كيف حالك؟
0: أهلا. لو سمحت بدون ذكر أسماء أطباء، ولكن فقط نتحدث عن لب الموضوع ولب المشكلة، تفضلي، ما الذي حصل معك؟
1: أكيد الموضوع هيك. أول إشي شكرا لحضرتك على الاستجابة بسرعة، كثير عن جد بقدر. أنا توجهت لحضرتك بعد ما تسكرت كل اللي بوجهي، وما بطلت أعرف عن جد حرفيا لمين أروح ومين ممكن يساعدني. الموضوع هيك، بلش عندي بشهر 10 السنة اللي مرقت، المفروض كان عندي علاج أسنان.
0: نعم.
1: أسناني بعد أوجاع كثير رهيبة بسناني، طلعت طب إكس معين تابع لكلاليت، بدي أتعالج بسناني. خلال التبول ما نجحتش تعمل لي هردماء لأنه بسبب الالتهاب اللي جدا قوي، فقررت تعمل لي هردماء للوجه كلية وعصب الوجه الرئيسي تعطيني فيه إبرة. خلال الأول مغزت لي الإبرة حسيت بزيادة حشمالية مرك بكل جسمي، وصار عندي شتوك، صار عندي شلل نصفي بالنص الشمال. استكنوا التبول، روحت على البيت، ما وجهنيش ولا على أي محل تاني، رجعت على البيت، بلشت وجهي عيني بطلت متفكيدة زي ما لازم، الأوجاع عندي صارت رهيبة لا تحتمل. طلعت على دكتور العيلة فورا لهناك، فحصني بكل أول اسم كان له عندك جلطة دماغية روعة مخي،
0: اللي هي ناجمة عن العلاج،
1: اللي هي أول إشي كيف حكالي اللي هي بسبب العلاج، عرايو عندك سمانيم روعة مخي. طبعا أنا بحكي لك، أنا أم لثلاث أطفال، أصغر واحد عمره سنة، كانوا أولادي معي بشوار أرحتين، يعني أنا تكني غريبة بلاد بأهلي متوفين، فأنا مضطرة أخذ أطفالي معي وما أروح. اضطرت أجابوا لي أمبرانس، أخذت أولادي معي، توجهت لمستشفى رمضان. برمضان بعد انتظار ساعات طويلة اللي كانت عدد من أصعب الساعات بحياتي مركو، فوتوني عملوا لي فحص سي تي، قالوا لي فيش عندك إشي، روحي على البيت، هاد من علاج الأسنان يومين وبتصير منيحة، ما صرتيش منيحة ارجعي لعنا. وفي واحدة من هناك مسؤولة صيحت علي ليش معي أولادي، حاولت أشرح لها الوضع، بقولها أنا أولادي صغار، أنا فيش أنا أروح فيهن، قال لا أنت هنا بمناد بيهن ومفعش تفوتي، وقلت لها المكريف مش أثار وبقدرش أروح فيهن محل، فكانت معاملة جدا سيئة.
0: نعم.
1: المهم لحديت هنا بالسادر، روحت على البيت، الأوجاع زادت، بطلت أقدر أوقف، بطلت أقدر أمشي، بطلت أقدر أتحكيت شيلي بالبيت، رجعت وجهت لمستشفى الكرمل. بعد فحوصات طويلة بمستشفى الكرمل وصور بي تي مع خامر بلا خامر كل هاي الأشياء، حكالي إنه فيش روع مخي، خشد لمحلات عمقات اللي هو تصلب المتعدد، هذا محلاء اللي هي بصير يهاجم حاله وبقتل حاله.
0: نعم.
1: هذا المرض بيجي على شكل هجمات اللي ممكن يضرب مثلا بالإجرار يعمل شلل، ممكن بالعيون يعمل عمى. تخيل أنا لما حكوا لي هيك كيف أنا نفسيتي كانت، أنا أم والد جديد، فتت بشوك، فتت باكتئاب، أنا بطل بكوعيات، مش عارفة شو أساوي ومش فاهمة إيش السبب. ضليت بهاي النفسية أسابيع لحد ما أجا وقت فحص الأمراي، عملت فحص الأمراي بيّن عندي إنه كل شيء تمام، فيش عندي ولا أي مشكلة من ناحية فيزيك، من ناحية جسدية، من ناحية إروع، فيش ولا هذا المرض مش موجود ولا إروع ممكن موجود. الحكي كان عن إصابة مباشرة بعصب الوجه الرئيسي اللي هو تسبب لي بهذا الجلطة، عمليا زي عوارض الجلطة.
0: وفي حدا من الأطباء اللي قال لك إنه بالفعل بسبب هذا العلاج هي النتيجة؟
1: وجهت لكليت سمايل لأصر، يعني أنا ذكرت الاسم لعدة فروع، قلت لهم أنا هذا الإشي صار معي، فكليتهم رفضوا يفتحوا على بعض، ولا واحد كابل يحكي لي، يعني كلهم يحاولوا يمركوا لي من تحت لتحت، روحي افحصي كذا، روحي افحصي كذا، بس ولا واحد أعطاني الإفحون المضبوط. ضليت أنا بهاي الدوامة، أنا 9 مرات وصلت للميون فرات، 9 مرات كنت بميون، كل مرة ما يساعدونيش. أرجعت لليت سمايل، كنت بفرع الناصري، كنت بفرع عكا، كنت بليت سمايل أدوتوريوم حيفا، كنت بكرياتي بيالك. تخيل أنا كل هاي المرمطة على مدار الأسابيع، كلهم بس أروح عندهم نقدرش نساعدك، نقدرش نتقبل فيك،

0: لازم علاج بهرطمات كليت. بس هادر بدي أعمل علاج بهرطمات كليت. لو أنا أتوجه قالوا لي توجه إلى بيت حليم ميراف بكريات يام. وجهت لميراف بعد فترة طويلة تقدرت أمسك هنا وأوصل لهن. حكوا لي لا أنت بدك مسجرة بيت حليم ما نقدرش نتبل فيك. وأنا في الشغل أنا كمان جربت أعالج أسناني بعد ما ملك 3 أشهر جربت مرتين كمان ومرتين نكشال العلاج وكنت أنتبه المطاف بالميون لأنه جسمي بطل يتحمل الإبرة. أول ما أخذ إبرة طنج فورا يرتفع عند الضغط أبطل أقدر أتنفس عيوني يصير حمر أتصفى على الميون. وصلت لإفحون إيش إنه أنا جسمي يتحملش الهرطمان ولازم أروح عن طريق بس يعني علاج عن طريق هرطمان كاملة اللي هي بس عن طريق تبات حليم. وجهت لمستشفى الكرمل حكوا لي احنا بنعالجش اسنان عنا. وجهت لمستشفى رمبم اللي قالوا لي بالكرمل روحي على رمبم. رحت على رمبم حكوا لي احنا بنعملش تبوليم اسنان عنا وكلهم بس انه وجهوني لعندكم. قالوا لي لا روحي على بني سيون او مستشفى تاني بعدش بصراحه كنت شو اسم المستشفى التاني بني سيون الي شهرين حرفيا بطلهم يوميا بردوش علي شيء مش عارفه امسكهم على التليفون. وجهت للميون مستشفى بوريه حكوا لي برضه بنعملش علاجات اسنان عنا. رجعت لكريت سمايل كمان مرة بكلهم أعطوني مسجارة. أنا وين لازم أروح؟ أنا بأوجاع رهيبة. أنا مش قادرة أكل إلي أسابيع عايشة على السوائل. بقدرش أكل من الوجع. بقدرش أنام. مش قادرة أتبل بولادي وفيش حدا حرفيا يساعدني فيهن. يعني غير شكرا لجوزي اللي هو واقف حدي وماسك لولاده بروح من شغله يساعدني كمان بالبيت. غير هيك فيش حدا بتقل فيه. ضليت بهاي الدوال وبعدنا لحديت إسا فيها. رحت طلبت منهم مسجات وتلهم من شان الله أنا بوجه أنا بلا أكل بلا شرب مش غادري أتحمل ساعدوني بدي مسجارة وين أروح. تعرف شو حكت لي هنا كلمنا هيلت تقول لي ماماش بالحرف الواحد روحي على مستشفى نهرية خدي هاي هفنايا وقعدي هناك بالميون ورفضت روحي عدم ما يلكوا لك حل.
1: شو من مستشفى من مستشفى من مركز طبي لمركز طبي بنقلوكي
0: حرفيا زي كأني لعبة وبنقلوني من محل لمحل. كل واحد بزتني على الثاني كل واحد بزتني على الثاني. ليش متخوفين من حالتي؟ أنا بري أبدر خلال فيش عندي مشكلة. أنتوا النازك هاد أنتوا عملتوا لي إياه. طب أنتوا عالجوني يعني أنتوا دمرتوني دمرتوا صحتي دمرتوا نفسيتي. أنا فتت بدوام كبيرة من مرة جلطة مرة يحكوا لي إروع مخي مرة شخصني دكتور إن عندي ألرجيوت من كل خمري الهردمة اضطريت أعمل فحص ألرجيوت عشان أثبت إنه فيش عندي حساسية. يعني أنا فتت بدوام دكاترة عيون روحت دكاترة ما خلتش دكتور حرفيا يعتب علي ما خلتش مستشفى تعمل علي أقسام بيفلاتت بالكرمل كنت بورية كنت رمضان 3 مرات كنت ولا واحد معطيني مسجرة وين أروح. يعني هناك اخر شيء بتقول لي روحي بنهريه وضلك هناك على ما يلاقوا لك حل. هذا حكي بيطلع من مسجله رفوقيت. انا لازم اهين حالي عشان اخذ العلاج اللي انا حقي فيه وين حق كرامتي وين حقي كانسان انا اخذ التبول اللي انا بستحقه. انتوا عملتوا لي هذا الضرر انتوا اذيتوني طب وجهوني. صار يحكوا لي قال روحي على بنيوت هاتسيبور واحكي لمسراد برؤوت. هذا لمسراد برؤوت بيحكوا لي روحي على بنيوت هاتسيبور وصلت لبنيوت هاتسيبور ارجعي على مسراد برؤوت. أنا هيك تليفونات من هون لهون من هون لهون أرجع على مساد بيقول لا أنت بدك بنيوت شنايم. روحت لبنيوت شنايم روحت أعمل أكدمي لفعادات حريقيم قدمنا لفعادات حريقيم رفضوا يعطوني توفيس 17 تخدير رفضوا يعطوني لعلاج أسنان لو بسال نقدرش نساعدك. صاروا يحكوا لي توجهي لوين إكلاليت بلاتينو أنا معي بلاتينو إكلاليت مش لامو بلاتينو توجهت لهم لإكلاليت مش لامو بلاتينو مع أساس يغطوا على الكليل قسم من المبلغ او من العلاج او يوجهوني وين اروح.
1: طب كل هاي اخدش فتره كل هاي المعاناه
0: انا 8 اشهر الي لسه بحكي لك ايش المشكله الكبيره اللي انا وصلت لها. انا لسه بنازك اللي انا 8 سنين بدي اخسرهم بسبب الالتهاب القوي عدم اسناني داب. انا بنت 32 سنه بدي اضطر اكلع 8 سنين فاهم شو يعني 8 يعني فش بقدرش نقذها. انا توجهت لدكتور براتي اللي قال لك فار تاخرت كثير بالتبول بنازك نقدرش نتدرب نروح نصلحه فيش إيش نقدر نعمله مضطرين نقيمها ونعمل هشتلوت. هذا الحكي كداش بكلف 42,000 شيكل طلب مني صراحة وأشكره بحكي لك إياها. أنا معيش هذا المبلغ أنا من وين بدي أوفر
1: 42,000 شيكل بدون طبعا تدخل
0: هذا براتي
1: الصندوق صندوق المرضى
0: هو هذا دكتور يعني عن جد بتشكره من قلبي نزار خوري اللي هو عن جد رائع وإنساني هو الوحيد اللي قبل استقبلني هو الوحيد اللي فهمني وشرح لي إيش قالت لي أنت بسبب إصابة العصب صار عندك إشي اسمه تريجر تريجر عصبي. هذا الوجع وجع زي سلكة رصاصة براسك أي إبرة محفز خارجي بتاخديها دغري بعمل لك ألم فظيع لا يحتمل فيش الإنسان بقدر يتحمله وأنت المسجلة الوحيد اللي ممكن تتبال فيك دارك بيت حليم. طيب بيت حليم مش كابين يستقبلوني كليت سمايل مش كابين يستقبلوني عن طريق 42,000 شيكل معيش إيش أساوي؟

0: كانت امبارح مع مصادي بالقوت فهمت الوضع. هل بدنا نفحص الاشي ببرور ومشيك بده عشان يلاكل برور يفحص الوضع بده أسابيع. بقولهن أنا أم باكلش بنامش بشربش أستنى أسابيع لحد ما أموت من الوجع؟ قال إحنا أسفين فهمين الوضع فش إيش نساوي. طب مين اللي بيقدر يساوي؟ بطل اللبنيات هتسيبور برضو يروحوا لمصادي بالقوت. طب أنا أي مسجرة أروح عليها برموني على بعض. المستشفيات كل واحد برميني على الثاني. كلاليت سمايل شروع برموني على الثاني. أخذ إيش وصلنا روحي على كلاليت بلاتينوم على أساس يساعدوك بجزء من المبلغ. لما حكى معي أنا كلاليت بلاتينوم ساعة ونص دلو ما تكيني على التليفون يكونوا في إن أعمل علي عمليات الخاصة بنغطيها علاجة الأسنان بنغطيها بسادة. توجهت لكلاليت بلاتينوم بقولهن أنا عندي عملية خاصة بدي أعملها. طلبوا مني مبلغ 42,000 شيكل ساعدوني بقسم من المبلغ أنا بعرف بطلع لي تخفيض. قال كل العمليات بيقولوا لي داخلي إلى الأسنان. قال الأسنان بدك تروحي على مسلول تاني اللي هو بطلع لك كالتخفيض بس لازم تعمليه عن طريق كلاليت سمايل. طب ما كلاليت سمايل رفضت تستقبلني.
1: والإشي بلش من كلاليت سمايل
0: والإشي بلش من عندهن. طب انتو عملتوا لي نازك دمرتوا جسمي دمرتوا نفسيتي اولادي حوالي يشوفوني اعيط قاعدين بعيطوا معي فيش وين اروح لي. يعني انت متخيل انا ابني الصغير عمره سنة حافظ المستشفيات اكتر من بيتنا. انا قلبت الأوبتالجين والله العظيم فراتي ومن عندي انا عايشة على الادوية ولا او ايش بيحلو كمان. لما كنت بمستشفى رمضان في دكتورنا قال لي عندك التهاب بعصاب الوجه وعضلات الوجه لازم تاخذي دواء اسمه إبوفين. أعطاني منون جدا عالي من الإبوفين. أخذت هذا الدواء عمل لي نازك صار عندي وجع من الكليوت صار عندي نزيف دموم كل جسمي صار أحمر وحبوب طلع عندي حساسية من الدواء. وتخيل كدرت ضليت أشهر عبين ما كمان أتحصن من هذا التفاعل طعم الدواء. فأنا من الفشلنوت تاعتهن أنا يعني إسا على كان بسلسلة من الإخفاقات.
1: طب أختي في يعني يستمعون إلينا ممرضين الآن من مشفى بورياه طبعا وبقولوا لي إنه ممكن تتلقي العلاج هناك إنه بالفعل يتم علاج أو تلقي علاج الأسنان في هذا المشفى.
0: إنه في أنا بعرف إنه وكتير حكوا لي إنه في وحكوا لي أشخاص اللي أنا بعرفهم إنه هن تلقوا العلاج هناك. ليش رفضوني بعرف إيش؟ ما في سبب للرفض. أنا جهت عن طريق بشكل براتي بروفيسور آدي حرمائيل هذا المسؤول كان بباليسة بمستشفى رمضان 20 سنة. بكل أشكره حكالي وأعطاني ورقة منه إنه أنت لازم علاج عن طريق حلي ولازم علاج بهردمات لليت وكل لي رمضان بستكب له حالتك وشغل إنه رفض يستكب له كل لي روح توجه إلى القضاء. أشكره وحكاية هيك. قلت له أنا مش بوضع صحي يسمح لي أقعد أراكد ورا قضاء. لا أنا بتحار أنا مش أنا بفتش أنا إلي أشهر عيش على سوائل أنا فيتامينات بأخذ سوائل أنا هذا اللي خليني واقفة لإسا. اتصلت لك قلت عيط بقدرش نساعدك بكل ولي أطلع نجمي 2700 أكلهم لكل مسجرة بيت حليم أروح فش طلها شمال توجهت لهم بحكوا لي أقرب دور لليعوتس كمان سنة سنة. أنت بتخيل شو يعني سنة الإشي هجيوني يعني كمان سنة فش مسجرة بيت حليم. رحت على على مستشفى نهارية اتصلت له يمكن فوق 300 تليفون بس محلكات بيت مش بردوش علي. وصلت لمرحلة أترجع هناك لما يرجع التليفون الرئيسي أنت رجعي من شان الله أنا إلي فترة طويلة بس ساعدني. لتم كان في واحد شخص هناك عن جد إنساني وبتشكره من قلبي نزل هو راح على القسم وناحية طلع لعندهن وحكيلهم يرجعوا لي تليفون عيلوني دور وأقرب دور هاي بالتوفات وبواسطات 16/7. يعني أنا بدي أكمل بالأوجاع والالتهاب ودكتور اللي أنا رحت وجهت لعنده بشكل خاص بكل تأخرت كتير بتقول عندك التهاب كتير فظيع بكل أنا بخاف إنه الالتهاب إذا ما تعالجش فورا ممكن يوصل للدماغ ممكن يصير عندي التهاب بالدم كمان. يعني أنا إسا بخطر سكنات حييم مش بس إني بدي أخسر 8 أسنان مش بس بدي أخسر مبالغ كبيرة اللي أنا مش عارفة كيف أعملها بس قلت ولا رحت هم عملوا لي هاد النازك ورافضين يعالجوني. يعني أنا حرف فمش عارفة وين أروح. يعني بترجيت انك كريت سمايل لكل مسجرة فش كرمل بكل روحي على رمضان رمضان روحي على بنتشان بنتشان بردوش روحت عبورية عبورية بنعملش عنا نهارية بدي أستنى عبما يجي وقت اللي يعود على الفاضي اللي هاي مش مساعدني ولا حدا معطيني طيب. مسجعيات وين أروح.
1: كمان مرة إحنا في يعني مستمعين اللي هن ممرضين في بوريا وسمعوا وعم بسمعوا البث كيف سبحكوا لي إنه بالفعل سيكون توجه لدكتور اللي هو مسؤول ومختص في المشفى، وإذا كان هناك إجابة بمحاولة لمساعدتك ربما يكون على الأقل من يأتي هذه أو تأتي المساعدة من مشفى بوريا. نحن أيضا توجهنا وسنتحدث

0: توجه إلى الناطق بلسان صندوق المرضى كلاليت على أمل أن يكون هناك إجابة، وعلى أمل أن نساعدك خلال أيام قليلة قليلة جدا. هذا الأمل.
1: للأسف أنا توجهت لوعدات خارجين، وعدات برور، ما خلتش ورق إلا وبعثتها، ما خلتش فحوصات إلا وعملتها، كان حكيهن لو بسال مش نساعدك.
0: أيضا سنتوجه إلى البروفيسور سامر سروجي، في الماضي كنا قد توجهنا إليه، هو طبعا مسؤول قسم الفك وفي المركز الطبي للجلد في نهرية، وعلى أمل أيضا أن يكون تجاوب من قبل البروفيسور سروجي. إذا سيكون هناك عدة عناوين سنتوجه إليها، وعلى أمل أن يكون رد منهن، وفي حال كان رد نتأمل أنه في الساعات القريبة أنه يكون نرجع لك برد.
1: بتمنى. شكرا
0: كثير لكم، شكرا لك للتوجه لبرنامج مساهلة. شكرا،
1: يسلم
0: يسلم أفراد، يعطيكم ألف عافية. طبعا يعني لابد أنه كل من استمع إلى هذا اللقاء وهذا البث يعني رفع الحاجب وسأل ليش بيروقراطية، إجراءات مقيتة، غير واضح طبعا، غير واضح، غير واضح الأمر، غير واضح، ولكن نحن سنحاول قدر المستطاع أن نطرق كل باب من أجل مساعدة هذه المواطنة ومنع استمرار أو استمرارية هذه المعاناة. نخرج إلى فاصل إضافي ومن ثم نعود ونواصل.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، قطر ضد سويسرا، والبرازيل ضد المغرب، وأستراليا ضد تركيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتهش.
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
6: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
8: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، قطر ضد سويسرا، والبرازيل ضد المغرب، وأستراليا ضد تركيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
10: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM. مسهلي مع فرات نصار.

0: هن عمليا بتحدوا الاعاقه، يعني ناش نسميها اعاقه، بتحملوا انه هن كفيفين، وبهذا بنجحوا فتح الباب. شو كيف بتدور الاحداث؟
1: هي محطات في حياتهم، فيلتقون امام مركز المكفوفين وبيستحدثوا كل الاحداث اللي بتصير معاهم، فكل واحد بيحكي للثاني عن الامور الصعبه اللي مر فيها بحياته، والثاني بيحكي له انه لا، الامور اللي انا مريت فيها اصعب بكثير، وبيحكي له انا بقول الحمد لله اللي الله اعطاني هاي النعمه اللي هي نعمه فقدان البصر، لانه في ناس ثاني عندهم اعاقات اكبر بكثير، واحنا اعاقتنا بنقدر نستمر في حياتنا فيها. فهي رسالة تربوية بالرغم من كل الضغوطات وكل الـ الأشياء اللي بيواجهوها هذول الضريرين في حياتهم الشخصية من مصاعب حياتية، عدم تقبل مرات معينة، عدم إدخال مع مثلا المرافق المساعد لإلهم، مثلا الكلب المساعد لإلهم، فما بيخلون يفوتوا مثلا مرات على مطعم معين. ف بيحكوا عن كثير مواقف صعبة بحياتهم. المشاهد اللي بيشوف المسرحية أستاذ فرات بيقول واو أنا بنعمي. فهي أنا رسالتي في هاي المسرحية.
0: وإحنا عم نشوف بالفعل الآن الصور عبر فيسبوك، الناس الحديث عن الشخصيتين، عن الممثلين، كيف تم اختيار؟
1: بالحقيقة
0: لقيت صعوبة أخراس؟
1: جدا جدا صعوبة كبيرة، مش بس انه هن كانوا لهم صعوبة في العمل، وانما انا كان صعوبة علي كبير كثير، بس ولكن هذول الممثلين الاثنين الفنانين ادهم فضول ويسري فضول يتفهمون، ماخذين الامور بروح النكتة، فهم دائما كانوا يمزحوا معي حتى يتمسخروا علي مرات كيف بخربط وبغلط لما بحكي لهم شغلات معينة اللي مفهومي ضمنا عندي أنا وياك، بس عندهم مش مفهومي ضمنا، إنه أقول له خذ على اليمين وقدم، فما حداش بيتحرك، بقولوا لي يا بتقول الاسم يا إحنا ما بنقدم.
0: نعم. وين عرضت المسرحية أخ فراس؟
1: كان الافتتاح طبعا في أوديتوريوم المركز الجماهيري في البقيعة يوم الاثنين السابق. وإحنا إسا بصدد بداية عروضة، طبعا المسرحية إنتاج مسرح الفرح، أعد الموسيقى سليم أبو هدير، الرسومات سماح زين الدين، الديكورات شادي فضول، مونتاج فارس السعيدة، وتقنيات كامل كمال مندو، والنشر والإعلام كان للأستاذ عماد غضبان. حاليا احنا مبلشين بصدد يعني الشغل على تسويق المسرحية.
0: وعمليا وانت ديكون العرض الجاي وين ومين الجمهور وكيف كان الاقبال بالعرض الاول؟ لانه الان يعني واضح ان الصور اللي بنشاهدها كان في اقبال بالعرض الاول بالبقيعة.
1: الحمد لله استاذ فراس، اشي غريب يعني برغم السمعة اللي كانت انه الحرب تستمر في هذا اليوم، كانت يعني توقيت الحرب ولا استمرار الحرب، ولكن كان عندنا يعني ما يقارب 250 او اكثر لحد 300 شخص في الاوديتوريوم، يعني الناس تحدت السمعة تبعت الحرب واجت وحضرت. الحمد لله كانت تقريبا القاعة مليانة في المركز الجماهيري. العرض القائم ممكن يكون في بيت جان من جمعية نسيج الأستاذ كمال عطيلي، ممكن يأخذ هو المكتب العامي داليا عطيلي، ممكن جدا هناك، ممكن في الحي الغربي في البقيعة الكشاف المسيحي ممكن يأخذ العرض الثاني، وإحنا مستمرين إن شاء الله.
0: طب وين يعني مين كيف بده يتوجهوا لك؟ إنه ربما مسارح دور عرض اللي ممكن يجي يقولوا لك تعال إحنا كمان معنيين، ربما المراكز الجماهيرية في البلدات العربية.
1: ايوه احنا يعني احنا بنعلن دائما عن طريق صفحتنا بالفيسبوك، وعن طريقي انا كمان ممكن يتوجهوا لي بشكل شخصي اللي ممكن نرتب اي عروض اخرى يعني قادم ان شاء الله.
0: وهذا ما نتمناه بالفعل، ان تصل لكل بيت ولكل مكان. ونتشكرك مخرج ومنتج المسرحيه، مسرحيه الباب، فراس السويد، شكرا لك.
1: شكرا استاذ فرات، شكرا لك،
0: بالتوفيق. وبهذا نصل الى نهايه هذه الساعه وهذا العدد من برنامج مسهله، في التحرير والانتاج ميسى عساف، حمد علي.

0: وفي هذه الفقرة في هذه الزاوية ومع استمرارية هذا المونديال بين من يحب هذا المونديال وبين من لا يطيق هذا المونديال، ولكن في النهاية نريد أن نذهب إلى ما يحصل على أرض الملعب وما سيحصل في الساعات القريبة. فادي مصطفى معنا في الاستوديو، أهلا بك، وأيضا بالبداية نكون مع هذه المباراة المتوقعة أعتقد في الساعة 10 قطر سويسرا.
1: تحياتي فرات لك وكافة المستمعين. فعلا قطر مع سويسرا النسب كالتالي: قطر مع 11-50 يقول كل شيء، التعادل 65، أما سويسرا مع 21. شوف، قطر استضافت كأس العالم قبل 4 سنوات تقريبا، ولكنها ما تركت بصمة فنية تذكر على المستوى التنافسي، واليوم وصل إلى الولايات المتحدة إلى 2026، أمال شوي محدودة. الغاية تجاوز دور المجموعات والتأهل لدور الإقصائية. طبعا في المقابل سويسرا واحد من المنتخبات الأوروبية اللي عندها ثبات في طول الفترة، مش قوي تقليديا في القارة، وتوقع طبعا بداية المشوار بالقدم اليمنى وثلاث نقاط لسويسرا.
0: الشيء الأكيد بأنه تنظيم المونديال في قطر كان الأفضل،
1: سنشتاقله أيام قطر.
0: نعم، ونذهب إلى هذه المباراة. أعتقد أنه بالساعة الواحدة ستكون هذه المباراة. فادي، البرازيل المغرب.
1: واو، قمة الإثارة. البرازيل مع 1-65، التعادل 43، أما المغرب مع 94. المغرب حققت إنجاز تاريخي في مونديال 22، وصلت لنصف النهائي. تكرار هذا الأمر فرات في هذه النسخة راح يكون شوي صعب. في المباراة الافتتاحية أسود الأطلس طبعا مع المنتخب البرازيلي صاحب أرقام قياسية في عدد مرات التتويج، أحرز لقبه الأخير عندما أقيمت البطولة في الولايات المتحدة. بذكرك المنتخب البرازيلي عنده طموحات كثير كبيرة وتفاؤل واضح مع كارلو أنشيلوتي المدرب الإيطالي البرازيلي.
0: مش الأكيد المنتخبين عند النجوم،
1: عند النجوم فينيسيوس جونيور، رافينيا، خبرة كبيرة للاعبي الوسط مثل كاسيميرو. مواجهة من أقوى المواجهات راح تكون في دور المجموعات. باعتقادي الفوز سيكون للبرازيل، كل أمال إني مخطئ.
0: طيب نذهب إلى أستراليا وتركيا. أوبا. أيضا أعتقد مباراة ستكون يعني حامية.
1: صحيح، أستراليا مع 74، التعادل 13، 1-65 النسب بتقول فوز لتركيا. المنتخب التركي يعود للنهائيات بعد 24 عام، وشفنا كمية الإثارة وفيديو كليبات واحتفالية في طبعا شبكة الإنترنت لهذا المنتخب. الأتراك مش أقل من أي مجتمع بحب مجانين كرة قدم، وبكفي تكون في مباراة لجالاتا سراي أو بشكتاش أو في نارباختشي مشان تفهم هذا الحب طبعا لكرة القدم. الأتراك بدخلوا البطولة مع طموحات كبيرة، عندهم جيل موهوب، أردا جولر، كان هيلدز، تذكروا هالاسم، من أبرز المواهب الصاعدة. استراليا عنده شوية صعوبات في الجودة الفنية، ولكن الخط العالي الأمامي للأتراك ممكن يحسم طبعا بقيادة هاكان تشالهان أوغلو، ممكن يكون حاسم في المباراة. أتوقع فوز تركي، وهيك نهديهم أغنية تركية في نهاية اللقاء.
0: طيب قبل أن نهدي الأغنية فادي بدي أرجع معك للمقدمة، قلت لك في مين بحبه هذا المونديال وفي مين اللي مش طايقه.
1: أنت
0: مش طايقه بالأساس لأنه في نفاق، ونفاق واضح طبعاً. لما كان مونديال قطر ما ظلش، بالذات الإعلام هنا العبري في البلاد اللي هاجم قطر بإدعاء أنه استغلال العمال ومات عمال واستعباد وما إلى ذلك، بينما في هذا المونديال يتم حديث عن منع دخول حكم طبعا أسمر البشرة من الصومال، يتم الحديث عن منع
1: مصور
0: وفحص لاعبين مصور وما إلى ذلك،
1: كابتن منتخب
0: يعني عنصرية واضحة.
1: وأخيرا جبريل رجوب رئيس الاتحاد
0: وما فيش ضجة. فيش ضجة، ليش؟
1: الضجة هي أكثر يعني
0: جبريل موضعية.
1: جبريل رجوب تم منعه من تأشيرة الدخول إلى إحدى المدن الأمريكية المنظمة، والتصريح كان في شبكة الأناضول التركية، يعني هو اللي عمل الهزة وقال أنا مش لحالي ولكن أنا عندي القدرة والجرأة أوقف قدام الكاميرات. تخيل إنه مش بقى فقط يعني هذا النفاق اللي بتحكي عنه، ما عندهم الجرأة. يعني تخيل اليوم في ناس مسؤولين في كرة القدم لفيفا، فيفا لما بتنظم يعني مونديال من هالنوع فوق كل اعتبار،

0: اليهودي صاحب الهوية الزرقاء والباسبور الإسرائيلي دخل إلى قطر ما يسمى مدينة عيينة دورة معادية بكل أريحية،
1: وانتقد تم استقباله. أيضا كان انتقاد في استوديوهات هناك في قطر للتمثيل التنظيم القطري،
0: انتقدوا وأهل قطر قالوا له أهلا وسهلا بتحب، بتحب يعني شوف فعلا هاي الازدواجية في المعايير. ولكن الآن حين نشاهد هذا الحكم وطبعا تم ترقيته وراح يحكم مباراة مهمة جدا،
1: صحيح سوبر كاب،
0: سوبر كاب فعلا. واللي حدث مع جبريل الرجوب حدث مع كثير، وأنا دائما قلت وقلت في افتتاحية ناس العالم هذا وهي فقط المقدمة، راح تكون أشياء كبيرة وصدقني الأشياء راح تزيد لما يتم إقصاء الولايات المتحدة وتفهم إنه ما إلها خبز في هالمونديال. امبارح كان فريق رائع تفوقوا، بتأمل نضلنا نحكي على أرض الملعب لأنه في النسخة الحالية الولايات المتحدة وكل ما يدور حولها هو كله سياسي ويريدين تصفية الحسابات. تخيل يعني بتعرفش قديش أنت إذا جبريل رجوب وهاي الأيقونة الرياضية مش مهم أنت معه أو ضده تم منعه، فتخيل كمية المهاجرين وكمية الغرباء وأصحاب الجوازات، يعني قديش صعوبة أنك تدخل للولايات المتحدة وقديش صعوبة التنقل أصلا للمكسيك والولايات المتحدة كان دائما في انخلاف. فاليوم المكسيك كندا في هذا المثلث الانتقال باتها شبه مستحيل.
1: نعم.
0: واللي أنا كمان للناس اللي من هون أنا يعني إنه إذا أنت مجرد انتقلت للولايات المتحدة يجب تفحص هل تأشيرتك بتخولك الدخول إلى بقية الدول ولا إلا ستبقى في مدينة واحدة.
1: بلغة الإنجليز والأمريكان الكلمة نفاق اسمها هيبوكراسي، فهن هاي بيعرفوها
0: عكس الديمقراسي شكلها هيك.
1: عكسها بكثير. طيب في مجال
0: من منتخبك يا
1: تركي فرنسا
0: بدون نفاق، خليك صريح
1: بدون نفاق
0: بدون
1: فرنسا.
0: اسمها
1: بس فرنسا،
0: بس فرنسا.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
4: وين المونديال؟
0: في ناس العالم.
4: أنا بحكي عن كأس العالم،
0: وأنا كمان لأنه كل أخباره وتحليلاته وأهدافه والإثارة في ناس العالم على راديو الناس. من البداية للنهاية لا تفوت الحكاية، عيش المونديال مع ناس العالم.
4: أي أيام؟
0: أيام الأحد الثلاثاء والخميس من السادسة حتى السابعة، وأيام السبت من الرابعة حتى الخامسة. المونديال واي واي واي، كونوا على السمع.
5: برنامج ميكس مع ناصر طه
6: كل 2 و4 من 6 ل 7 ويوم الخميس من 7 ل 8.
7: حلو التغيير،
1: والتغيير بس في المونديال
7: كده اجمل بكتير.
1: يلا يا ناصر احكي لنا.
6: من الملاعب للمنصات ومن اهداف النجوم لاغاني النجوم، تابعوا ميكس البرنامج اللي بيجمع بين حماس الكره وسحر الفن باجواء مختلفه ومليانه مفاجات. اخر اخبار الفنانين، احدث الاصدارات الغنائيه العربيه، ترند السوشيال ميديا وكواليس النجوم بنكهه مونديالية خاصه. تابعونا كل يوم 2 و4 من 6 ل 7 ويوم الخميس من 7 ل 8 المساء على راديو الناس.

0: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، قطر ضد سويسرا والبرازيل ضد المغرب وأستراليا ضد تركيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتش.
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
1: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمي 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
6: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن، 22 سنة تقني مكيفة.
7: ادفع شوي أكثر ريح بالك، سنين لقدام رقم واحد
6: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.

0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، قطر ضد سويسرا والبرازيل ضد المغرب وأستراليا ضد تركيا. عارف راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أعلن مستشفى خلف الطبية في تل أبيب اليوم وفاة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات بعد وصوله إلى قسم الطوارئ بحالة طبية حرجة للغاية خلال ساعات الصباح. وجاء في بيان المشفى أن الطواقم الطبية بشرت فورا بمحاولات علاج وإنعاش مكثفة لإنقاذ حياة الطفل، إلا أن حالته كانت خطيرة للغاية واضطرت الطواقم الطبية في نهاية المطاف إلى إقرار وفاته. وأشار بيان المشفى إلى أن الأسباب قيد الفحص والتحقيق. أصيب 11 شخصا بجروح طفيفة إثر تعرضهم لهجوم من حيوان بنات آوى قرب بحيرة طبرية. وفق التفاصيل فإن سلسلة الهجمات وقعت في محيط الشاطئ، حيث أصيب عدد من المستجمين بعضات في أنحاء مختلفة من أجسادهم، وتم نقل 9 مصابين من الشاطئ إلى المركز الطبي للشمال في بورية لتلقي العلاج. وأفاد المركز الطبي بأن جميع المصابين تلقوا العلاج الطبي اللازم، بما في ذلك اللقاحات المطلوبة في مثل هذه الحالات، قبل أن يغادر معظمهم المشفى بعد استكمال الفحوصات والعلاج. لقي رجل في 50 من العمر مصرعه جراء حادث دراجة نارية وقع على شارع رقم 6 بالقرب من مفترق باقة الغربية. وكانت الفرق الطبية قد هرعت إلى موقع الحادث وقدمت عمليات الإنعاش للرجل، إلى أن محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل واضطرت لإقرار وفاته بالمكان. أعلنت الفرق الطبية وفاة شاب يبلغ من العمر 22 عاما متأثرا بجراحه التي أصيب بها في حادث طرق ذاتي وقع بمدينة حيفا، فيما نقلت الفرق الطبية مصابين آخرين إلى المشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت إصابة أحدهما بالخطيرة والآخر بالطفيفة. أعلنت بلدية يكنعم العثور على شظايا ناتجة عن عملية اعتراض سقطت في المنطقة خلال العملية العسكرية الأخيرة مع إيران. وأوضحت البلدية أن دوي انفجارات قد يسمع في المنطقة نتيجة لعملية تفجير مراقبة على يد خبراء المتفجرات. أفادت الوكالة اللبنانية في لبنان بمقتل رئيس بلدية الريحان في غارة استهدفت البلدة الواقعة قضاء جزين جنوبية لبنان. لذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض هدفا جويا مشبوها اخترق الأجواء الإسرائيلية صباح هذا اليوم، وذلك عقب تفعيل صفارات الإنذار بمنطقة المطلة ومسقاف عام. في عقاب الانذارات وجه رئيس مجلس المطل المحلي دافيد أزولاي انتقادات شديدة اللهجة إلى الحكومة الإسرائيلية والقيادة العسكرية، متهما إياها بالتردد وعدم تنفيذ التهديدات التي أطلقتها سابقا بشأن الرد على أي خرق من لبنان. وهاجم أزولاي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وزير الأمن وقيادة الجيش قائلا إن ما يجري يعكس قيادة مردوعة أمام الولايات المتحدة وحزب الله على حد تعبيره. كشفت شبكة CNN نقلا عن 5 مصادر مطلعة على تقييمات الاستخبارات الأمريكية أن إيران سرعت بشكل كبير جهودها لتحصين وتأمين مخزونات اليورانيوم المخصب لديها. ووفق المصادر فإن الوصول إلى نحو 0.5 طن من اليورانيوم عالي التخصيب أصبح أكثر صعوبة وخطورة مما كان عليه في السابق، كما أن عملية محتملة للسيطرة على هذه المواد أو إخراجها ستستغرق وقتا أطول بكثير مما كانت تقدره الجهات الأمريكية قبل نحو شهر. وأشار التقرير إلى أن هذه التطورات تأتي بعد تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها أنه قد يوعز للجيش الأمريكي بمصادرة مخزونات اليورانيوم الإيرانية.

0: نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران قد يوقع في أقرب وقت ممكن من قبل نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف مع ترجيح جنيف كمكان للتوقيع. وفي السياق قالت مصادر متعددة لرويترز أن مسودة بنود الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران تتضمن بدء واشنطن الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات المفروضة على صادرات النفط مقابل إعادة فتح مضيق هرمز. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال. هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
1: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
4: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس، إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدي. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.

0: الله يهدي البال. الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك.
1: يو ام اي في ايام مبيعات خاصه على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وايسوزو. تعالوا لصلاه العرض من 7 حتى 17

0: 6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في الموقع umigroup.co.il.
1: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
6: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء مانجا مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
3: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم واحد.
2: في مكيف في تورنادو انفيرتر.
4: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
5: قارعة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
8: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهائي. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
9: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. أعلن مستشفى خلف الطبية في تل أبيب اليوم وفاة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات بعد وصوله إلى قسم الطوارئ بحالة طبية حرجة للغاية خلال ساعات الصباح في أعقاب إصابته ببكتيريا السحايا. وجاء في بيان المستشفى أن الطواقم الطبية باشرت فورا بمحاولات علاج وإنعاش مكثفة لإنقاذ حياة الطفل، إلا أن حالته كانت خطيرة واضطرت الفرق الطبية في نهاية المطاف إلى إقرار وفاته. تفيد أنباء أولية بإصابة شاب في العشرينيات من العمر بجروح خطيرة إثر تعرضه لحادثة عنف في مدينة الرمل قبل قليل، حيث وصلت الفرق الطبية إلى المكان وبشرت بتقديم الإسعافات الأولية للشاب قبل نقله إلى المشفى لتلقي العلاج. لقي رجل في 50 من العمر مصرعه جراء حادث دراجة نارية على شارع رقم 6 بالقرب من مفترق باقة الغربية، وكانت الفرق الطبية قد هرعت إلى موقع الحادث وقدمت عمليات الإنعاش للرجل، لأن محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل واضطرت لإقرار وفاته بالمكان. أعلنت الفرق الطبية وفاة شاب يبلغ من العمر 22 عاما متأثرا بجراحه التي أصيب بها في حادث طرق ذاتي وقع بمدينة حيفا صباح هذا اليوم، فيما نقلت الفرق مصابين آخرين إلى المشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت إصابة أحدهما بالخطيرة والآخر بالطفيفة. أصيب 11 شخصا بجروح طفيفة إثر تعرضهم لهجوم من حيوان بنات آوى قرب بحيرة طبرية، وبحسب التفاصيل فإن سلسلة الهجمات وقعت في محيط الشاطئ، حيث أصيب عدد من المستجمين بعضات في أنحاء مختلفة من أجسادهم، وتم نقل 9 من المصابين من الشاطئ إلى المركز الطبي في بورية لتلقي العلاج. وأفاد المركز الطبي بأن جميع المصابين تلقوا العلاج الطبي اللازم بما في ذلك اللقاحات المطلوبة قبل أن يغادر معظمهم المشفى بعد استكمال الفحوصات والعلاج. أفادت الوكالة اللبنانية في لبنان بمقتل رئيس بلدية الريحان في غارة استهدفت البلدة الواقعة قضاء جزين جنوبية لبنان، كما أفادت الوكالة بوقوع غارات من مسيرات إسرائيلية على بلدات عدة في جنوب لبنان، ونفذت قوات الجيش عملية تفجير في مدينة الخيام. في وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض هدفا جويا مشبوها اخترق الأجواء الإسرائيلية، وذلك عقب تفعيل صفارات الإنذار بمنطقة المطلة ومسقاف عام. كشفت شبكة CNN نقلا عن 5 مصادر مطلعة على تقييمات الاستخبارات الأمريكية أن إيران سرعت بشكل كبير جهودها لتحصين وتأمين مخزونات اليورانيوم المخصب لديها، وبحسب المصادر فإن الوصول إلى نحو نصف طن من اليورانيوم عالي التخصيب أصبح أكثر صعوبة وخطورة مما كان عليه في السابق، كما أن أي عملية محتملة للسيطرة على هذه المواد أو إخراجها ستستغرق وقتا أطول بكثير. وأشار تقرير لأن هذه التطورات تأتي بعد تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها أنه قد يوعز للجيش الأمريكي بمصادرة مخزونات اليورانيوم الإيرانية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن القوات الأمريكية أسقطت عددا من الطائرات المسيرة الإيرانية أثناء محاولتها استهداف سفن تجارية تعبر مضيق هرمز. وجاء في البيان أن إيران أطلقت عددا من الطائرات المسيرة الهجومية أحادية الاتجاه في محاولة لاستهداف السفن التجارية المارة عبر المضيق، وفي حين استمرت حركة الملاحة في المضيق دون عوائق أسقطت القوات الأمريكية جميع هذه الطائرات خلال الساعات الأخيرة. نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران قد يوقع في أقرب وقت ممكن من قبل نائب الرئيس الأمريكي جدي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف مع ترجيح جنيف كمكان للتوقيع. وفي السياق قالت مصادر مطلعة لرويترز أن مسودة بنود اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران تتضمن بدء واشنطن الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية مقابل إعادة فتح مضيق هرمز. وإلى أحوال الطقس، يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق

0: جبلية حارة نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
2: هل نقول تخرج في أم تخرج من؟ يكثر استخدام الفعل تخرج متعديا بحرف الجر من للدلالة على الانتهاء من الدراسة في الجامعة أو المدرسة، فيقال تخرج من المدرسة الثانوية، لكن الصواب تعدية هذا الفعل بحرف الجر في، فنقول تخرج في المدرسة الثانوية. ذلك أن البحث في المعاجم يورد أن جملة خرجه في العلم والصناعة تأتي بمعنى دربه وعلمه، والمتعلم هو الخريج، فهو خريج في الجامعة وليس منها. أما خرجه من فتأتي بمعنى حمله أو أجبره على الخروج. لذلك فإن الصواب أن نقول تخرجت في المدرسة الثانوية أو تخرجت في الجامعة.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعده جاهزه، الفرن شغال، هتافات الجماهير باعلى صوت، وايطاليا عم تدخل. لحظة بس ايطاليا مش بكاس العالم. بعرف ايطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع ايطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
1: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس اسطورية.
2: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك احسن لك.
3: كبسولات نخل الاصلية، اكبس وغني.
4: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
5: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعده جاهزه، الفرن شغال، هتافات الجماهير باعلى صوت، وايطاليا عم تدخل. لحظه بس ايطاليا مش بكاس العالم. بعرف ايطاليا بتدخل من جهه المطبخ وبتكون معكم بالقعده. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع ايطالي مع 100% جبنه حقيقيه. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حاره نار. تنوفا في كل بيت طيب.
1: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهائي. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
2: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي.

عدو برضو ما حرمش خلاص القلب دب دوبان وعبي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاء خطر انا في الخطر حمشي صباح

0: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
1: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد
0: في مكيف في تورنادو انفرتر.
2: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال، خاضع لشروط الاستحقاق.
3: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
3: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. أعلن مستشفى خلف الطبية في تل أبيب اليوم وفاة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات بعد وصوله إلى قسم الطوارئ بحالة طبية حرجة للغاية خلال ساعات الصباح في أعقاب إصابته ببكتيريا السحايا. وجاء في بيان المستشفى أن الطواقم الطبية باشرت فورا بمحاولات علاج وإنعاش مكثفة لإنقاذ حياة الطفل، إلا أن حالته كانت خطيرة واضطرت الفرق الطبية في نهاية المطاف إلى إقرار وفاته. تفيد أنباء أولية بإصابة شاب في العشرينيات من العمر

0: بجروح خطيرة إثر تعرضه لحادثة عنف في مدينة الرمل قبل قليل، حيث وصلت الفرق الطبية إلى المكان وبشرت بتقديم الإسعافات الأولية للشاب قبل نقله إلى المشفى لتلقي العلاج. لقي رجل في 50 من العمر مصرعه جراء حادث دراجة نارية على شارع رقم 6 بالقرب من مفترق باقة الغربية، وكانت الفرق الطبية قد هرعت إلى موقع الحادث وقدمت عمليات الإنعاش للرجل، لأن محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل واضطرت لإقرار وفاته بالمكان. أعلنت الفرق الطبية وفاة شاب يبلغ من العمر 22 عاما متأثرا بجراحه التي أصيب بها في حادث طرق ذاتي وقع بمدينة حيفا صباح هذا اليوم، فيما نقلت الفرق مصابين آخرين إلى المشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت إصابة أحدهما بالخطيرة والآخر بالطفيفة. أصيب 11 شخصا بجروح طفيفة إثر تعرضهم لهجوم من حيوان بنات آوى قرب بحيرة طبرية، وبحسب التفاصيل فإن سلسلة الهجمات وقعت في محيط الشاطئ، حيث أصيب عدد من المستجمين بعضات في أنحاء مختلفة من أجسادهم، وتم نقل 9 من المصابين من الشاطئ إلى المركز الطبي في بورية لتلقي العلاج. وأفاد المركز الطبي بأن جميع المصابين تلقوا العلاج الطبي اللازم بما في ذلك اللقاحات المطلوبة قبل أن يغادر معظمهم المشفى بعد استكمال الفحوصات والعلاج. أفادت الوكالة اللبنانية في لبنان بمقتل رئيس بلدية الريحان في غارة استهدفت البلدة الواقعة قضاء جزين جنوبية لبنان، كما أفادت الوكالة بوقوع غارات من مسيرات إسرائيلية على بلدات عدة في جنوب لبنان، ونفذت قوات الجيش عملية تفجير في مدينة الخيام. في وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض هدفا جويا مشبوها اخترق الأجواء الإسرائيلية، وذلك عقب تفعيل صفارات الإنذار بمنطقة المطلة ومسقاف عام. كشفت شبكة CNN نقلا عن 5 مصادر مطلعة على تقييمات الاستخبارات الأمريكية أن إيران سرعت بشكل كبير جهودها لتحصين وتأمين مخزونات اليورانيوم المخصب لديها، وبحسب المصادر فإن الوصول إلى نحو نصف طن من اليورانيوم عالي التخصيب أصبح أكثر صعوبة وخطورة مما كان عليه في السابق، كما أن أي عملية محتملة للسيطرة على هذه المواد أو إخراجها ستستغرق وقتا أطول بكثير. وأشار التقرير لأن هذه التطورات تأتي بعد تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها أنه قد يوعز للجيش الأمريكي بمصادرة مخزونات اليورانيوم الإيرانية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن القوات الأمريكية أسقطت عددا من الطائرات المسيرة الإيرانية أثناء محاولتها استهداف سفن تجارية تعبر مضيق هرمز. وجاء في البيان أن إيران أطلقت عددا من الطائرات المسيرة الهجومية أحادية الاتجاه في محاولة لاستهداف السفن التجارية المارة عبر المضيق، وفي حين استمرت حركة الملاحة في المضيق دون عوائق أسقطت القوات الأمريكية جميع هذه الطائرات خلال الساعات الأخيرة. نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران قد يوقع في أقرب وقت ممكن من قبل نائب الرئيس الأمريكي جدي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف مع ترجيح جنيف كمكان للتوقيع. وفي السياق قالت مصادر مطلعة لرويترز أن مسودة بنود اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران تتضمن بدء واشنطن الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية مقابل إعادة فتح مضيق هرمز. وإلى أحوال الطقس، يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيقنا ساعة على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: مرحبا واهلا وسهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد اوقاتكم بكل الخير. معكم روان شحوك سمعان بحلقه جديده من برنامج احتواء. طيب، سؤال لكل ام واب عم يسمعونا اسا، لو بيجي شخص غريب بدق بيتكم وبطلب انه يقعد مع ابنكم بغرفته لحالهم ويسكروا الباب، هل رح توافقوا؟ أكيد الجواب مستحيل، بس الحقيقة اللي عم نعيشها كل يوم إني نعم نوافق على هذا الإشي ببيوتنا وبإرادتنا بمجرد ما نسلم أولادنا شاشة موصولة بالإنترنت. إحنا بنكون عم نفتح الباب للغرباء يدخلوا لعندهم يحكوا معهم ويلعبوا معهم وحتى يهددوا أمانهم، وإحنا قاعدين بالصالون بنشرب قهوتنا ومطمنين ومنقول الحمد لله هياهم قدام عيوننا بالبيت. مهم جدا لإلي إن أذكر مثل ما تعودتوا علي ببرنامج احتواء، هدفنا الأول والأخير دايما إنه نضوي على الفكرة ونرفع الوعي ومش التخويف بالمرة. عالم الإنترنت صار واسع ومفتوح، وإذا ما عرفنا كيف نتعامل معه رح تضيع مننا السيطرة كأهالي، وعشان هيك حلقة اليوم هي مش مجرد حوار، هي نصائح جاي من القلب لحتى توصل لكل البيت. واليوم باحتواء بدنا نفهم لغة التكنولوجيا بذكاء أو بدون تعقيد، ورح يرافقنا في هالمشوار الأستاذ أمين أبو هيكل، المختص سايبر وأمن معلومات ومؤهل حاصل على شهادات محلية وعالمية وخبرة 13 سنة وصاحب شركة أوبي سايبرز وشركة ديار. يعطيك العافية أمين.
1: الله يعافيك ويخليكي
0: أمين. موضوع جدا مهم هذا الموضوع رح نحكي عنه إسا. قبل ما نبلش كمان حكيت أنا وياك قديش أنا كأم في عندي تخوفات من التكنولوجيا، وأنا أعتبر يعني أم شوي مواكبي. مثل أي إشي بالحياة كل إشي له إيجابيات وله سلبيات،
1: صحيح.
0: ورح نحكي عن كتير أمور بهذا الموضوع، بس هيك تعني نبدأ من البداية من الأساس. كتير بنسمع مصطلحات مثل هجوم سايبراني أو عالم السايبر، والأهل ببيوتنا بفكروا أنه الموضوع بخص بس الشركات الكبيرة، ما بيعرفوا أنه هذا الإشي ممكن يكون خاصه بإحنا فينا ببيوتنا بأولادنا. فهات نحكي شوي شو يعني سايبر وشو خاصه وشو علاقته بأولادنا اللي طول النهار ماسكين التليفونات.
1: أولا عشان الناس تفهم شو يعني سايبر، السايبر هو مش مصطلح بس بنقال، هو مصطلح اللي هو بتدرس، مصطلح اللي هو معناه الحرفي هو معناه قرصان. شو يعني قرصان؟ هو الحدا اللي بيفوت بياخد كل إشي بالقوة، وبنفس الوقت هو القرصان اللي بيحمي المحل اللي هو قاعد فيه. بالناحة رقمية وتقنية معنى السايبر هو الحياة الرقمية اللي احنا عايشين فيها، حياة التكنولوجيا، التلفونات اللي بإيدينا، الأشياء الرقمية اللي احنا بنتعامل معها بالحياة اليومية، إن كان تلفزيون، إن كان راديو، إن كان بلايستيشن، إن كان أي أداة تستعمل العالم الرقمي وفيها اتصال للإنترنت للعالم الخارجي. بطل السايبر اليوم يكون بس بداخل البيوت، إنما بخارجها ممكن واحد قاعد ببيته ويتواصل مع كل العالم وهو قاعد، وبنتحدث على أطفال. إحنا تحدثنا أن الأولاد ماسكين كتير تلفونات بإيديهن كتير وقت، صح. كتير ساعات. لما بنشوف الولد ماسك تلفون بإيده احنا لازم نتطلع هو ايش بفوت، ايش بيعمل، شو بدرس، هل هو بتعلم، هل هو بلعب، هل هو الولد بيعرف يستعمل التليفون بشكل صحيح، هل هو بيعرف يفوت على الانترنت، وين بفوت على الانترنت. احنا كأهل احنا بنتطلع على ابننا، احنا بدنا اياه يتطور، بدنا اياه مش يمتنع عن التكنولوجيا انما يتطور، بدنا اياه يتحدث، يصير عنده حتلانة رقمية لحتى يفوت على المحل الصح بالوقت الصح. وإحنا لازم نوجهه كأهل، فالأهل لازم تعرف إنه الأمن السيبراني هو إجا لحماية رقمية للأولاد، للأهل، للعالم، ووظيفتنا إحنا كأهل يكون عنا حتلنة بهذا الموضوع.
0: حلو، هذا رح نحكي عنه اليوم. كأهل لازم نكون واعيين جدا عشو ابننا بفوت. إذا إحنا نحكي على ولد أو بنت بجيل المراهقة، تمام، اليوم إحنا بنشوف، بفكر إنه كتير صار فيه مش هقول هوس بس كتير كان ملاحقة لللايكات، ملاحقة لأنه أنزل صورة، ممكن أنا أنزل صورة أو ابني يعني مراهق، بنتي مراهقة تنزل صورة أو تنزل تعليق وبعد بشوي يمحوه وبقولوا يلا راحت ولا إشي. وممكن كمان إحنا كتير مرات بنسمع جملة الإنترنت ما بيخوف، وأنا قبل كم من يوم هيك كنت عم بحضر فيلم صار هيك مثل مقطع صبية مراهقة مثل

0: شباب قعدوا يهددوها بفيديو، والفيديو قالوا لها انه اذا نزل حتى بعد سنوات طويله الفيديو اذا بيعملوا بحث اسمها بيكون الفيديو بعده موجود، يعني الانترنت ما بينسى. في هيك إشي؟ يعني هل عن جد الانترنت ما بينسى؟
1: اول شيء لنوضح للمستمعين شغلتين، الانترنت مش بس ما بينسى، الانترنت بتذكر اكثر مننا. هو بيحفظ، لكل تطبيق في له خوادم ولكل خوادم في ارشيف، وكل إشي احنا بننزله إذا إحنا مش واثقين 100% إنه هو مش ممكن يضرنا ممنوع ننزله. بالنسبة للصبايا أو البنات اللي بنزلوا صورين بحطوا فلاتر وبحبوا اللايكات وبحبوا المتابعين، حتى الشباب اليوم بتحب المتابعين.
0: صح.
1: اليوم قولي قديش عندك متابعة أقول لك مين أنت.
0: للأسف.
1: مش زي زمان.
0: صح.
1: فكله بركض على المتابعة، كله
0: مش مهم على
1: اللايكات.
0: حساب شو أمين.
1: طبعاً.
0: أسفي. صار بطل في قيمة. اليوم أنا بقول إنك أنت تجيب لايكات مش إشي صعب، بس بتعلق بشو انت عم بتقدم وشو انت عم تعطي.
1: طبعا حتى تقديم المحتوى نفسه بتعلق بالشخص نفسه. اذا الشخص عم بيقدم محتوى رقمي فهو شخص واعي رقميا. اما اذا بيقدم محتوى كوميدي فهو واعي كوميديا، ولكن للاسف احنا بوقت اللي فيه المحتوى صار مختلط، بطل المتابع يهمه شو البنادم اللي عم بتابعه، شو ممكن يعطيه، شو قيمة الاشي اللي بيقدمه، شو المحتوى اللي هو عم بيعرضه. حتى ولو كان محتوى مخالف للأفكار مخالف للعادات صار ينطي لايكات، صارت الناس تدور شو أنا ممكن أعمل، شو ممكن أنشر لحتى أثير إعجاب وفضول المتابعين لحتى يتابعوني. لأنه قل لي كم متابع عندك بقول لك مين أنت. إيش معناها هاي الجملة؟ معناها أنه إحنا بوقت اللي بطلت تفرق شو نوع المحتوى، صار كل واحد يطلع كيف يجيب متابعين. وبالأخص المجتمع اللي احنا عايشين فيه بدور على الاهتمام، بدور على التعليقات،
0: وولادنا عم بيمشوا ورا هاي الموجة للأسف.
1: نعم.
0: فإذا نرجع
1: لقصة الانترنت اللي ما بنسى. شو معنى انترنت ما بنسى؟ كل صورة احنا بننشرها وأنا بقولها بشكل عام ودائما وبنوه حتى الناس عليها، كل صورة أنت بتقبلش تنشرها قدام الناس وعيلتك بالأخص عيلتك المصغرة إنك تنشرها قدامهن، ما تنشرهاش على الإنترنت، لأنه هاي صورة ممكن تعود عليك لو بعد 20 سنة بالضرر.
0: واو.
1: كيف معناها؟ أنا اليوم كنت صغير نشرت صورتي وأنا ألعب، بكرة بعد 20 سنة الإنترنت مش راح ينسى هاي الصورة، يمكن يجي حدا يستغلها بموقف معين بمحل معين، إن كان صورة وإن كان فيديو وإن كان حتى تعليق. إذا أنت كتبته بوقت وزي ما بقوله خايف إنه حدا يشوفه لقدام فما تكتبوش. كل إشي دك تنشره بالعالم الرقمي هو إشي ممكن يتخذ له سكرين شوت، هو إشي ممكن ينحفظ عن طرف تاني، بما إنك عامله بابليك وناشر لكل الناس فأنت عم بتوصله لكل الناس.
0: صح.
1: فرح يجي يوم ويكون مشمور بالخوادم، لأنه الصور اللي بتنشر عند كل الناس وبتنحفظ إن كان بالأرشيف أو بنعملها سكرين شوت أو بتم مشاركتها أو حفظها بالجهاز، هي صور ممكن حدا يستغلها بيوم من الأيام ضدنا. يعني أنا نشرت صورتي مثلا وأنا بالعرس، وبعد 20 سنة ممكن حدا يشوف الصورة هاي تبعتي كانت بعرس أو بشي محل أو بشي مرحلة معينة، ممكن يخدها ويستغلها لأشياء مسيئة. فأنت يا شخص يا مستخدم لما بتنشر أي إشي على السوشيال ميديا وبالأخص إذا كان هذا الإشي شخصي وخصه بأهل بيتك أو فيك، فأنت حاول قدر المستطاع إنك تركز بالصورة، إذا ما كانتش بتغلت عليك بعد سنوات فانشرها، ولكن إذا بتغلت عليك ولو 1% حاول صغر الدائرة تاعت النشر عشان ما حدا يجي بيوم من الأيام يستغلها لأشياء مسيئة أو ابتزاز إلكتروني أو غيره. ولكن بدي أنوه لكل الناس، مرات إحنا منصور فيديو عشوائي وفجأة منيجي إحنا منقرر نمحاه، ولكن هذا الفيديو تنقل عبر الواتساب أو تنقل عبر الإنستغرام أو التيك توك أو حتى سناب شات أو انحفظ بتليفونات، أنت عرضت حالك لنشر بمجرد كبستك ونشرها. فأنت حاول قبل ما تكبس هاي الكبسة تروى، خد نفس، اعرف شو المحتوى اللي أنت بدك تنشره، وحاول أنشر الأشياء المفيدة اللي ما بتغلتش عليك أو على غيرك.
0: حلو كتير. طب كتير إميات بيكونوا مطمنات وبقولوا إنه ابني بالغرفة مش عم بلعب بالشارع برا، أنا مطمنة وتحت عيني حد جنبي. يعني اليوم إحنا وصلنا لوضع إنه

0: إذا الولد عم بيلعب بالشارع برا شو بيلعب يعني باب البيت؟ الأهل عم بيخافوا، هذا الوضع اللي إحنا وصلنا له للأسف. بس كمان إنه إذا ابني كل النهار قاعد على
1: التليفون
0: بيلعب أي لعبة، إذا أعطي مثال روبلوكس فورتنايت، وبقول إنه قاعد بالأوضة وعم بيلعب وأنا مرتاحة ومطمنة، هاي الألعاب أمين فيها غرف دردشة صح؟
1: صحيح، لازم نحكي عن هاي الألعاب بشكل خاص.
0: أولا
1: كل الأميات لازم تسمع،
0: والأباء
1: أول إشي الأميات.
0: لا أنا دائما بقول لأنه التنين
1: الوقت اللي بيقضوه الأولاد بيقضوه مع أمهن، فالأميات لازم تسمع، لأنه مرات الأب بكون بالشغل بغض النظر شو نوع شغله أو طبيعة شغله أو وقت اللي بيقضيه خارج البيت، لازم الأم تنتبه وتتعلم كيف تكون واعي رقميا. زمان كنا نخاف أولادنا ينزلوا على الشارع، اليوم الشارع الرقمي بوصلك لأي محل.
0: صح.
1: لازم الأم تنتبه أنه ابنها اللي قاعد بالغرفة شو عم بيحضر، شو عم بيشوف، وشو عم بيلعب، بالأخص الألعاب. الألعاب في منها ألعاب اللي فيها غرف دردشة، الخوف مش من اللعبة نفسها، اللعبة نفسها إذا نخاف نخاف على نفسية الولد أو على عينيه أو على الضرر اللي ممكن يؤديه الشاشة تاعت الجهاز. ولكن اللعبة انعملت ما تكونش عشان تكون خطرة، اللعبة ليست خطرة، إنما الأشياء الموجودة فيها اللي بتودي لأشياء خطرة، مثل لعبة روبلوكس. لعبة روبلوكس في زمانات طلع كتير أخبار إنه ممنوع نلعبها، اللي قال ممنوع نلعبها ما قالش ممنوع نلعبها عشانها خطرة، لا، اللعبة كثير منيحة بتنمي عند الإنسان أمور ومحفزات منيحة، ولكن فيها غرفة دردشة،
0: فيها مقاطع مش مناسبة كمان،
1: فيها غرفة دردشة
0: أو كمان غرفة، بس فيها مقاطع اللي مش مناسبة لأجيال.
1: طبعا مقاطع رح أتنوع لهذا الموضوع ورح أتطرق له. اللي غرفة الدردشة الموجودة بهاي الألعاب هي غرفة ممكن تتيح للولد يحكي مع ولد تاني، ومرات الطرف التاني بيكون كبير ممكن يوديه لخارج الدردشة، إن كان لواتساب ديسكورد أو أي موقع تواصل خارجي خارج الدردشة، وهم بلش الخطر
0: بالأخص إذا الأهل ما كانوا متفرغين للولد.
1: المحتوى الموجود بداخل اللعبة كتير محتوى معروض، إن كان بداخل الشركة ينعمل على هيك ما بنعرف، ولكن حتى إيصال الرسائل للبيوت صار عن طريق الألعاب، ممكن محتوى جنسي ينعرض للولد حتى لو كان مغبش، وهذا الولد ممنوع يشوفه. فأنت ابنك لازم تعرف شو بيلعب وشو بيشوف. وشغلة تاني، لما بيجي بيحكي مع حدا، هذا الحدا ممكن يكون شخص غريب، وعلى الأرجح شخص غريب مستغل، وكتير سمعنا عن أولاد استغلت إن كان عاطفيا أو نفسيا أو جنسيا مجرد لعب لعبة الأم مش متطلع عليها. بنيجي للأبو، الأبو اللي بنتي ابنه تلفون، إذا تلفون ابنك ما بتعرفش وين بفوت حرام تنطيها. إحنا منقولش إنه نراقب الأولاد، إحنا منقول نوعيهن وين يفوتوا ونسألهن ونحاول نحتويهن، نحتويهن باحتواء رقمي. لما الأبو والأم بيكونوا واعيين للهاتف شو فيه وشو الألعاب اللي بتنلعب، بيكونوا واعيين شو يتصرفوا. بعض الألعاب انعملت عشان تخرب المجتمع، ولاحظنا في قبل فترة في تركيا شخص بمجرد انه لعب لعبة وهي اللعبة فيها طخ صار بدي يقلد، التقليد تبعه وين راح؟ راح على مجتمع ما دخلوش بأي شيء، راح جاب أسلحة وقام بإطلاق النار حتى في داخل أماكن مع ناس ما دخلهاش، وهيك كان الإشي التطبيق باللعبة، فهو عمل محاكاة بأرض الواقع. شخص تاني موجود في أمريكا عمل نفس العملية لأنه بيلعب نفس اللعبة، النتائج والإحصائيات قالت أنه الاثنين أو الثلاثة اللي عملوا هاي الجرائم هذول ناس بفوتوا على غرف الدردشة تاعت الألعاب.
0: بس كمان بفكر انه بيكون في لهم اضطراب نفسي، بيكون في اضطراب نفسي بشي محل، اللي هو كمان الالعاب هاي والدردشه وغرف الدردشه هاي بشي محل كمان بتشجع
1: السلوكيات. لما بنحكي على غرف دردشه او بنحكي على طالب او ولد او مراهق، اليوم الولد قاعد بالبيت بده يلعب، بنمنعوش نلعب، احنا كمان عندنا مشاغلنا كاهل، والولد عم بيلعب على التليفون، احنا بننطيه حريه اللعب، ولكن لازم نقيده بأمور معينة، ولازم ننطيه سلوكيات ووقت معين بهذا الجهاز إن كان تليفون وإن كان حاسوب أو حتى بلاي ستيشن. بالنسبة للسلوكيات والاضطراب النفسي, إذا بنطلع على الاضطراب النفسي, الاضطراب بيجيش من بيوم وليلة, الاضطراب بيجي من بعد فترة أو حدث صار قبل. وهيك الأولاد اللي بيلعبوا بتغير سلوكيات, إنما ولد بيجي وظيفته ما يكون عنده روح رياضية, فهو باللعبة صار عنده روح رياضية, ولكن لما بتيجي لعبة بتمنعه عن هاي الروح

0: رياضية، فصار عنده الولد أمور اللي هي بتخليه يتعصبا، أمور بتخليه بده ينافس غيره، منافسة غيره بتكون عن طريق هدايا أو عن طريق أمور أو حتى توكينات اللي هو بخدها عبر هاي اللعبة، وهي محفزات حطوها أصحاب اللعبة لجذب عدد كبير من الأولاد ويصيروا يتحدوا بعض، وصار فيها تحدي. وشفنا تحديات التيك توك، هاي تحديات التيك توك اللي صارت من ألعاب، منها كثير ماتوا، منها كثير انخنقوا، منها كثير ناس قامت بأمور اللي هي بتضر فيها حالة، مش لأنها مضطربة نفسيا، وإنما اتبعت سلوك شخص خطير أو شخص هدفه يوصل سلوك غير منيح للشخص أو للولد اللي هو قام بهذا السلوك وقلده. وأغلب التحديات اللي بتصير بالألعاب هي تحديات إذا حطيناها بأرض الواقع هي تحديات خطيرة، مثل تحدي حبس النفس اللي هو صار بالتيك توك، مثل تحدي اللي مراهقين إنه واحد بيبعت لك 10,000 متابع عشان أنا أخذ الفيزا تبعتك أو أسرقك أو هيك. فهاي أمور اللي هي الولد بيكون قاعد بغرفته بس متصل مع كل العالم، صح. بيقوم بألعاب اللي هي ممكن تكون خطرة عليه وهو مش داري، ممكن تجره، ممكن تغير سلوكياته. وإذا لاحظنا في ألعاب اللي هي أدت لفقد حياة كتير أولاد، وقام الأهل بمجرد أنه ما انتبهش لابنه أنه بيلعب هاي اللعبة وتركه على راحته، تم إيقاع هذا الولد بتحدي أو لعبة أو بهذا الفخ الإلكتروني بمسمى فراغ الوقت.
1: احنا الهدف طبعا امين ما نخوف، احنا رح ننقص القسم الاول رح ننتقل للقسم الثاني. الهدف انه احنا نرفع الوعي، في كتير اهل طبعاً. فعلا بيكونوا مفكرين او شايفين انه ابنهم بامان، بس قديش مهم احنا نكون واعيين لابني على شو بيفوت، شو بيلعب، شو الاشياء اللي بيعملها. هذا الاشي جدا جدا مهم. وهون بيجي السؤال الاهم، احنا كاهل شو نعمل فعليا وكيف نحمي اولادنا؟ هذا رح نحكي عنه بالقسم الجاي. فاصل قصير وراجعين.
2: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. خد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء، مانجا، مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعات المشهداوي.
4: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
7: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
8: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
9: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقو برين.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
10: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: ورجعنا لكم سمعتنا ومسمعينا بالقسم الثاني من برنامجنا برنامج احتواء. قبل الفاصل بدينا نحكي عن الواقع اللي عم بيشوه أولادنا عم بيشوه ورا الشاشات. وضحنا مع ضيفنا السيد أمين أبو هيكل مختص سايبر وأمن معلومات شو يعني سايبر ببساطة وكيف الإشي بيلمس أولادنا وبيوتنا وحياتنا. وحكينا عن نقطة كتير مهمة وهي إنه الإنترنت ما بنسى وكيف ممكن صورة أو تعليق يطلع بالصدفة وضلوا ملحقين الولد للمستقبل. كمان ضوينا حكينا على غرف الدردشة المخفية بألعاب مختلفة ولادنا بيلعبوها وكيف ممكن الغرباء يستغلوا هذا الإشي. بفكر المعلومات مهمة جدا لنا كأهالي وكأجداد لحتى نقدر نفهم هذا العالم ونحمي أولادنا. محل فاتكو هذا الجزء بتقدروا تسمعوه من البداية على تطبيق ناس وين ما كنتوا بجودة عالية. ومكملين مشوارنا مع ضيفنا الأستاذ أمين أبو هيكل. أمين برجع برحب فيك من جديد معنا بالقسم الثاني. مكملين نحكي معك على موضوع التكنولوجيا وتأثيرها على أولادنا اليوم قديش مهم إحنا نكون كأهل واعيين. بالفصل حكينا أنا وياك قصة إنه أنا جبت التليفون الجديد لبنتي.
1: صحيح.
0: مرات إحنا كأهل بنكون عاملين هيك توقعات معينة إنه أنا ما بدي كنت أجيب تليفون لبنتي بهذا العمر, بس مرات بيصير في هذا الضغط الاجتماعي اللي إحنا قد ما بنقدر بنحاول ما نستجيب له. شو المقصود؟ يعني بفكر إنه كتير أهالي زيي بنتي مثلا بدها تروح عند صاحبتها او بدها تروح مثلا على محل معين مع صديقاتها, فانا مهم لها دائما اكون في تواصل معها, بس حددت الاشي عن طريق تطبيق. كان شرط انه انا احط تطبيق اللي انا براقب وين هي موجوده. شو براقب؟ يعني مهم لي لان انا بنتي بخاف عليها, بكون في عندي تحكم على وقت الشاشات, بعرف على شو بتفوت, شو الروابط اللي بتنبعت لها, كل هالاشياء. فانا بدي نحكي هذا الموضوع. لما انا ام او اب جيب التليفون الجديد, انت ذكرت كمان الاب بيجيب بالقسم الاول بيجيب تليفون لابنه او لبنته, في كتير امور لازم احنا نعرفها نكون واعيين لها. في اعدادات معينه, تطبيقات معينة لتوجه المستمعات والمستمعين لإلها عشان إحنا كأهل نكون مسيطرين تعال نقول على الوضع.
1: نعم, إذا بنتحدث على القيود اللي إحنا بنسميها قيود رقمية اللي هي بتمنع الولد إنه يفوت على محتوى مسيء, أو بتمنع الولد إنه يكون ساعات كثيرة بالتليفون, وهي القيود بتتعلق بالأهل, فمنفوت على إعدادات اللي هي بتخلي الشخص نفسه الولد نفسه اللي ماسك التليفون إن كان صف أول أو صف 12 نفس الشيء, اللي هي بتخليه يكون عنده طبقة حماية مربوطة بالأهل. إيش معنى هذا الإشي؟ يعني الأهل لازم يفوتوا بأي تليفون إن كان آيفون أو أندرويد, لازم يفوتوا أول إشي يربطوا الإيميل البريد الإلكتروني تبع الولد فيهن. كيف بيتم الأمر؟ عن طريق تطبيق. هذا التطبيق المعروف للكل, كل شيء فيه فاميلي. كل شيء فيه فاميلي, تطبيقات العائلة, فاميلي كيدز, فاميلي لينك. هاي تطبيقات اللي هي بتساعد الأهل يقدروا يتحكموا بإطار القيود على جهاز ابنهن. يعني ولد بفيق الصبح الساعة 7 الصبح بدل ما يروح على المدرسة يمسك التلفون, الأهل بدهن مثلا يمسك التلفون الساعة 1 بعد ما يروح بعد الظهر من المدرسة. فشو بيصير؟ الأهل بحطوا قيود على الوقت وبيعملوها, وكل أهل بسمعونا مش شرط يكونوا عندهم معرفة تقنية ليعملوها. احفظوا شو احنا إسا منقول, فوتوا على جوجل بلاي اللي هو تبع أندرويد للهواتف سامسونج وأندرويد, فوتوا على جوجل بلاي اللي هو مركز التسوق التجاري تبع شركة جوجل المحطوط لتنزيل التطبيقات. للي بيعرفش بفوت بكتب غاد كل شيء اسمه فاميلي بعدين وراء أو لينك, وأنا برجع على فاميلي لينك لأنها عالمية وببلاش, والتاني فاميلي كيدز. هاي أمور بتساعدك أنت تربط جهاز ابنك. كيف منعملها؟ مننزل أول إشي التطبيق, منسجل بريدنا كأهل, إحنا كأهل منسجل بريدنا الإلكتروني بهذا التطبيق, وبيجينا شو بريد الإلكتروني تبع الولد اللي بدك تربطه. أنت كأهل عندك ولد أو اثنين أو خمسة أو عشرة, كلهن بتقدر تعملهن إيميلاتهن الخاصة كل واحد باسمه وتربطهن بهذا التطبيق. شو بتيح لإلك؟ تتحكم بتلفون الولد, بتيح

0: لك أول إشي تعرف الولد شو بنزل تطبيقات، هل أنت موافق له ينزلهن ولا لا؟ هل أنت كل تطبيق بيجيك بدك تفحصه؟ شو بتعمل؟ بتفوت أنت بتصور التطبيق اللي ابنك بدي ينزله، بتحطه، بتطلع هل فيه مخاطر؟ هل فيه مخاطر؟ اليوم الذكاء الاصطناعي بيسهل عليك هاي العملية. حلو. كل تطبيق بيجي عند ابنك بدي ينزله تحط له موافقة
1: منك.
0: تحط له موافقة، افحصه. أنت كأهل ما أنت هدفك تحمي ابنك. نزل هذا التطبيق، وبنفس الوقت بالأبستور نفس الشيء، في فاميلي لينك اللي هو عن طريق شركة جوجل، وفي ملان تطبيقات فاميلي كيدز اللي هي وظيفتها حماية الأولاد، وطريقة الربط كتير هويني، بتنزل التطبيق وبتربطه بإيميلك وبيجيك خيارات، انت يا بتضوي يا بتطفي حسب عمر ابنك.
1: حلو، وكمان تقدر تحدد وقت قديش على التطبيق.
0: مش بس وقت، بنقدر نحدد وين الولد طلع من البيت ورجع على البيت.
1: صح، موجود غاد. وتقدر ترن للتليفون كمان.
0: طبعا طفى التليفون بتقدر ترن له وتعرف وينه حتى وهو مطفي، لانه مربوط بفاميلي لينك. اللي التليفون اذا كان بوضع صامت بتقدر ترنه. التليفون بدك انت اليوم تعرف وين ابنك بالوقت الفعلي، انت بتفوت على التطبيق بتطلع على الخريطة
1: تطمن اذا هو مثلا رايح الدكان يجيب غرض،
0: غير طريق وغير مساره. هدفنا كأهل مش نراقب أولادنا، إنما نحتويهن.
1: بزمننا اليوم أمين إحنا
0: نحط لهم قيود. طبعا اليوم الأولاد بتطرق حتى صحبتهن مع مين بيصاحبه.
1: صح.
0: وين بيروحوا وين بيجوا، حتى الحياة الرقمية صارت سهلة. إذا منتطلع إحنا كأهل أولادنا بيعرفوا على التلفونات أكثر مننا. ليش وصلنا لهذا الوضع؟ لأنه إحنا مش مثقفين رقميا أدهن، لأنه هني ثقافتهن الرقمية بتيجي من الشارع الرقمي، بيشوفوا أصحابهن نزلوا إشي بدي نزلوا، بيشوفوا فلتر معين عجبهن عمل صاحب مثله بدي يعملوا.
1: صح.
0: فسياسة التقليد عند الولد صارت متاحة يوميا، ومجرد أنت
1: طبيعي.
0: كأهل طبعا مجرد أنت كأهل معرفت شو ابنك عم بيعمل، أنت وصلت لأول مرحلة من أنك تخسر بعض السلوكيات اللي هي ممكن تكون صح ممكن تكون غلط. فإذا بدك تكون عندك قيود، حتى لو بنتك بالجامعة يكون عندك قيود، تعرف وين هي وين بتروح. حتى لو بنتك صارت مخلصة تعليم، بصيرش إشي إذا أنت بتصير بينك وبين الولد ربط، وأنت بتفهم الولد يابا أنا عامل لك هذا التطبيق لحمايتك.
1: صح.
0: عشان إذا بدي منك إشي أعرف وينك.
1: صح.
0: وهذا إشي بيكفي.
1: صح مزبوط. في كمان إذا إحنا نحكي إسا بفكر إنه عن طريق الفاميلي لينك أو الفاميلي الكيد شوي صعب نقدر نوصل لهيك إشي، بس هل أنا بقدر أسيطر على شو ابني عم بيحضر؟
0: طبعاً
1: على اليوتيوب.
0: طبعاً
1: أو على تيك
0: طبعاً
1: توك أو
0: طبعاً. أولاً بالنسبة للجهاز نفسه في إشي اسمه بروكسي، وفي إشي اسمه اللي هي في بي إن.
1: تطبيق هذا يعني ولا إيش؟
0: هاي كلها أشياء تقنية بداخل الجهاز عشان الجهاز يتصل بالإنترنت ويكون فيه إنترنت. هاي الأمور إحنا كأهل يمكن صعب علينا نعملها، ولكن في خطة بديلة. بدل ما نروح عند حدا تقني يعملنا إياها، في خطة بديلة. الخطة البديلة ارفع تلفون لشركة الإنترنت قول لهم الراوتر عندي بالبيت بدي شيء يفوت على محتوى مسيء، وأي
1: واو.
0: محتوى وأي محتوى فوق تحت ال 18 بدي شيء يفوت على بيتي.
1: حلو.
0: ببطل حدا يقدر يفوت ولا أي محتوى مسيء.
1: واو.
0: اسمه فلتر.
1: حلو.
0: احنا بنعمل فلتر للانترنت بداخل البيت، ببطل حدا بداخل البيت، حتى لو حدا بعت لك فيديو صورة موقع اللي انت تقدر تفوت عليه ويكون محتوى مسيء معروض بأي موقع ويب، ببطل الفلتر بتيجي بتقول لك هذا موقع مسيء. عنا بالبلاك ليست بالقائمة السوداء في الشركة مكتوب انه هذا الانسان بدوش يعرض محتوى مسيء ببيته. فبنمنع فورا.
1: وكمان
0: بيجيك
1: على التلفزيون.
0: بالتلفزيون نفس الشيء.
1: نفس الإشي.
0: بس في تقنيات اللي هي بتساعد، بس بدها حدا تقني أكثر. اللي هي بتفوت على المتصفح اللي هو البراوزر، إن كان جوجل وإن كان سفاري وإن كان متصفح إكسبلور، أي متصفح بتفوت عليه، بتفوت على الإعدادات، بتنزل على قائمة الإعدادات، بعدين بتفوت على البروكسي وعلى تحديد السبنت ماسك. بتفوت على تحديد يعني أمور تقنية، هاي أكثر أنا بحكي اسم مصطلحات تقنية عشان تحديد الشبكة. أنت غاد في رمز بتقدر تحطه اللي هو رمز تحويل الصفحة للفلترة قبل ما توصل لعنا. فأي إشي بيصير نفوت عليه بيصير يتفلتر بعدين يصل لعنا، وهذا إشي كتير هوين لحدا تقني، ولكن اللي مش تقني اليوم الذكاء الاصطناعي بهون عليك العملية واكتب له طريقة حاجب المواقع، إن كان مواقع إباحية، إن كان مواقع مسيئة، وإن كان أمور

0: فيها دعايات، كتير تلفونات بنمسكها فيها دعايات.
1: صح.
0: كيف أنت كأهل بدك تمنع هاي الدعايات؟ لأنه بعض الدعايات بيجي مسيئة. ممكن دعايات لمشتريات حتى من علي بابا وأمازون، كتير ناس بيجون على المكتب عشان يساعدين بأمور ما خصهاش بالأمور العادية، أمور تقنية، ولكن منشوف بتليفونة إحنا بنسميها فيروسات أو متطفلات بتيجي بقلب الجهاز. ولكن هاي الأشياء خطيرة. إذا ابنك مسك تليفونك وشاف هاي الأمور ممكن يتعقد نفسيا، فليش تكون تليفونك؟ فوت أنت، كل حدا عم بسمعنا وهي إشي كتير رح يفيد الناس، بكبستين أنت كأهل حتى لو بتعرفش تقنيا، فوت عندك من فوق نزل الشاشة لتحت، مش بيجي الإشعارات، بيجيك إشعار من علي بابا، إشعار من علي إكسبرس، إشعار من إي باي، إشعار دعاي بأي لعبة. كتير أهل بيشتكوا إنه ابني بضل يلعب ألعاب بضل يجيني دعايات، وفيش ولد بمسكش تلفون ايوه، وفيش ولد بمسكش تلفون اهله، وهذا اشي متاح. وهاي الشغله يعني الختياريه اللي عندن اولاد اولادهن رح يسمعوها ويضحكوا عليها، فيش ختياره ما عندهاش العاب بتلفونها لانه ابنها بمسك التلفون.
1: صح مزبوط الحفيد. صح.
0: كلياتنا نسمع منيح، ننزل الشاشه من فوق لتحت، على الاشعارات نكبس كبسه طويله نوقف الاشعار تبع هذا التطبيق. على الاقل منعنا التطبيق يبعث لنا اشعار مسيء أو إشعار فيه دعاي أو إشعار فيه إشي بدناش حدا غيرنا يشوفه، حتى إحنا بدناش نشوفه، بدناش يغلط علينا نحكي تليفون بديش يجيني أنا دعاي. فبوقف خاصية الإشعارات. الشغلة الثانية منفوت على الصلاحيات. شو يعني صلاحيات؟ بكل تليفون في إعدادات، الإعدادات اللي بالتليفون نفسه، مش مهم آيفون أندرويد، منفوت على التليفون وإن كان جهاز حاسوب الكل لازم يعرف. لما نفوت على الإعدادات إحنا لازم يكون عندنا وعي وين نفوت بالضبط. منفوت منحدث الجهاز أولا، إذا ما كانش جديد منفوت منعمل له تحديث، تحديث بسد الثغرات. الشغلة الثانية منفوت على المحلات اللي فيها التطبيقات، كلياتنا منفوت على خاصية التطبيقات. منفوت بنطلع على الصلاحيات، كل تطبيق شو له صلاحية. لنفرض تطبيق موجود اللي هو للعبة، مش مهم بغض النظر أي لعبة، اللعبة ماخذ منك بيرميشن صلاحية على الميكروفون، ماخذ منك بيرميشن على الكاميرا، ماخذ منك بيرميشن على إرسال إشعار، ماخذ منك بيرميشن بكل بيرميشن يعني صلاحية، ماخذ منك صلاحية على جهات الاتصال والرسائل والصور والفيديوهات. طب ليش أنت كمستخدم تخليها؟
1: صح.
0: فوت وقف البيرميشن تبعها، بدك تلعب العب، فوت وقفها بديش إياها تشوفك. إذا أنت منطيها صلاحية للكاميرا وأنت صاحب اللعبة وأنت بده يفتح لك كاميرا،
1: إيه فيها كل شيء.
0: طبعاً ما أنت تعطيه صلاحية، أنت تعطيه صلاحية كمستخدمة.
1: وكمان الإنستغرام فيه كل شيء، الإنستغرام معقول يعمل هيك شيء يعني.
0: إذا بنرجع بالوقت طبعاً خوادم بالذكاء الاصطناعي اليوم لما أنت بتنطيه صلاحية، وهذا بقولش إنه هو بدي يفوت، هو بيستغل الدعايات يعني، عشان كثير ناس بيقولوا حكيت قدام التلفون على مرسيدس وطلع لي مرسيدس.
1: صح صح.
0: فهي استغلال البرميشن للدعاي.
1: أوه.
0: طبعا هاي القسم بالذات احنا متخصصين فيه.
1: واو.
0: كيف نأخذ صلاحيات من الناس بإذنها أو بالطريقة التانية. فإحنا كده أحكي مش بس كسايبر لحماية، كمان أحكي كهاكر عشان أوعي الناس. الهاكر وظيفته يأخذ منك صلاحية. لما أنا ببعت لك إشي حتى لو لينك، مش مهم إنستغرام فيسبوك تيك توك سناب شات واتساب، ببعت لك رابط معين وبخليك تكبس عليه، أنت انطتني صلاحية للموقع تبعك، انطتني صلاحية لكاميرتك بشوفك. هذا إشي عملناه بالأستوديو هون قبل مع أستاذ أنس. عملناه بالأستوديو ورجيناه كيف طريقة اختراق فعلية لكاميرا حتى لو كان آيفون برو ماكس.
1: واو.
0: احنا بنختار
1: جدا خطير
0: دقيقه، بس اعتمادا على ايش؟ اعتمادا على صلاحيه مين؟ المستخدم.
1: ثواني، انت عم تقولي انه انت يعني انت بعثت لي رابط
0: مجرد ضغطك عليه،
1: انا ضغطت عليه
0: بيجيكي صلاحيات، بيجيكي عشان تفتحي هذا الرابط
1: يعني مهم
0: هذا
1: ننبه اولادنا انه مش اي رابط بوصل هون.
0: طبعا
1: انا حتى مرات بيطلع لي من شرك، يعني شرك اللي هي معروفه انه مثلا بيطلع لك مصاري بعرفش ايش او بيطلع لك هاي
0: طبعا اضغط. هاي فيشنج. وبدي أسمح لحالي أقول للناس إنه عندنا أداة اللي إحنا بنستعملها ومجانية بيقدر كل الناس يفوت عليها، اسمها DNA الحمض النووي الرقمي DNAMIN.com. هاي أداة أي حدا بيستمعنا بيصلوا رسالة بشك إنها تصيد بنسخ الرسالة بفوت بحطه في هاي الأداة هو محرك بحث زي جوجل، بحطه بهاي الأداة بتقول له قديش نسبة

0: خطورتها وإذا حقيقية ولا لا، وحتى الفيك نيوز موجودة فيها مجانا للناس. هاي بس نستعملها إحنا بالمكاتب للسايبر، بس هاي الأداة متاحة مجانيا لأي حدا بده يستعملها، اسمها dnamin.com. هاي أداة اللي بتتيح حتى الفيديو اللي مزيف، بتقول لك مزيف قد ايه نسبة تزييفه، حتى الموقع إذا فيه ثغرات بنحط فيه موقع، أي موقع كل واحد فينا بس عنده محل تجاري عنده موقع بفوت بحط الموقع رابط الموقع تبعه بحط أوكي بشيل الموقع تبعه كم ثغرة فيه.
1: حلو.
0: مجانا. واو. مش حاجة تدفع لحدا.
1: هذا أنتوا يعني طورتوه؟
0: إحنا طورنا تطوير. حلو. شخصي يعني، أنا كأمين أبو هيكل يعني بحكي كتطوير شخصي. حلو. لاستعمال للمكتب، ولكن إتحنا الإشي للناس عشان خلي كل واحد يدور على شو بده.
1: حلو.
0: شغلة. الشغلة الثانية كل حدا بيعرف يوقف الصلاحيات ويعطي صلاحيات هو حدا واعي رقميا. إذا أنا انطيت للتطبيق صلاحية إن كان لعبي إنه يعرض علي إشعارات، فهو رح يعرض لي إعلانات. إذا انطيت صلاحية يسمع الميكروفون، ممكن أنا قاعد وعم بتخرف وفجأة شوف هاي العلامة الخضراء اللي كانوا ينبهونا منها، علامة حمراء وخضراء من فوق نقطة فوق الكاميرا، بقول لك شو معناها الكاميرا مفتوحة؟ معناها لا، هاي مش معناها الكاميرا مفتوحة، هاي معناها أنت لما منت للتطبيق إنه يفوت عندك على الكاميرا التطبيق يمكن يعمل.
1: حتى لو أبدأ. إحنا مش فايتين على التطبيق.
0: طبعاً ما أنت تعطيه صلاحيات
1: يشتغل يعني بالباك. حتى لو أنا مثلاً طلعت مش بالآخر تطلع أنت من كل التطبيقات وتطلع منها.
0: لما تطلع من التطبيقات بوقف الصلاحيات بحالي وحدي. إذا أنت مفعلي خاصية بقلب الجهاز إنه التطبيق بعد ما أنا أطلع منه ما ياخدش صلاحية، وهي خاصية موجودة كتير بالأندرويد.
1: طيب رح نحكي عنها بالقسم الثالث، لأنه إحنا لازم ننهي معك هذا القسم.
0: طبعا
1: ونكمل حديثنا بالقسم الثالث، حديث جدا مهم وشيق، وبانتظار نكمل بالقسم الثالث. ففاصل قصير وراجعين.
2: كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
3: قارعة الفنجان، ليش هو في فنجان بشبه فنجانة؟
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
6: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
7: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعده جاهزه، الفرن شغال، هتافات الجماهير باعلى صوت، وايطاليا عم تدخل. لحظه بس، ايطاليا مش بكاس العالم. بعرف ايطاليا بتدخل من جهه المطبخ وبتكون معكم بالقاعده. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع ايطالي مع 100% جبنه حقيقيه. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حاره نار. تنوفا في كل بيت طيب.
8: قشره الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشره الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
9: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.

ورجعنا لكم مستمعاتنا ومستمعينا بالقسم الثالث والأخير من برنامجنا، برنامج احتواء. من بداية الحلقة وإحنا هيك عم نمشي خطوة بخطوة لحتى نفهم أولادنا.

0: أمين برجع برحب فيك من جديد معنا بالقسم الثالث والأخير من حلقتنا. كان القسم الأول والثاني جدا رائعين. أنا بحكي كأخصائي وبحكي كأم, جد معلومات كانت رائعة جدا, وكتير أمور هيك رح أخدها معي على البيت. فبفكر كمان كتير من المستمعات والمستمعين رح يستفيدوا من الأشياء طبعاً اللي حكيناها, وإن شاء الله عن جد كتوعيهم لكتير نقاط. بآخر القسم الثاني حكينا على موضوع الصلاحيات. أنا كأم كيف بقدر إنه لما أنا أحط, قلت لي أنت بالإعدادات إنه أنا إذا بحط هناك,
1: نعم, إذا طلعت إحنا بنفوت على إعدادات عبر ميشنز على الصلاحيات, وبنحدد أي تطبيق يأخذ صلاحية وأي تطبيق ما يأخذ صلاحية.
0: أغلب التطبيقات ممكن, نعم, مستمعات ومستمعين ضمون لسه, فهات نحكي شوي يعني
1: نعم هات نوضح للمستمعين الصورة الكاملة بشكل مختصر. كل تطبيق عنا له بيطلب منا صلاحيات, أي تطبيق بيطلب منا صلاحيات كمستخدم, فوت على كل التطبيقات كلها تنطلبين مننا صلاحيات, فأنت كمستخدم ليكون عندك وعي رقبي لمين أي تطبيق منهن تنطي صلاحية وأي لا. وطبعا أي تطبيق بينزل متجر غير متجر جوجل أو متجر أب ستور ما تنزلوش على الجهاز تنطي صلاحيات, لأنه بكون مش ماخد هو نفسه التطبيق صلاحيات. وهي أغلب الأمور بتصير بالمسلسلات اللي بيحكوا بيحضروا مسلسلات تركية بيحبوا ينزلوا المسلسل قبل ما ينعرض على الشاشة, فبنزلوه من جوجل ومش من متجر اللي هو متجر مثل جوجل بلاي أو أب ستور, فبتعرضوا لصلاحيات اللي بيخلي الهاكر نفسهم حتى يشوفوهن. فإذا نحكي للمستخدم وين يفوت, بفوت على إعدادات, بفوت على برميشنز اللي هي الصلاحيات, وغاد بوقف صلاحية التطبيق. كان تطبيق مش مهم شو هو, يفوت بتطلع هل هو التطبيق ماخذ صلاحية للكاميرا, يشوف الكاميرا أو الميكروفون أو حتى الموقع تبعك أو حتى جهات الاتصال تبعتك.
0: نزل فيروس كمان,
1: فيروسات من التطبيقات اللي هي تابعة للمتاجر الرسمية مش راح ينزل, فما تخافوش من هاي النقطة. ولكن الدعايات متاحة للجميع, يعني إذا أنت انطيت التطبيق إشعارات إنه ينطيك إشعارات, فنعم راح يكون مزعج بالإشعارات. إذا انطيت التطبيق صلاحية لأنه يشوف كاميرتك أو صورتك أو يحفظ ملفات أو حتى يرفع جهاز الاتصال للتطبيق, فنعم راح يأخذ السيرفر الخادم الخاص فيهن صلاحية لأنه يأخذ جهاز الاتصال تبعتك حتى لو محتفظ برقم حدا بتحبه على جنب. هو نعم راح ياخذه لانه انت انت صلاحية. ففوت كمستخدم على الاعدادات على الصلاحيات بكل انواع التلفونات وحتى في الجهاز المحمول التابلت, ممكن انت تفوت وكمان توقف خاصية الصلاحيات وانت تعطيش التطبيق كل الصلاحيات, خليك انت المتحكم فيه مش هو يتحكم فيك.
0: بس اذا احنا بنحكي يعني انا بحكي على شخص اللي بيشتغل على الانستغرام كتير, فهناك انت قلت يعني تطبيقات مثل هيك هالقد عالمية مش رح يعني يكون فيها هاي
1: الثغرات. نعم, التطبيقات العالمية أغلب الصلاحيات اللي بأخدوها بأهداف, إن كان أهداف إعلانية أو أهداف تطوير للتطبيق أو حتى بيعملوا تحديثات للتطبيق لحتى سد الثغرات. ولكن بيت بوابه من أزاز وشبابيكه من أزاز, إذا أنت حدثته أنت قويت الأزاز, لكن وإذا أنت تركت التحديث تبع الجهاز أنت منعت عن حالك هذا الأزاز, فأنت فتحت البيت لكل حدا يفوت. إذا بدك بيتك يكون بوابه حديد وشبابيكه حديد, فوت على الصلاحيات ووقف كل صلاحيات اللي هي مش مناسبة للتطبيق.
0: حلو, وحبيت كتير المثال. أمين إحنا نهاية الحلقة معك, بس في أهل كتير عم يسمعونا إسا وحاسين بفكر بخوف وحيرة بخصوص أمان أولادهم الرقمي. شو رسالتك لهم وشو أهم خطوات لتكون بسيطة اللي ممكن يبدو فيها من اليوم؟
1: نعم, رح أوجه رسالة بكل الحديث اللي تحدثنا حتى للمستمعين اللي ما استمعوش لأول الحلقة. أولا تخليش ابنك لحاله مع الإنترنت غير ما تعرف وين هو بفوت, من باب الاحتواء ومن باب التوعية, وحاول يكون في لغة مشتركة بينك وبين ابنك لحتى إذا تعرض بيوم الأيام لخطر ما يخافش يحكي لك ويجي يحكي لك فورا. الشغلة الثانية, خلي بينك وبين ابنك لغة بالنسبة للهاتف وين يفوت, وعي اقعد معه احكي له حتى لو كان كبير, قل له ما تفوتش هون وما تعملش هيك, وأنا سمعت أنه في خطر بألعاب معينة, حاول غيرها, حاول طور مهارة الولد, وانصحه وانطي أمثلة وورجي الإنترنت قديش ممكن يكون مفيد وقديش يكون آمن وممكن يكون سبب بخطر يفوت على بيتك. الشغلة الثالثة للأهل, حاولوا يكونوا واعيين رقميين, واللي مش فاضي يدرس 10 دقائق مع الذكاء الاصطناعي بصير فاضي يحمي ابنه, يكتب كيف بحمي
0: ممكن
1: ابني.
0: ممكن يتوجه لك كمان على الانستغرام في ممكن, نعم, توجهات كيف الاشي
1: بالنسبة للانستغرام وبالاخص المستمعات. لما تحطي صورتك اعملي فلتر, اذا ما عملتيش فلتر ممكن حدا ياخدها يأرشفها, واي صورة انت خايفة تنشريها بعد 20 سنة يجي حدا يورجيك اياها ويبتزك فيها تنشريهاش.

0: إذا في حدا صار معه أي موقف بدي يتوجه لك المقصود، نعم. كيف بيقدر يتوجه لك؟
1: بفوت على الموقع الرسمي تبعنا، يدور بجوجل على أمين أبو هيكل، بيجي عدة مواقع رسمية لإلنا، إن كان عبر الإنستغرام عبر حسابنا الرسمي اليوزر نيم أمين هيكل. وإذا سألت أي ذكاء اصطناعي عن أمين أبو هيكل رح ينطيك المعلومات، كل الذكاء الاصطناعي حتى كلاود تشات جي بي تي أوبن AI بكل ما تملك من أدوات بتعرفنا. والشغلة الثالثة، إحنا موجودين بالتوعية بالبرامج وبالأخص بإذاعة الناس، بتقدر تتابعنا وتستمع لهاي البرامج المنيحة اللي بتوعيك، وإنت كأهل بتقدر تتبع المعلومات اللي إحنا حكيناها حتى تحمي ابنك بشكل يخليه آمن رقميا، لأنه الشارع الرقمي ما برحم.
0: صح أمين، شكرا جزيلا لك على المعلومات الغنية جدا والرائعة جدا، شكرا لحضورك، جدا منقدر هذا الإشي، وأنا أكيد متأكدة رح إن شاء الله أكسبك بحلقة جديدة وجاي، فشكرا لك ويعطيك ألف عافية.
1: شكرا لكم ولجميع المستمعين.
0: وهيك مستمعاتنا ومستمعينا، مع المعلومات الغنية والرائعة جدا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. ولما أقول وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، صرتوا تعرفوا أننا وصلنا للتذكير المعتاد من كل حلقة، التذكير اللي لم ولن أمل من تكراره أبدا، لأني مآمني أنه إذا مش اليوم ممكن بالحلقة الجاي يوصل لشخص بحاجة كتير أنه يسمعه. مسيرة التربية هي مسيرة مش سهلة، مسيرة التربية هي مسيرة مليانة مطبات، مليانة لحظات صعبة وانهيارات، انهيارات اللي ممكن يكون سببها توقعاتنا العالية من أنفسنا وتوقعاتنا الغير واقعية من أبنائنا. نطمح إن أولادنا يكونوا الأفضل الأذكى والأشطر، بس بالواقع ولحتى نوصل لجزء بسيط جدا من هاي التوقعات منمر بكتير مطبات، منمر بكتير نوبات غضب وكتير لحظات مرهقة جسديا ونفسيا، وهي لحظات طبيعية جدا واللي ممكن نمر فيها جميعا كأهل، بالأخص الأهل اللي بهمهم مستقبل أولادهم. ومهم نتذكر إنه بالرغم من كل هاي اللحظات إحنا موجودين هون عشانهم، موجودين لحتى نرشدهم ونوجههم، لحتى يتخطوا كل الصعوبات اللي ممكن تواجههم بحياتهم، لحتى يتعلموا يحبوا حالهم ويتقبلوها بالرغم من كل لحظات الإحباط اللي ممكن يمروا فيها، ولحتى يلاقوا طريقهم ويحققوا كل اللي بنفسهم ويكونوا سعيدين بحياتهم. فيش ولد بالعالم فيش عنده صعوبات، كل الأولاد بالعالم عندهم مطبات، بس اللي بيختلف بين ولد وولد هو مستوى الصعوبات والمجال اللي بواجه فيه الولد صعوبة، وأهله، أهله اللي بتعلموا إنهم يتقبلوا مثل ما هو بنقاط قوته ونقاط ضعفه، أهله اللي مستعدين يعملوا كل إشي بيقدروا عليه لحتى يساعدوه يتخطاها بقوة. ممكن بالبداية ما تكون فاهم أسباب الصعوبات اللي عند ابنك، بس لما تسأل وتتوجه للناس الصح رح تتعلم إنك تفهمه أكتر وتحتويه مع صعوباته بشكل أفضل. ممكن باللحظة اللي كتبوا فيها على الورقة اسم لمجموعة التحديات الموجودة عند ابنك شعرت إنك دخلت بدوامة كبيرة اللي مش عارف كيف رح تقدر تطلع منها. ممكن شعرت إنه هذا التشخيص هو النهاية، بس لا، أكيد لا، التشخيص هو فقط البداية، وإحنا الأهل بس إحنا باحتوائنا إله وتوجيهه منقرر كيف رح تكون النهاية. شخصية ابنك مركبة ومبلورة من مجموعة تحديات، تحديات إذا أنت ما حاربت لحتى تفهمها وتحتويها ما حدا بالعالم رح يحارب، وهذا الإشي ممكن يكون السبب بضياع ابنك. لهيك اسأل، استشير وحارب، وكون أكبر دعم لابنك بالحياة لحتى مع بعض تتغلب على كل المطبات والتحديات. ومع رسالتي لكل أمل إنها توصل لكل شخص بحاجة إنه يسمعها بنهي حلقتنا لليوم. تذكير قبل إنهاء الحلقة مستمعتنا ومستمعينا، التكنولوجيا مش عدو، هي أداة، والذكاء مش إننا نمنع أولادنا منها ونعزلهم عن العالم، الذكاء إننا نعلمهم كيف يمشوا بهذا العالم بأمان وثقة. وانت تايح بين حاجات وعايش، أنا مش جاي اليوم أقولكم عيشوا بخوف وقلق، بس بدي منكم تتذكروا دايما إنه أقوى حماية في الكون كله مش البرامج والتعقيدات، هو الحوار الدافي والثقة اللي بتبنوها مع أولادكم بالبيت. لما ابنكم يعرف انه لو غلط او وقع بمشكلة رح يلاقي فيكو سند وملجأ اللي بيسمع وبيحمي، مش القضاء والمحكمة اللي بتعاقب وبتصرخ عليه، وقتها بس بيكون ابنكم فعلا بأمان خلف اي شاشة. اسألوا، افحصوا، وكونوا انتوا الأمان.

0: كمان حابين ترجعوا تسمعوا الحلقة كاملة بتلاقوها عبر تطبيق ناس بأي وقت وبجودة عالية. موعدنا بتجدد كل يوم 3 الساعة 12 الظهر، والإعادي يوم السبت الساعة 3 بعد الظهر. كونوا رجاء أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا، وإلى اللقاء.
1: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
2: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
3: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر، على كيفك إلك ولضيفك.
4: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا، طعم الحياة.
5: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
8: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا، جديد بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا، في كل بيت طيب.
5: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: انا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني انا، اسألوا حسن، 23 سنة تقني مكيفات.
10: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
9: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى صيغة نهائية لاتفاق سلام، مرجحا إتمامه خلال الساعات 24 المقبلة. وأضاف شريف أن الجانبين وافقا على إطار عمل ينهي أشهرا من التوتر تمهيدا لتوقيع إلكتروني يعقبه عقد محادثات تقنية الأسبوع المقبل. وأعرب شريف عن ثقته بأن الاتفاق سيسهم في ترسيخ سلام دائم. أفاد مسؤول أمريكي رفيع بأن واشنطن تتوقع أن يضمن الاتفاق مع إيران عدم امتلاكها أسلحة نووية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستخفف العقوبات المفروضة على طهران إذا التزمت بالشروط المتفق عليها، كما ستسمح باندماجها بشكل أكبر في الاقتصاد العالمي. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن إسقاط هدف جوي مشبوه في منطقة تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، وذلك عقب تفعيل صافرات الإنذار

0: التحذير من تسلل جسم جوي معاد في منطقة مارغاليوت. وأضاف المتحدث العسكري أنه لم تسجل إصابات وأن الإنذارات فعلت وفق السياسة المعتمدة. في المقابل أعلن الجيش اللبناني إصابة أحد عناصره بجروح خطيرة أثر استهدافه بمسيرة إسرائيلية على طريق كفر الرمان النبطية جنوب لبنان. وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان 4 بلدات في جنوب لبنان دعاهم فيه إلى إخلاء مناطقهم والتوجه شمال نهر الزهراني تمهيدا لعمليات عسكرية ضد حزب الله. توفي طفلان يبلغان 2 و3 أعوام في مستشفيي سوروكا وإخلف وسط اشتباه بإصابتهما بعدوى المكورات السحائية التي تسببت بتسمم دموي حاد. ودعا مستشفى إخلف الأهالي إلى تطعيم الأطفال باللقاح الموصى به للوقاية من المرض. أصيب شاب في العشرينيات من عمره بجروح خطيرة إثر تعرضه لحادثة عنف في مدينة الرملي. وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب في المكان قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. لقي رجل في 50 من العمر مصرعه جراء حادث دراجة نارية وقع على شارع رقم 6 بالقرب من مفترق باقة الغربية. وكانت الفرق الطبية قد هرعت إلى موقع الحادث وقدمت عمليات الإنعاش للرجل، إلا أن محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل واضطرت لإقرار وفاته في المكان. إلى أحوال الطقس. يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. ختم النشرة، بعد قليل تلتقون الزميل فادي مصطفى وحلقة خاصة من ناس العالم حول آخر مستجدات المونديال. إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: وين المونديال؟
3: في ناس العالم.
2: أنا بحكي عن كأس العالم.
3: وأنا كمان، لأنه كل أخبار وتحليلات وأهداف والإثارة في ناس العالم على راديو الناس. من البداية للنهاية لا تفوت الحكاية، عيش المونديال مع ناس العالم.
2: أي أيام؟
3: أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من 6 حتى 7، وأيام السبت من 4 حتى 5. المونديال، واي واي واي، كونوا على السمع.
4: كونسرت مع الياس مرجي.
5: من قلب الأرشيف ومن ذاكرة الفن ومن قصص ما انحكت إلا بعد سنين، بستمر أنا المبحبش الدائم في رحلة البحث ما بين تسجيل قديم،
6: بليغ عنده حب يكفي الدنيا بحالها،
5: أو مقابلة نسيها الزمن.
7: جدة مدرس الحنطة على البيدار، راحت أمي لعنده، لما اللي شافها هيك هالخدود حمر لنا لشفتك يا جفلي على البيدار طالية.
8: قلت له تفضل، قال لي شو هيدا؟ قلت له ما حدا بيعبي، قال لي نعم، بين حطيتك اياه.
5: في كونسرت ما بنسمع الاغنيه وبس، بنفتش على قصتها ما بين التفاصيل والتفاصيل والكواليس اللي رافقت ولادتها حتى وصلت لقلوب الناس. قصص، اسرار وتفاصيل صغيره، هاي هي باختصار سيروره صناعه الاغنيه. كونسرت على راديو الناس، ايام الاحد 4 والجمعه 8 المساء، السبت 9 المساء.
6: ثلاث ارباع عمري فهم من حق بليغ حمدي.

ناس العالم من جديد برحب فيكم مئة أهلا ومرحبا في ناس العالم طبعا من راديو الناس. واليوم اليوم الثالث للمونديال في هالإطلالة المميزة رح نحاول هيك نحاول نلخص شوية أخبار نسمع أصوات مميزة تحليلات ونتائج لأن هالمونديال بيعطينا كثير عناوين ورح نبلش بعد شوي. طبعا ناس العالم رح تجيكم أحد ثلاثاء وخميس من الساعة السادسة حتى السابعة مساء وأيام السبت يعني اليوم من الرابعة على الخامسة ومن الأسبوع الجاي رح نسمع كمان أصوات لإلكم ونكون في الميدان ونوزع هدايا ولما بنقول هدايا بنقول إنه المونديال طبعا وبرنامج ناس العالم على راديو الناس برعاية كينج ستور المشهداوي مشكورين. شاشتك المونديال المفضلة من كينج ستور المشهداوي بيت الكل بتستناك بأسعار ولا في الخيال. يعني الشاشات اللي بميزها انه الاهداف فيها هيك في جودة عالية تقنية الفار فيها غير وطبعا رح تنبسطوا في اسعار ايام زمان كمان بفترة المونديال في كينج ستور المشهداوي. كل اللي عليكم تزوروا الفرع القريب في الفروع المختلفة في البلاد وتتمتعوا من سلات الشرائية بافضل الاسعار زي ما عودنا كينج ستور المشهداوي. الخميس كانت مباراة افتتاحية المكسيك وجنوب أفريقيا 2-0 كانت ضمن المرحلة الأولى في المجموعة الأولى على استاد مكسيكو سيتي ميكيكو في مدينة المكسيك طبعا في مكسيكو. والجمعة كان تعادل بين كندا والبوسنة والهرسك 1-1 مباراة قوية جدا وأول نقطة للكنديين في المونديال من سنين. وفي المجموعة الثانية طبعا كانت كمان مباراة في استاد تورنتو أمريكا 4 فوز صاحب على البرغواي 1 البرغواي بقول إنه الأمريكان جايين وبقوة نحو المرحلة المتقدمة. تورنتو كندا كانت والمجموعة الثانية طبعا فيها أما أمريكا اللي قالت لترامب سنمثل العالم بقوة وفعلا جاءت النتيجة ضاربة 4-1 وأهداف مميزة. هيك مع شوية أخبار مونديال والله عم بعطينا أخبار حلوة ولكن أخبار كثير صعبة. لغز كبير بحيط بالحادثة بعد العثور على جثة خلال تدريبات المنتخب الإيراني طبعا ساد القلق الأمني داخل بعثة المنتخب الإيراني. العثور على جثة في حالة تحلل داخل مركبة متوقفة أمطار قليلة عن مقر تدريبات وإقامة المنتخب الإيراني في مدينة تيخوانا المكسيكية. طبعا المنتخب الإيراني متوقع يغادر بعد دقائق مكشوف من اكتشاف الجثة مغادرة التحضيرات للمباراة ولكن حالة ترقب وبكفي ارتباط اسم المنتخب الإيراني بهيك حادثة ما بضيف طبعا هدوء. لا علاقة للمنتخب الإيراني يجب أن نقول ولكن الأخبار صحيحة. جثة في حالة تحلل في السيارة في صندوق السيارة لشخص غير معروف من هو طبعا بالقرب من إقامة المنتخب الإيراني. وهيك بلشنا الأخبار. فضيحة أخرى بتهز العالم منتخب إنجلترا يتعرض للسرقة. صح صح زي ما سمعتوا المسروقات طبعا شملت أحذية رياضية خاصة بعدد النجوم هاري كين ما عندوش حذاء يلعب فيه ولا جود بيلينغهام ولا جوردون أنتوني كرات رسمية للمباريات أجهزة تحليل الأداء المعدات الفنية اللي بيستخدمها الجهاز التدريبي كله طار. شخص ما أو أشخاص دخلوا إلى معسكر التدريبي اللي المفروض يكون آمن ومع طبعا حراسة مشددة وسرقوا كل شيء بخص المنتخب الإنجليزي. بدكم كمان مش بس هون إنفانتينيو يثير الجدل في مزحة غير موفقة قال 64 منتخب قد لا تكفي إيطاليا. يعني لو وسعنا لكمان وكمان وكمان الأزوري اللي يدخل ففي إيطاليا وفي البرلمان الإيطالي قالوا له هذه مزحة غير مقبولة العب غيرها إنفانتينو. أما ما بخص كبلادنا وبخصنا هو رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل رجوب اللي طبعا يجد نفسه عالقا في العاصمة المكسيكية هو بانتظار الحصول على إذن رسمي لدخول الولايات المتحدة ولكن يقولون أنت شخصية غير مرغوب فيها وممنوع الدخول. طبعا هذا الموقف واجه عدد من رؤساء الاتحادات الوطنية ولكن جبريل رجوب أبو رامي كان عنده الجرأة يقف أمام الإعلام ويقول هذا موقف لا يمكن السكوت عليه لأنه الحفل الرياضي العالمي هذا المحفل الكبير اللي اسمه كأس العالم يجب أن يكون فوق كل اعتبار.

0: سياسي وأجبر لي رجوع بيقول بلشت الكلام ومش راح أسكت هون، وراح يكون تصادم بين أقواله وأقوال طبعا المنظمين ومن مسؤول عن التأشيرات في الحدود في الولايات المتحدة الأمريكية. نتذكر طبعا الحكم الصومالي اللي تم طرده، مصور منتخب العراق والعديد والعديد، وشكله الحبل على الجرر. ومن بعد الأخبار هيك بدنا نغير الجو، طبعا جثث وسرقة و يعني فيزا غير موجودة. بدنا نروح لشغلة ملفتة للنظر، وهي سؤال بسيط سألته لنفسي: هل سيطرت التكنولوجيا على كأس العالم وعلى كرة القدم؟ شفنا طبعا دخلت تقنية الفار، أصبحت شريك أساسي في حياتنا في صناعة القرار. من بعدها تقنية الفيديو المتطور بمختلف أشكالها، السماعة المثبتة على الحكم اللي بتتيح له المخاطبة للجماهير مباشرة، شفنا الكاميرا اللي مثبتة على رأسه بتنقل زوايا تصوير حصرية، تحركات داخل الملعب، والعديد العديد من الابتكارات. السؤال: هل نحن أمام عصر جديد في كرة القدم؟ هل أنتم بتشوفوا أنه التقنيات خدمت اللعبة أم سلبتها جزء من العفوية والإثارة؟ أنتم مع ولا ضد؟ أنا بدي أسمع ملك التك، محرر الشؤون التقنية ومقدم برنامج صوت التك، أنس أبو دعاب، استحياتي.
1: سلام تفادي.
0: أنت مع أم ضد كل هالتقنية؟
1: يعني سؤال محرج شوي، يعني احنا عادة
0: لا، خليك أنس أبو دعابس محب كرة القدم مش صوت التك لو سمحت.
1: يعني صراحة غالبا يعني أنا بكون يعني مشجع للتكنولوجيا وإضافتها في كل الميادين، لكن حقيقة بعد اللي بنشوفه حاليا في المونديال من كل المباريات الأولية، أنا أقل في صف التكنولوجيا في هذه المرة، وأتوقع أنه يعني يمكن
0: يعني
1: كثير من
0: الستك
1: صحيح. يعني هذه المرة يعني
0: أتوقع ليش أنه ليش؟ يعني على فكرة كثير زيك بفكر، ليش حسب رأيك؟
1: يعني شوف صراحة نبدأ من الأمور اللي ربما حتى التحكيمية ما قبل التكنولوجيا، يعني هذا كل هذه التغييرات المكثفة في يعني من الحكام ومن أمور متعلقة في عد ثواني هنا ويعني تغييرات في التحكيم هناك، يعني كلها صراحة شوي بشوفها يعني قريبة من عوالم بعيدة عن لغة الكرة القدم وعلى هذه الإثارة. يعني صراحة أقل، تعرف إحنا اليوم لما بنحكي على المونديال هو يعني هو المكان اللي إحنا بناخذ منه كثير من القصص
0: طبعاً
1: لسنوات للأمام، وهي شيء اللي يخلد في ذاكرة كل مشجع لكرة القدم، كل منا يعني يعني بداية يعني تعرفه على هذه الرياضة كان من خلال مباريات في كأس العالم.
0: وكانت بداية أنس أبو دعابس؟
1: الحقيقة يعني احنا من شوي من زمن يعني زيدان ورونالدو الأصلي، يعني تقريبا كل ما يخص مونديال 98، وأنا يعني الخسارة الكبيرة للبرازيل أمام رأس زين الدين زيدان وبيتي، يعني هذه كانت من ذاكرة الطفولة. لكن يعني من بعدها صعب جدا أن الإنسان يتخيل المونديال بدون ما يعني يذكر كثير من اللحظات المؤثرة والكبيرة. واليوم التكنولوجيا شوي بتغير هذا العالم لمحل أقل يعني عاطفي وأقل إثارة وأكثر يعني شيء مادي وللأسف تجاري أيضا.
0: تجاري، بس أنت بتحكي على شغلي، يعني أنا للأمانة أنا أتوقع الكثير من التغييرات حتى بعد هاي النسخة من المونديال. تعالي كنا نعمل جرد أقل على الأشياء المهمة اللي شفناها، يعني كاميرا مثبتة على رأس الحكم، زاوية تصوير للأمانة حلوة، تقنية عالية مش الكل حبها، يخاطب الجمهور عبر سماعة موجهة لاسلكي لكل الجماهير، هو في غرفة الفار عنده جهاز تحكم يسمع كل من يتواجد في غرفة الفار، يسمع الحكام، عنده ما يسمى يعني زمزم أو مجسات نبضية على كل كرة تخرج. تخيل هاي كمية هائلة من العتاد موجودة على شخص واحد، وبده يرقد، وبده يكون حكم، وبده يكون 100% قرارات سليمة، بيحمل كل هالتقنية.
1: عالم مجنون. نبدأ يعني من أنه يعني أنا شخصيا كنت معني أنه هذه التكنولوجيا كلها ما تكون أيضا على حساب الحكام والجانب الإنساني، يعني في إحنا اخترنا رؤية عمر أرتان الحكم الصومالي مع هذه التقنية كلها. ولكن مثل ما ذكرت فادي، احنا بنحكي على تغييرات كبيرة جدا في هذا المجال. اولا يعني في البداية كان الحديث عن هذا الشكل، يعني اللي هو مرئيا مختلف عن الكاميرات اللي شهدناها يعني كمتابعين لكرة القدم خلال السنوات الأخيرة. كان في كثير من الدوريات الأوروبية استخدام لهذه الكاميرات، ولكن هذه المرة نحكي عن كاميرا فائقة الجودة. أولا يعني هناك استخدام لكل ما يخص مثبت الكاميرا. احنا بنحكي على كاميرا اللي هي لازم تكون بوزن جدا خفيف، بنحكي عن أقل من 100 غرام. تخيل فادي، يعني كاميرا اللي
0: جودة عالية على فكرة، يعني في هيك الوصفات جودة عالية. تخيل انت بركض
1: فعلا، يعني
0: في ثبات للكاميرا. يعني صحيح،
1: هي كمان ثبات للكاميرا. تخيل انه بنحكي عن حكم اللي ايضا ممكن يكون في حالة طبعا بعد الركض، في بنحكي عن عرق وبنحكي عن جو من الحرارة، وممكن الحكم هو أيضا يعني بحاجة إنه يركز بالمباراة مش بإيش موجود حول رأسه.
0: أنا مرة كانت المباراة تنتهي، كنا نروح نعمل لقاء مع الحكام، كان عنده بلوزة فانيلا، حذاء رياضي، بطاقتين وبطاقة يعني هيك، ومعه صفيرة وكمان واحد. اليوم يعني اللي حكم مشان ينزل العد اللي عليه بده هيك بس ربع ساعة بلاقي نفسيته تهدى والتقنيات ويرتب كل شيء بمحله حتى شنطته كبرت. في كمان شغلة حاب أحكي معها، موضوع للمشاهدين. اليوم كل مشاهد حكيت لي، وطبعا في التنسيق والإعداد على موضوع 3D ثلاثي الجودة لكل لاعب، هل اجتاز التسلل ما اجتاز التسلل، وين كل مش سنتي كل مليمتر، كيف تعمل التقنية؟
1: صحيح، يعني هذه تقنية الأفاتار الرقمي للاعبين. يعني عمليا شركة يعني واحدة من الشركات الكبيرة شريكة في المونديال، شركة لينوفو، قامت بتجسيد اللاعبين، تقريبا كل اللاعبين المشاركين في كأس العالم بنماذج ثلاثية الأبعاد
0: واحد لواحد، يعني مسح لجسمه يعني بالضبط.
1: صحيح، يعني عمليا احنا لما بنشوف إعادة انه هل كان في تسلل او لا، يعني المشاهدين للليغا في اسبانيا او غيرها كانوا يشاهدوا عمليا محاكاة ثلاثية الابعاد اللي كانت عامة، بغض النظر اذا الحديث عن لاعب اللي طوله 1.90 متر ولا عن لاعب 1.60 متر، كنا نشوف ذات الشيء. لكن هنا الحديث عن شيء محاول أن يكون أقرب ما يمكن للاعب نفسه، هذا من جهة. من جهة أخرى الحديث هنا عن يعني محاولة لرفع الدقة في التسلل. يعني إحنا بنحكي على تسلل اللي بحاجة أنه يكون سريع جدا، بحاجة أنه يكون يعني دقيق، بحيث أنه يعني جزء من القدم ممكن تغير في شكل المباراة،
0: أخمص القدم حتى طرف الحذاء. تعرف مرة كان يمدوا الخط الأحمر والخط الأزرق لا يعرفوا. اليوم في دول اللي ما يعني اكتفت في هذا، ما في خطوط بعد. هي صحيح، تقنية الأفاتار اللي عم تحكي عنها، شاشات للمحللين، بنشوف طبعا في دقة الاحتياط بيكون الآن المحلل أو لو مساعد المحلل المحلل، وكل واحد عنده اللابتوب، كل واحد عنده. تخيل كمية التقنية الموجودة على أرض الملعب.
1: فعلا يعني هذه التقنية فادي أيضا تصل يعني كمان إلى غرفة الفار وأبعد من ذلك. إحنا بنشوف اليوم إنه تقنية التصوير للمونديال بشكل عام أصبحت اليوم بطريقة جدا متقدمة، تتيح للشركات الناقلة وللقنوات الناقلة عبر العالم إنه تضيف يعني إجابة أخرى حول كل الاحتياجات عند المشاهدين في معرفة الإحصائيات ومعرفة يعني أمور متعلقة في مدى الركض لدى اللاعبين، مدى يعني تغطية المساحات في الملعب. هذا كله يعني نوع من التطوير الإضافي لهذه المباريات، أنه تكون أكثر وأكثر يعني معروف فيها كل جانب صغير وكبير في هذا المكان. لما بنحكي على بنية تحتية اللي كانت بحاجة أنه تكون في هذه المباريات، احنا بنحكي على رابط اللي هو موجود ايضا على مستوى المنتخبات. يعني لما بنحكي على موضوع الذكاء الاصطناعي كمثال فادي، احنا كنا بنعرف على مدار سنوات كثيرة انه القدرة التكنولوجية متعلقة في مدى اقتصادية الفرق، بمعنى انه ريال مدريد معها قدرات أعلى في كل ما يخص الإحصائيات مقابل فريق جيرونا مثلا، ولكن في المونديال هناك يعني نوع من
2: التساوي.
1: يعني صحيح ديمقراطية

0: بيانات سموها في الفيفا، وهي عمليا يعني تزويد كافة المنتخبات، يعني كل المنتخبات 48 منتخب المشارك يعني تم منحهم نوع من الأدوات لتحليل البيانات،
1: يعني على القليل في هاي في مستوى. أنا بس بدي أشكرك وبدي أقول يعني مع كل احترامنا للتقنيات والتكنولوجيا، شوف ما أجمل الأذان بالصوت الإنساني النقي. على كل إن شاء الله يا رب هاي تقنياتك يا أنس ما تدخل فيها
0: دائما أبدا. يعني احنا نتمنى أنه لجميع المستمعين أنه يكون في يعني عمليا مونديال قدر الإمكان يعني فيه إثارة إيجابية، وأنه يعني نسمع هذه الأخبار اللي أنت يعني ذكرت لنا إياها في بداية هذه الحلقة، أنه تكون شوي مختلفة وتعطينا انطباعات، وطبعا بالتوفيق للمنتخبات العربية.
1: ومن هو منتخبك يا أنس؟
0: أنا منتخبي مش موجود يا فادي، منتخب إيطاليا ولكن في غياب إيطاليا بنرجع للحب الأول اللي عرفنا على الكرة القدم، وهو البرازيل والسامبا، على أمل أنه يعني هذه المرة تكون لهم شوي أحسن من قبل.
1: عندك مباراة مع أسود الأطلس، بالنجاح للجميع. أنا أبو دعابس
0: محرم
1: اليوم مقدم برنامج صوت التك، إلى اللقاء، شكرا لك. أوكي، بعد أنس وتحليلات التك طبعا اللي دخلت في حياتنا واقتحمت مونديال 26، رح نكون مع فاصل تقني ومن ثم نواصل.

0: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء مانجا مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعات المشهداوي.
2: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
3: أنا المعشوقة السمراء هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
8: سخنين راح تلمع لمع.
9: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: العالم. طبعا سمعنا الأخبار الحلوة مع أنس أبو دعابس وسمعنا أخبار أقل حلاوي في المونديال طبعا, وبلشت الأخبار تجينا هيك أول بأول, ولكن طبعا رح نكون كمان مع كأس العالم وكمان مع الأخبار المحلية. فطبعا اسمحوا لنا باسم البرنامج وباسم راديو الناس نقدم أحر التعازي لعائلة اللاعب وئام فادي عبود. وئام فادي عبود طبعا نشف عمر ترك الدنيا بحادث طرق مفجع, وطبعا بنتابع الأخبار وتعزينا للاعب وئام فادي عبود. واليوم كان وفد كرياضي شارك في مجموعة من اللاعبين والمدربين ومن الاتحاد العام, قدموا واجب العزاء لعائلة عبود في شفعمر, ومن ترأس هذا الوفد وكان طبعا معهم الكابتن المدرب والمحلل هشام الزعبي. تحياتنا لك. طبعا شاركتهم اليوم في وفد واجب تقديم العزاء للاعب وئام فادي عبود, انت بتعرفه دربته. بداية كمان لك من شاطرك الاحسان وكل رحمة الله يرحمه لوئام, شو بتحكينا عن اللاعب المميز وئام عبود؟
1: اول شيء اسمح لي اشكر الوفد اللي رافقني اليوم, بحكي رافقني لانه شيء مش مفهوم ضمن انه يجي من طريق المثلث عبد الدين ديوالي استاذ شاكر مواسي كما من بعيد
0: هشام اللي بتحكي كثير مهم, حابين نسمعك يعني لو حاول توقف على جنب لأنه نسمعك, اللقاء مهم ونعطي احترام هيك للمرحوم ونعطيك هيك فرصة تصف على جنب شوي.
1: تسمعني
0: منيح؟ إسا أحسن شوي يعني لو تحكي من اللي بدون ديبوريت أحسن.
1: بعطيك
0: من التسعة 1100 شيكل التلفون بتحول. لا لا لا لا سوق على مهلك, أهم مش تسوق على مهلك هشام.
1: لا مبزح سامعني إسا؟
0: يلا ممتاز إسا أحسن.
1: مروان كبها صخر عساق لعيسى الجداد محمد عباس المساعد تبعي كمان كان وفد محترم اللي أجو وشاطروا أهل شفعمر عامة.
0: طبعا أحمد أبو العام وباسم سليمان من الاتحاد العام يعطيهم ألف.
1: طبعا ذكرت إنه والطائف المعروفية كمان بشعفامر خاصة وأهل الفقيد وقام وفادي اللي كمان كان لاعب وقام. معرفتي فيه كانت بالصدفة, حضرت مرة مباراة شبيبة, استغربش شبيبة كريات أتخف الدرجة القطرية قبل 3 سنين, فلفت انتباهي شاب حرك عنده وقاح إيجابية في الملعب هداف بالفطرة, فسألت محمد عباس عنه فبحكي له الشاب من شفعمر آخر سنة شبيبة له, حكيت له بس رسم مباراة خد رقم تلفونه ولأنه حاب أجيبه يكون عندي, شفت فيه بوتنسيال اللي ممكن يتطور ويصير لاعب مهم جدا وله كلمته في الدرجات العليا. كمان أبوه كان شايف فيه كمان كثير إنه يتقدم لدرجات أعلى. وقام إنسان خلوق جدا, يعني دائما إحنا لما نحكي عن اللي بيتوفى بنذكر محاسباته, لا وسام حقيقة كان إنسان خلوق جدا متواضع جدا.
0: كان عنده حلم كبير انه يعني يحترف كره القدم وسجل العديد من الاهداف, وبتعرف يعني
1: طبعاً
0: الدنيا كلها كانت في انتظار هذا اللاعب, ولكن حادث طرق مروع يعني اخذ منه وئام عبود يعني كارثي بالنسبه للشارع الرياضي وبشكل عام طبعا للمجتمع.
1: أكيد يعني كارثة. الله يصبر أهله وربنا يلهم الصبر والسلوان كمان, ومش هوي الإشي عليه إنه يفرض شاب ريعان شبابه بالحوادث الطرق العينة. وأم زي ما حكيت لك عنه, بس الشغلة مهمة أخلاقه عالي جدا يعني بتعرف اللاعبين اليهود كانوا نادوا عليه هشام, واللاعبين العرب كانوا نادوا عليه أبو هادي, يعني هو من كثر التواضع واحترامه كان, ولا مرة حكى لي أبو هادي, دائما كان يحكي لي عمي أبو هادي, يعني فكان عنده
0: خلوق جدا,
1: احترام مش طبيعي. كان شاغل وقته كله في كرة القدم, حاب إنه يتقدم, حاب إنه فهمت إنه أبص بعرف شو صار معه في الطريق بعد ما تركنا, شو صار معه في الطريق وليش ما تقدمش. خسارة لعائلته, خسارة للعائلة الرياضية, خسارة لإلي شخصيا, بعتبره زي ابن صغير اللي فقدناه, وربنا يرحمه
0: آمين. طبعا شفنا الكتاب اللي كتبه عنه الزميل حسين الشاعر، كمان بنوجه له تحيه، وكان هو في استقبالكم طبعا يعني.

0: انتقال هيك حاد. أول شيء لشبابنا سوقوا على مهلكم بالله عليكم، هذا خطر الدراجات النارية واليوم والسكوتر والدراجات الكهربائية اللي بتبلي الشوارع، فرجاء رجاء يعني للجميع، ربنا يحفظ الجميع وسوقوا على مهلكم.
1: أكيد عمي غامي فادي، هذا الإشي ببلش من البيت، الأهالي بضعفوا أمام أولادهم، ممنوع الأب يضعف أمام وابنه
0: صحيح صحيح.
1: على سكوتر ولا على الدراجات النارية ولا على أي شيء، يعني ابنك يبكي يوم ويبكي أسبوع ولا تبكي على الدهر كله.
0: طيب في انتقال حاد هشام الزعبي المدرب للمونديال هيك بلش، سمعنا أخبار حلوة، سمعنا أخبار أقل حلوة، وين بمسكك في أي مونديال، في أي ذكريات في هالبداية ل 26؟
1: أنا مش غلطان، عمري 58 سنة بلشت فيه، إذا مش غلطان مش غلطان، هذا المونديال 15، عم نحكي على 10 40 و 5 5 24 تقريبا تقريبا 14 مش غلطان 13 14 مونديال.
0: عرفنا قديش عمرك هيك سهل صار.
1: اه لا 58 هويني
0: يعني. قطعت ال 40 ما شاء الله.
1: فيش هيبة، فيش حماس، فيش أعلام بالشوارع، فيش أعلام على البيوت، ساعات مش طبيعية
0: طبعاً،
1: مستويات دون المستوى
0: على ما هي لسه، لا يعني هو إحماء إحماء إحماء،
1: افتتاحية
0: أمريكا كانت حماسية شوي، حتى البوسنيا يعني شفنا فريق اللي شوي عنيد هيك صعب عليهم، ولكن بدي أسألك يعني أنت هشام الزعبي اليوم انتظار منتخبك اللي هو مين؟
1: فرنسا طبعاً.
0: فرنسا
1: 82 ميشيل بلاتيني ورشتو جريز تيغانا 82 بلشت معهم
0: مرشح حسب رأيك فرنسا؟ على فكرة ضليتك مع فرنسا حتى في فترة غابت غيبت عن الأنظار فرنسا وهي رجعت من جديد.
1: فرنسا لحد الآن ما عبوش رأسي كيف لازم
0: حتى الآن؟
1: أنا لحد الآن في مباراة تحضيرية، المدرب عنده مشكلة إيجابية، إذا ما اتخذش القرار الصح
0: كيف بده يحل هاي؟ عنده 6 واحد أحسن من الثاني في الهجوم، كيف بده يحلها؟
1: حلو، بده يكون عنده الجرأة وإنه مصلحة المنتخب فوق مصلحة اللاعبين.
0: كيف يعني؟ عندك عثمان، عندك إم بي في، عندك إمبابي، عندك أوليسي، وين بده يروح؟ يعني كيف ما تحسبها؟
1: باركولا وعندك تراب
0: على فكرة، يعني أنا أنا أنا من الناس اللي بفتح في باركولا، يعني بسرعته في المونديال بفتح في باركولا، بس راح نشوفه عند دكة الاحتياط.
1: باركولا راح يكون باركولا راح يكون بديل ثالث أو رابع يعني في المنتخب.
0: تفضل.
1: باركولا حسب رأيي لا المتواضع طبعاً، هشام مدرب كبير وحاصل على كأس عالم كلاعب كمدرب، يعني أنا مش أنا اللي بضرب فيه نصايح، بس حسب رأيي إذا ما كانش عنده الجرأة إنه يلعب ريان شركي صانع ألعاب من وراء يكون اثنين مش رابيو كانتي وتشواميني يلعب أوليسي بابي جناح شمال وعثمان بيلعب رأس حرب زي ما خصبه في
0: وين دوي
1: دو برا شو نسوي له دو لعب شو نسوي له يعني مشكلة
0: تعرف عنده دكة احتياط يعني لحاله منتخب والله
1: قلبين دفاع من أفضل قلبين دفاع في العالم صدراي صديبة وبركانو ظهير يمين كمان كوندي ممتاز تيو هرنانديز على الشمال منتخب متكامل
0: فعلا
1: بذكرنا منتخب برازيل 82 وخايف
0: بس انت بترشحه للمنتخب الفرنسي للنهائي؟
1: المنتخب الفرنسي أحد أقوى المرشحين بالإضافة لإسبانيا إنه يكونوا الاثنين المرشحين الأول للفوز بكأس العالم. حسب رأي البرتغال بطريقة أو بأخرى ممكن يهدد على اللقب وراح يكون مفاجآت في الدوري في البطولة هاي. حسب رأي علم على اليابان راح يكون مفاجأة.
0: اليابان تكون مفاجأة؟
1: اليابان
0: سجلنا اليابان مفاجأة قبل أن نودع. طبعا اليابان عندها هولندا السويد تونس وهولندا اليابان السويد تونس هذا البيت مجموعة سادسة. هشام قبل أن نودع كيف تحب تحضر مباريات المونديال لحالك هيك سولو ولا مع مجموعة؟
1: لا من النتيجة الساعة تبرز تكون بساعة
0: لا مثلا الساعة 10 يعني الساعة اللي طبعا
1: مجموعات أما في

0: الساعات المتأخرة بحضرها أنا وهادي وليده في البيت أنا يعني. أما أني بحب في مجموعة تعرف كيف بكون عدة مشجعين لعدة صراخ وبكون فيها ماجة
1: أجواء نارية
0: أجواء نارية وبشكل عام بضروا ليش بالحكي يعني أنا بدأ من بستفز من طريقة أو أخرى
1: بتأمل على الأقل يعني منتخب فرنسا هيك يفاجئ وتكون عندك الجرأة تحضر مباراة فرنسا مع مجموعة مش لحالك هيك تأخذ هادي وتقول لا بدي أشوف شو هاي المنتخب بعدين أبلش نفحصهم.
0: إذا بحضر مع هادي وهادي وميدو منتخبات آخر كم سنة بعيد عنك يتبهدلوا يعني هذه إيطاليا لعن زيدان 2006 مونديالين ما طلعوش فيهم وثلاثة ما طلعوش واثنين روحوا مجموعات ميدو ألمانيا كمان روحوا كمان بكير اليوم عندي منتخب متواضع حسب رأيي المنتخب الإنجليزي كمان بقدر يقول كلمته بس الإنجليز هاي اللوزريوت اللي عندي مش طبيعي إذا تخلوا من هاي الشغلة ناحية نفسية ممكن كمان يلعبوا دور منيح في المونديال أما بعد كل هذا أنا برشح إسبانيا أو فرنسا إسبانيا نقطة ضعف الوحيدة تبعتهم رأس الحربة فيش عند رأس حربة على مر التاريخ كان عند الروس حربة
1: لكن عندهم بيت يعني نسبيا سهل ممكن يكونوا في رئاسته أو في المركز الثاني
0: ماشي أنا بحكي لك على فوز ببطول يعني من أيام بوتراجينيو كان عند الرؤول كان عند موريانتس كان عند مهاجمين ممتازين
1: رح نتوسع على طبعا هي لك المداخلة الأولى في المونديال مش الأخيرة واضح بس بحكي لك المجموعة التاسعة اللي فيها فرنسا السنغال العراق والنرويج هي مصنفة الأقوى فيها على الأقل ثلاث فرق في التوب 25 عالميا يعني فعلا أنت حكيت فرنسا مباراة صعبة بيت صعب وبيت الموت كما يقال في المجموعة التاسعة هشام زعبي بدي أشكرك على كل التحليل وإن شاء الله دائما مساعيكم إلى الخير طبعا مبارك الخطوة اللي قمتوا فيها إلى اللقاء
0: شكرا.

0: شكرا يا سنيني، شكرا على المونديال اللي كان في قطر. يا رب يا رب هالمونديال كمان يكون هيك فيه مفاجآت، مش بس اخبار زي اللي بلشنا فيها. بدنا نروح للمحلل الرياضي اللي دائما بنحب نسمع صوته، شادي بشارة. تحياتنا كابتن شادي.
1: مساء الخير لك يا جم، لك ولا كل المستمعين.
0: تحياتي تحياتي شادي. كيف المونديال انتو المونديال لحد هسه؟
1: طبعا انا اتابع كل المباريات، واضح تماما في المرحله الاولى هناك فكر فني بكل ما يتعلق بالاداء، ربما مباراه كندا البوسنة او الولايات المتحده مع الباراغواي، ولكن هذا شيء عادي متوقع. حتى الان نتحدث عن 10 اهداف بمعدل اكثر من 3 اهداف، هذا شيء عادي طبيعي، ولكن طبعا هذا المونديال
0: بعدنا احماء شوي شوي عمهل في كثير مباريات. اليوم في عندنا مباراه مهمه، هيك تكون 3 مباريات مهمه. نبلش مع قطر وسويسرا. قطر اللي استضافت كاس العالم، يعني بصمه كبيره فنيه ما تركت، ولكن أبهرتنا في كأس العالم، واليوم مع سويسرا شو توقعاتك شادي؟
1: طبعا يعني قطر لا تملك الكثير، لا تملك الكثير من الأدوات، وإذا أنا نظرت إلى كادر المنتخب القطري يبدو كادر عجوز للغاية،
0: مجنس.
1: نعم هذا طبعا وفق معايير كروية، فقط اللاعب أكرم عفيف، وحتى تحدثنا عن لياقة بدنية، لا أدري إذا لوبيتكي يستطيع أن يواجه الماكينة السويسرية. منتخب السويسري لربما ليس من التوب، ولكن منتخب متوسط فما فوق،
0: ثابت وثابت في البطولات الكبرى، يعني صار له سنوات موجود في المنصة، مع أنه قطر أخذت آسيا، ولكن يعني الرتم مرتين، الرتم غير هالمرة، مع احترامنا لكأس آسيا بنحكي كأس العالم.
1: صحيح، وسويسرا أيضا تعتمد على كادر كبير جدا واسع، والمعظم يلعب في البوندسليغا، فبالتالي هنالك تفوق فني لمنتخب سويسرا. باعتقادي قطر لا يملك الكثير، تحدث عن لياقة بدنية ربما هنا هناك، ولكن قطر يملك تنظيم مونديال، ولكن على مستوى المنتخب باعتقادي قطر لا يملك أي شيء.
0: يعني تقول سويسرا ستفوز على الأقل اليوم؟
1: نعم سويسرا ستفوز اليوم. نعم.
0: طيب البرازيل مع السامبا، راح يسمعوا اليوم هالغنوي، خلينا نسمع. اسمع يا سيدي. واي الرايه المغربيه طبعا افتتاحيه راح تكون قويه اليوم للفريق اسود الاطلس، ولكن البرازيل بالمرصاد. لوين يا سادي؟ قطر طبعا يعني طبعا وصلوا نصف النهائي، بذكر في قطر.
1: نعم هذه مباراه صعبه من ناحيه التكهن، المنتخب المغربي يسير.
0: صعبه من ناحيه التكهن. اوبا.
1: نعم هذه مباراه متكافئه، اذا تحدثنا في البرازيل هنالك رافينيا.

0: هناك كان فينيسيوس وهناك ماركينيوس وكم هائل من البرازيل
1: صفقة صحيح.
0: نعم المنتخب المغربي أيضا هناك مع ياسين بونو مع ميزراوي وكذلك مع كم هائل مع دياز وكذلك اللاعب عدي لاعب ليل، وبالتالي هذا الفريق أيضا متقدم في السنة الأخيرة، فاز كان رابعا في المونديال، تفوق في كثير من المجالات، حاز على مونديال الشباب مع مدرب وهبي مع فريق متعدد المواهب لأول مرة منذ التاريخ يأتي منتخب عربي بأفضلية، فبالتالي كل شيء ممكن، وهذه مباراة مفتاح أيضا للبرازيل وأيضا للمغرب. تصور أن البرازيل تخسر ماذا سيحدث أو المغرب ستخسر ماذا سيحدث، ولكن دعني للمفارقة فادي، إيطاليا تغيب عن هذا المونديال على مستوى التدريب، ولكن هناك مدرب إيطالي هو أنشيلوتي، ولا يوجد في المونديال ولا مدرب برازيلي، انظر إلى هذه المفارقة، فبالتالي هذه مباراة كل شيء ممكن أن يحدث، الضغط كبير على البرازيل، الضغط كبير على المغرب، كل شيء ممكن أن يحدث،
1: كل شيء متاح، وأنا بوعدك تكون قوي المباراة فعلا من الطرفين. بدي أخذك للمباراة الأخيرة وشوف استراليا مع تركيا، ولما بنقول منتخب تركيا شادي رجع بعد 24 سنة، وانت اكيد شفت الفيديوهات والموسيقى التركية والاشياء الابداعية اللي حكوها، مع انه في تركيا اليوم في جيل موهوب وراح تحكي لنا بعد شوي عنهم، ولكن يعني تكهنات انه تركيا مع استراليا الكفة الراجحة يلمز تركي.
0: نعم، وكذلك لنفس أردوغولير هذا اللاعب الرائع لاعب ريال مدريد، وكذلك جان الأميان رجع في دورتموند، يعني منتخب أيضا كادر،
1: وكان تشالهان طبعا.
0: نعم، وكذلك هنالك يلدن مهاجم يوفنتوس، وبالتالي أيضا كرة القدم في الدوري التركي قد ارتقت إلى مستويات عالية في المواسم الأخيرة، فبالتالي منتخب تركيا لا يستهان به. ولا ننسى فادي في 2002 ماذا فعل منتخب تركيا، وصل المربع الذهبي في المونديال، هذا الشيء يجب أن نتذكره، فبالتالي باعتقادي هنالك تفوق لمنتخب تركيا على منتخب أستراليا الذي نوعا ما تراجع في السنوات الأخيرة، ربما لأن منتخب أستراليا يلعب في آسيا مع المنتخبات الآسيوية، وبالتالي لذلك أنا بعتقد أن منتخب تركيا أفضل من منتخب أستراليا.
1: جورو شروز نقول يعني على الأغلب معناها مع السلامة بالتركي. بدي أتمنى لك طبعا شادي بشارة اليوم لتكون هيك ليلة حلوة مميزة، ويا ربي تركيا تفوز وكمان المغرب، وإذا أنت أصبت يا شادي معناته تحليلك بيكون رائع كما دوما. أما أنا بوعدكم ليلة في مباراة نارية تركيا في الموعد وكذلك المغرب. شادي بشارة ألف تحية، شكرا لك.
0: شكرا لك يا فادي، شكرا،
1: للقاء. واو، اليوم ليلتك يا ياسين بونو، شو رايك ابو الليل جاهز؟ نار حمراء. اوكي بدي اخذكم الان الى المحلل والكابتن بعد الفاصل. بعد الفاصل معنا محلل وكابتن، نحكي هيك عن ايامات زمان وعن اليوم ومن اجمل، رح نسمع بعد الفاصل.
2: انا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني انا، اسألوا ايمن 22 سنة تقني مكيفات.
3: ادفع شوي اكتر ريح بالك سنين لقدام، رقم واحد
2: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
4: الى الصنايعيين واصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الاعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال، خاضع لشروط الاستحقاق.
5: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
6: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
7: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم، بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية، ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. نوفا في كل بيت طيب.
8: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
9: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم.

0: وناس العالم. الكابتن والمحلل اللاعب السابق والمدرب صلاح أبو ليل، تحياتنا كابتن صلاح.
1: السلام عليكم أخي وعليكم السلام. لك وجميع المستمعين
0: كل المونديال وانت بألف خير وعليكم السلام. طبعا بنسألك كيف انت وهالمونديال كابتن صلاح؟
1: طبعا المونديال حدث عالمي كل الناس بترقبه من كل 4 سنين، وأنا كمحب لكرة القدم أكيد بنتظر كل لعبة بلعبتها. بعدنا في البدايات وطبعا الحماس أمامنا إن شاء الله.
0: لما بتقول الحماس أمامنا هيك مع ذكريات حلوة، خذني للمونديال اللي استوقف صلاح أبو ليل، شو بطلع برأسك أحلى مونديال شفته؟
1: طبعا بلا شك مونديال قطر.
0: أوبا.
1: من تنظيم
0: الأجمل.
1: التنظيم طبعا الأجمل راح يكون من ناحية تنظيم مباريات، حماس الشعب اللي كان موجود على كل الأطوار كان منظم بشكل بشهادة الجميع.
0: أي ترويحة زيدان للبرازيل بتحكي عنها دائما بست 2006؟
1: طبعا ب 2006
0: هيك العصفورة وشوشتني.
1: بلا شك حبي لمنتخب فرنسا كان
0: هذا سؤالي، مين منتخبك جاوبت فرنسا؟
1: طبعا مع زين الدين زيدان، وطبعا فوزه بكأس عالم الأول كان ب 1998.
0: هشام الزعبي قبلك كان فرنسا من 82، أنت بتقول مع زيدان فهو أقدم شوي. باعتقادك فرنسا حتى النهاية صلاح؟
1: طبعا فرص وحظوظه كثير كبير إلى فرنسا بنجومه بخط الهجوم القاتل، منتخب متكامل، عنده منتخبين مش منتخب واحد، عنده منتخبين حتى دكة البدلاء هن بحد ذاتهم أساسيين. إن شاء الله الحظوظ موجودة مع أبرز النجوم الموجودة في منتخب فرنسا.
0: يعني أنت بتقول فرنسا حتى النهائي، سؤال مين ده حيكون معها؟
1: يعني المنافسة حتكون شديدة، منتخبات كثير كبيرة وعريقة ومتكاملة، الأرجنتين حامل اللقب بوجود ميسي، البرتغال بكوادره الشبابية والخبرة مع رونالدو، البرازيل طبعا باسمها العريق، إسبانيا طبعا الكرة القدم الأجمل حاليا إسبانيا، وطبعا لا شك أنه راح يكون في عندنا هناك منتخب اللي راح يكون مفاجأة، مش راح نعرف مين ممكن يكون. المرة النذت كانت المغرب، فممكن راح يكون في حظ لأحد المنتخبات اللي هي راح تكون مفاجأة بلا شك.
0: يعني أنت بتقول المغرب قد تفاجئ، أما النهائي راح يكون فرنسا ولا تعرف مع مين؟ طبعا بس هيك سؤال على السريع، بنشوف اليوم تقنية الفار، الفيديو، كل التقنية اللي فاتت على كرة القدم، وأنت لعبت ما كانت كل هاي، كانت صفارة ويدوب كارت أصفر وأحمر مع الحكم، مين أجمل صلاح؟
1: طبعا كل واحد إلى زمانها. طبعا بالبداية لما كان الكرت الأصفر والأحمر والصفارة كان الحكم هو يعتمد على شخصيته، على حضوره، على سرعة اتخاذه لقراره، لثقته بنفسه، كان الضغوطات أقل عليه، أكثر عليه طبعا، أكثر عليه نسبيا بالمقارنة مع اليوم القرارات بمساعدة الفار والتقنيات خففت الضغوطات عن الحكام، ولكن الإشي طبعا يفقد من نوع من الإثارة. لا زلنا نتذكر الأخطاء التحكيمية لليوم زي هدف مارادونا لليوم نتذكره.
0: خلي مليحك دائما نحكي عنه وذكريات وتتعلم منه الأجيال.
1: عدم بالضبط عدم وجود التقنيات في الأول كان في إلها تاريخ ولا زلنا نتذكرها لحد اليوم. طبعا والكمان إنه تعرف الفار بياخذ وقت ويقل من الحماس، واللاعب بيحرز هدف بيعرف شو يحتفل ولا ما يحتفل ويحتفل.
0: بيضل يستنى
1: طبعا، ولكن بالأخير القرارات أصبحت يعني واضحة أكثر ومحقق أكثر
0: لهون صراحة في قسم بحب قسم لا. أنا بدي أطلب منك تتابع المونديال ورح نسمع كمان تحليلات منك، ولا بالنجاح لك ولفرنسا صلاح أبو ليل اللاعب السابق
1: للجميع إن شاء الله، متعة كروية للجميع إن شاء الله.
0: شكرا لك، إلى اللقاء.
1: السلام عليكم.
0: بطل الدولة وبطل الشط
2: في الذهب بتنخط، والله عالراس بتنحط، وفي انك
0: بكفي انك قسماوي. بيشارك فريق في الفلك وفي القاسم اليوم طبعا في دوري ابطال اوروبا لكره القدم الشاطئيه المقامه في البرتغال، مباشره الى هناك نمر عامر مدير الفريق، تحياتنا لك.
3: اهلين.

0: ابو محمد.
1: بطل الدوري وبطل الشوط، انت في نص نصف نهائي، نتيجة والدقيقة.
0: 2-1 لفلفلك ابو القاسم
1: يا رب.
0: وفي الشوط الثاني ان شاء الله.
1: ومع مين بتلعبوا؟
0: بنلعب مع السي السي 54 السويسري،
1: فريق السويسري. طبعا انتوا بلشتوا المسابقة ابطال اوروبا لكرة القدم، البطولة مقامة في البرتغال، حتى الان كله كان فوز
0: الحمد لله رب العالمين. لا خسرنا في دوري المجموعات، خسرنا مع الفريق الايطالي
1: الايطالي،
0: بس هذا الشيء يعني ما زواش علينا نوصل نصف النهائي، وان شاء الله اليوم بنتمم مجهودنا بالصعود للنهائي، وان شاء الله ان شاء الله خير.
1: في تصنيف لك كمان فرق اللي مقترحه تكون في النهائي معكم؟
0: في عندنا في نصف النهائي الثاني فريق مينسك البيلاروسي وفريق بيزا الايطالي.
1: نعم، بيسألوني دائما شو السر ان كفر قاسم بتذهب لنصف النهائي الى النهائي، يعني هل قد فريق كفر قاسم في جودة عالمية بتنافس حتى الفرق الكبيرة؟
0: احنا بننافس الفرق الكبيرة، احنا محل اول عالميا، مصنفين محل اول عالميا، واللي زي ما بقولوها احنا بنعمل الاشي كله صح الحمد لله رب العالمين.
1: انت بتحكي معي والمباراة شغالة وانت في قمة الاعصاب طبعا.
0: تعرف الضغط كبير ابو محمد.
1: بدي احاول اخفف عليك عزيزي، مين سجل اهداف كفر قاسم؟
0: عامر ياتيم الهدف الاول، واللاعب البرازيلي تنجر الهدف الثاني.
1: ولكن في وجوه جديده ولا نفس التركيب اللي كانت كل سنه تشارك؟
0: احنا اللعيب المحليين تبعينا موجودين، من سامح مرعب، حمادة جبرين، معاد عامر، عامر ياتيم، عمري عامر، كرم عامر.
1: يا رب قول، يا رب قول، يا رب قول، يا رب قول.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ابو محمد، ان شاء الله بنتم مجهودنا اليوم ونطلع نصعد للنهائي ان شاء الله
1: يا رب. بدي اعطيك هيك تتمتع من المباراه ونسمع الغنوي الحلوه، بطل الدوري وبطل الشط، مدير فريق كفر قاسم نمر عامر، بالنجاح وجيب لنا اخبار ساره يا رب.
0: النتيجه 2-2 ابو محمد.
1: اها بعد بامن فيكم، بامن فيكم. يلا ارفع الشباب، وقف على الخطوط، وهمتك يا نمر
0: ان شاء الله. يلا
1: تحياتي، تحياتي. يلا كان نقول هيك في المباشر، ولكن فريق فلفل كفر قاسم عودنا انه دائما هو مصنف اول عالميا. شوفوا ما شاء الله، فريق فلفل كفر قاسم بطل الدوري بطل الشط. يا رافع راس جماهيرك هو كفر قاسم، واحنا طبعا بنذكركم في مجموعات كاس العالم، من المجموعه الاولى المكسيك، جنوب افريقيا، كوريا الجنوبيه، وجمهوريه التشيك. في المجموعه الثانيه عندنا كندا، البوسنه والهرسك، قطر، وسويسرا. ومع موسيقى المونديال رح نروح موسيقى المونديال، نسمع موسيقى مميزة قبل ما نقول إنه البرازيل، المغرب، هايتي، اسكتلندا، ولو نقفز المجموعة التاسعة فيها فرنسا، السنغال، العراق، والنرويج هي المصنفة، وهناك مجموعة كثير انتبهوا لها مميزة فيها البرازيل، المغرب، هايتي، اسكتلندا، لأنه ما بتعرف من منهم محل أول أو محل ثاني، فيها فرق عنيدة وصعبة. كمان مجموعة ثانية عشر يعني باعتقادي قد تكون الثالثة في التصنيف، اللي فيها إنجلترا، كرواتيا، غانا، وبنما. يعني بكفي تشوف هذا اللقاء بين إنجلترا وكرواتيا لتعرف إنه مباراة طبعا صعبة. لمحبي النشامة، الأردن في مجموعة العاشرة اللي فيها الأرجنتين، الجزائر، النمسا، الأردن. يعني راح يكون عندنا ديربي عربي، الأردن والجزائر، النمسا، أرجنتين. بنذكر أول فريقين من كل مجموعة يرتقي، وأفضل ثمان مراتب ثالثة ستنتقل معنا للمرحلة، مرحلة الإقصاء. طبعا قطر، حكينا عن قطر، سويسرا، البوسنة والهرسك، وكندا. أما تركيا مع أستراليا، باراغواي، والولايات المتحدة. بالأمس الولايات المتحدة طحنت الباراغواي 4-1. أستراليا تركيا المباراة المقبلة. باسم كل الطاقم بدي أشكركم في ناس العالم، طبعا يكونوا معنا أحد، ثلاثاء، خميس، من السادسة حتى السابعة، أيام السبت من الرابعة حتى الخامسة. في التنسيق والإنتاج كانت معكم ميس عساف، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الديجيتال علينا الصاردان أبو بكر وجواد العمري، وفي تطبيق ناس مرام عواودي. باسم كل المجموعة فادي مصطفى، أتمنى لكم سهرة رياضية ممتعة، ناس مونديال، إلى اللقاء.

0: المكسرات من محمص حيدر، وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلى كل ضيفك.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
3: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
4: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمي 3505. خاضع للشروط التي في الموقع umigroup.co.il.
7: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
8: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم واحد.
7: في مكيف في تورنادو انفيرتر.
4: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. تنطلق بعد قليل في مدينة اللد مسيرة الرايات السوداء القطرية الرابعة احتجاجا على الجريمة والعنف في المجتمع العربي، وتأتي هذه الفعالية بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في إطار سلسلة من النشاطات الاحتجاجية المطالبة باتخاذ خطوات عملية للحد من جرائم القتل والعنف وتعزيز الأمن الشخصي في البلدات العربية. ونتحول إلى مدينة اللد، ومعنا من هناك عضو اللجنة الشعبية في المدينة المحامي خالد زبرقة. أهلا ومرحبا بك.
1: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: أهلا بك. إذن يعني دقائق وتبدأ هذه المسيرة، مسيرة الرايات السوداء، ضعنا في الأجواء حتى هذه اللحظة، كيف هي الاستعدادات والحضور؟
1: يعني نحن الآن بانتظار تجمع المشاركين في هذه المظاهرة حتى ننطلق إن شاء الله بالمسيرة والمظاهرة والوقفة الاحتجاجية التي ستكون هناك كلمات للقيادات القطرية والقيادات المحلية حول رفع منسوب الوعي أزاء هذه الآفة الخطيرة التي باتت تنخر في مجتمعنا مثل السوس في الخشب. ولذلك نحن الآن بانتظار الجموع أن تتجمع، إن شاء الله ستنطلق إن شاء الله خلال الدقائق القريبة علينا.
0: إذا ما تحدثنا عن سير هذه المظاهرة كيف يكون؟
1: يعني ستسير هذه المظاهرة في شوارع المدينة في مسار متفق عليه، وفي آخر سنمر من أمام بلدية اللد. هذه رسالة أيضا لدور البلدية المتقاعس أزاء انتشار هذه الآفة خاصة داخل المجتمع العربي في مدينة اللد، وأيضا سنمر من أمام مركز الشرطة، وهذه أيضا رسالة للشرطة لنقول لهم أنكم أنتم أيضا شركاء في انتشار هذه الآفة داخل مجتمعنا. وسنصل في آخرة المطاف إلى ساحة سبيل صبيح وهو معلم أثري فلسطيني للعائلات الفلسطينية العريقة في مدينة اللد منذ العام 1948. ولذلك هذه المسيرة تحمل عدة رسائل، أهمها أننا نريد من خلال هذه الفعاليات وهذه المظاهرات وهذه الاحتجاجات أن نرفع منسوب الوعي إزاء هذه مخاطر الجريمة والعنف، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أيضا أن نشجع الناس إلى التحرك وإلى خاصة تحرك أصحاب القلوب الحية، الضمائر الحية، الذين يجب أن يكون لهم دور واضح ومهم في تحريك الجماهير نحو العمل الجاد والصحيح والحقيقي والمتواصل من أجل اجتثاث هذه الآفة.
0: نعم، هل متوقع مشاركة شخصيات قيادية أعضاء كنيست في هذه المظاهرة؟
1: نعم، موجود هنا معنا الآن يعني أعضاء كنيست من تقريبا من كل الأحزاب العربية، أيضا موجود هنا رئيس لجنة المتابعة، رئيس اللجنة القطرية، فضيلة الشيخ رائد صلاح موجود، قيادات محلية، رؤساء بلديات، قيادات شعبية، يعني موجود هنا الكثير من الشخصيات المهمة التي أتت للمشاركة في هذه المظاهرة.
0: طبعا سنتابع طبعا مجريات وسير هذه المظاهرة حتى تبدأ. أشكرك جزيلا الشكر في اللحظات الأستاذ خالد زبرقة، اللجنة الشعبية في مدينة اللد، شكرا جزيلا لك. لقي الطفل جواد محمد حسين أبو مداغم في الرابعة من العمر من مدينة رهط مصرعه إثر تعرضه للغرق في أحد شواطئ عسقلان أشكلون، وقدمت الطواقم الطبية عمليات الإنعاش له في المكان قبل نقله إلى مستشفى برزلي بحالة حرجة، حيث أعلن عن وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته. توفي طفلان يبلغان عامين وثلاثة أعوام في مستشفيي سوروكا وإخلف وسط اشتباه بإصابتهما بعدوى المكورات السحائية التي تسببت بتسمم دموي حاد، ودعا مستشفى إخلف الأهالي إلى تطعيم الأطفال باللقاح الموصى به للوقاية من المرض. أصيب شاب في العشرينيات من عمره بجروح خطيرة إثر تعرضه لحادثة عنف في مدينة الرملي، وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب في المكان قبل نقله إلى المستشفى لتتمة العلاج. لقي رجل في الخمسين من العمر مصرعه جراء حادث دراجة نارية وقع على شارع رقم 6 بالقرب من مفترق باقة الغربية، وكانت الفرق الطبية قد هرعت إلى موقع الحادث وقدمت عمليات الإنعاش للرجل، إلا أن محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل واضطرت لإقرار وفاته في المكان. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى صيغة نهائية لاتفاق سلام مرجحا إتمامه خلال الساعات 24 المقبلة. وأضاف شريف أن الجانبين وافقا في إطار عمل ينهي أشهرا من التوتر تمهيدا لتوقيع إلكتروني يعقبه عقد محادثات تقنية الأسبوع المقبل. وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن ثقته بأن الاتفاق سيسهم في ترسيخ سلام دائم. بدوره قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن مذكرة التفاهم المعلنة لا تعد اتفاقا نهائيا مع الولايات المتحدة، بل تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب في مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان دون التطرق إلى الملف النووي. وأضاف أن القضايا العالقة بين طهران وواشنطن معقدة وتتطلب متابعة هذا المسار بحذر. أفاد مسؤول أمريكي رفيع بأن واشنطن تتوقع أن يضمن الاتفاق مع إيران عدم امتلاكها أسلحة نووية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستخفف العقوبات المفروضة على طهران إذا التزمت بشروط المتفق عليها، كما ستسمح باندماجها بشكل أكبر في الاقتصاد العالمي. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن إسقاط هدف جوي مشبوه في منطقة تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، وذلك عقب تفعيل صافرات الإنذار للتحذير من تسلل جسم جوي معاد في منطقة مارغاليوت.

0: وأضاف المتحدث العسكري أنه لم تسجل إصابات وأن الإنذارات فعلت وفق السياسة المعتمدة. في المقابل أعلن الجيش اللبناني إصابة أحد عناصره بجروح خطيرة إثر استهدافه بمسيرة إسرائيلية على طريق كفر رمان النبطية جنوب لبنان. من جهة ثانية أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان 4 بلدات في جنوب لبنان دعاهم فيه إلى إخلاء مناطقهم والتوجه شمال نهر الزهراني تمهيدا لعمليات عسكرية ضد حزب الله. إلى أحوال الطقس. يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: برنامج مجالس مع وديع عواودي.
1: سلامات وتحيات برنامج مجالس راديو الناس. ضيفنا اليوم الأستاذ سعيد سليمان رئيس مجلس محلي البعين الجداد. أهلا وسهلا ومرحبتين.
2: أهلا بيك حبيبي أبو محمود.
1: يا مرحبا بك. بدي كنت بالبداية أسألك هيك تنطينا فكرة عن البلدة، ويعني موجز إخباري عنها، تاريخها، موقعها، تسميتها.
2: البعين الجداد أنا زي ما أنا شايف بطلع على الخريطة اللي هون قبالي، البعين الجداد هي بلد جبلية جدا حلوة، تضاريس رائعة يعني إيطالية بما معناه. بلد اليوم عدد سكانها 11500 نسمة، ناسها طيبين جدا، بلد آمني الحمد لله رب العالمين، بلد في تحسن كثير من ناحية مدارس، من ناحية ملاعب، من ناحية اجتماعية جدا مليحة، وعم نتقدم شوي شوي.
1: شو الاسم البعين انجداد؟ مفهوم انه قبيلة الانجداد اجت وسكنت في هذا المكان وسميت البلدة عرب انجداد على اسم القبيلة. شو مع البعينة؟
2: البعينة هي على ما اظن، ما تأخذ الاشي يعني، ولكنه بقوله بالزمانات كان في ما يسمى بوعاني، يعني هنا سكن فقراء
1: باللغة الارامية.
2: باللغة الارامية بوعاني يعني العني، يعني عني هي عمليا فقير، فسميت أو تتحولت لبعيني. هذا المفهوم اللي أنا بعرفه، غيرك ما بعرفش. سالنجدات انجدات طبعا أجوا سكنوا بجنب لبعيني، واليوم صارت تقريبا لبعيني وانجدات هي 70-30 نسبيا إشي نسبي.
1: بلد وحدي
2: الحمد لله رب العالمين، بلد وحدي
1: وقام وانسجام اجتماعي
2: كامل جدا، كامل جدا. لبعين انجدات اليوم بلد وحدي موحدي، إن كان في الاجتماعيات، إن كان في روابط النسب، إن كان في المدارس.
1: الله يديم المحبة
2: مشترك
1: والمودي.
2: مشترك إن شاء الله كامل
1: في موقع المجلس المحلي، وهو بالمناسبة موقع جميل، اللغة العربية فيه ما شاء الله يعني على ما يرام، مكتوبة باللغة العربية السليمة، لا تكتفي باللغة العبرية، وهناك تحديثات أيضا. مكتوب ضمن الحديث عن لماذا أو بعض المعلومات التاريخية والأثرية مكتوب عنها هناك، أنه هي يعني كان تسمى تاريخيا مدينة النحاس، بقايا قلعة رومانية موجودة فيها وإلى آخره. شو السر أنه كان اسمها مدينة النحاس؟
2: مدينة النحاس كانت في عنا منطقة اللي هي اللي قلتها أنت، موجودة في المنطقة الغربية بجانب جامع

0: عمر بن الخطاب. المنطقة هاي أثرية على زمان الرومان، كانوا هناك يصنعوا نحاس وموجود إلى اليوم. طبعا إحنا عمالين نعمل على تحسين وضعها، أنا باتصال مع وزارة السياحة، هي مساحة تقريبا 6 دنم وبدنا نستثمر فيها اللي تستعمل لتكون سياحية.
1: في بقايا عمرانية لل...
0: في بقايا طبعا موجود هناك بقايا عمرانية بس مش مزبط، يعني ما هي مزبط.
1: المدينة النحاس من ربما يكون هناك كان في منجم نحاس بهذيك الفترة، يعني طبعاً. في الفترة الرومانية
0: طبعا بالفترة الرومانية كان هناك طبعا معصرة
1: ومصبغة
0: كمان ويشتغلوا في النحاس كان.
1: جميل. وفي بقايا لمعاصر نبيذ كمان في
0: موجودة طبعا، موجود
1: هاي الأثار ممكن تكون.
0: قال إنه طلع لا شك إنه اللي بعين جدات مرت فترة يعني على مدار الزمن سكنها كثير ناس
1: طبعا، وهي بلدة جبلية
0: من الرومان أو غيره وانتقلت من مرحلة إلى مرحلة، ولكن اللي بعين جدات اليوم السكان اللي موجودين فيها ما يقارب الثلاثمائة سنة، مش يعني ما بترجع أكثر من 300 سنة الإحصائيات.
1: جميل. يقال يعني مثل ما أنت تفضلت بلدة جبلية ولها شرف برند على سهل البطوف، وفي الموضوع الجغرافي قديش لها نسبة من أراضي البطوف البعينة؟
0: تقريبا البطوف هو حوالي 65,000 دنم، لها حوالي 12-14%.
1: شو قد علبون إذا مش أكثر؟
0: لا علبون بالعكس، ما عندهنش أراضي في البطوف.
1: عرابي وسخنين و...
0: اليوم الأراضي البطوف هي عرابي سخنين كفر مندا هاي
1: والعزير
0: عرب الرماني نسبيا كمان زينا
1: طبعاً.
0: ولكن الأراضي الأكثر هي سخنين وعرابي،
1: وتاريخيا كانت
0: هاي العرابي أنا أكثر نسبي في البطوف مشان تكون عارف.
1: ما شاء الله
0: نسبيا
1: ورا 12 سنة
0: العرابي كانوا شاطرين، يعني وين في أرض يفتحوها
1: ورا 12 مع السخنين بس.
0: لا لا السخنين على قلبي زي العسل اسمها مني.
1: جميل. سخنين وعرابي وكان لهم شريكة كمان إلى حصة كبيرة اللي هي صفوري، قال حديث النكبة
0: في
1: العام 48. بدي أسألك أنا عن السؤال الأخير في الديموغرافيا في السكان يا أستاذ سعيد سليمان رئيس المجلس المحلي في البعينة. في العام 1922 كان عدد سكان البعينة 200، في 48 زادت كمان يمكن لحديد 500، واليوم موجود 11,000. قبل سنوات قرأت دراسة اللي بتقول الزيادة الطبيعية في البعينة كانت الأكثر في العالم، معقول هذا الكلام؟
0: البعينة جدات حصلت على أعلى نسبة ولادة في العالم في سنة 1976، كانت النسبة 3.76، ولكن اليوم احنا في نزول جدا كبير اللي بال 2025 انا بقول لك متأكد يعني 1.76.
1: طيب بغض النظر عن النسبة المئوية، انا ممكن بقول عندي رقم اخر، بس الزيادة الطبيعية الكثرة كانت اكثر، خلينا نقول على الاقل مثل ما انت بالمبدأ الزيادة الطبيعية كانت كبيرة. قديش انت عندك كل هذا؟ الله يخليهن.
0: عندي 5.
1: والدك؟
0: والدي 12.
1: وهذا يمكن يعني مثال على الاختلاف في الأجيال من حيث الزيادة الطبيعية.
0: طبعا طبعا الأجيال لا شك أنه
1: ما عاد في حدا يخلف 12.
0: لا نسبيا اليوم في البعينة جدات على واحد والثاني، يعني خلاص واحد هاي. والثاني أبو محمود إذا أنت اليوم بدك تأخذ في البعينة جدات يعني عندك واحد أو اثنين طيب. ثلاثة هاي بتصير الحمل الثقيل عليه.
1: لما بتقول انه الزيادة طبيعية كبيرة ووالدي عنده 12، لو سألتك في هذيك الفترة بال 76 الأعلى في العالم نسبة الزيادة الطبيعية، في تفسير عندك؟ شو السر؟ ابتسمت بشوفك.
0: طلع بدك تاخذني هسه على في السنوات هاي،
1: قول اتكل على الله.
0: انه ما كان في كهرباء وما كان أعراس نسبيا لليوم، فكانوا ناموا بكير وما في شغلة يشتغلوها إلا غير ما يتواجدوا مع بعض يعني في
1: جميل. بس العصفورة قالت لي في سبب ثاني.
0: لا لا أسباب ثانية أنا ما بعرف.
1: سمعت من أهل البعينة
0: أبو محمود لبعين الجدات كانت بوقتها بلد هادي، ف
1: الله يحميها وخليها
0: 8:30 الناس تروح.
1: احنا بنحكي على رقم حقيقي الأعلى في العالم من حيث
0: أنا بقول لك 3.76 كانت في
1: يا عصفورة من البعينة قالت لي بالإضافة لأنه كانوا يعيشوا على اللوكس وما فيش كهرباء، أنه في كثير بامية لأنه سهل البطوف وفي خضروات وإلى آخره، والبامية على ما يبدو لها دور في الموضوع. شو رأيك؟
0: الازدياد الطبيعي يعني البامية
1: على ذمة العصفورة.
0: العصفورة اللي قالت لك هذا إشي، أنا بقول لك كمان في البعين الجدات لشك البامية لها دور جدا مليح. إحنا بلد سهلية، سهل البطوف قدامنا،
1: معناته
0: وكانت الزراعة كانت بوقتها مثمرة جدا، اليوم لا.
1: جميل.
0: اليوم كمان لا، فلذلك خذها انت نسبي ايش نسبي.
1: طيب المهم الكيف لا الكم فقط. البعينة تراجعت طبعا من حيث التعداد السكاني او الزيادة الطبيعية، ولكن في الجو

0: السعودي تقدمت وتطورت ونتمنى لها. بدي كنت أنا أقرأ لك شو كتبت أنت في بداية الطريق لما أنت استلمت المجلس المحلي في كلمة شكر مكتوبة في موقع المجلس, كمان مرة مكتوب بشكل منظم ومرتب لغة عربية سليمة, كلمة رئيس المجلس المحلي بمناسبة تولي مهام المجلس المحلي أعرب عن شكر المواطنين كذا إلى آخره. سأعمل بكل تفان وإخلاص لخدمة قريتنا وسأبذل قصارى جهدي بالتعاون مع أعضاء المجلس المحلي وأبناء بلدي من ذوي الخبرات والكفاءة لتحقيق التقدم الازدهار وتطور لقريتنا. اليوم بعد تقريبا سنتين وخمسة شهور
1: وثلاث شهور,
0: يعني تقريبا أنت في منتصف الطريق في نظرة للخلف من ناحية قدراتك على تطبيق هذا الكلام على أرض الواقع, قديش بتعطي لنفسك علامة من عشرة يا أستاذ سعيد يحيى سليمان رئيس مجلس محلي بعين الجداد؟
1: اليوم أنا بعد سنتين وثلاث شهور في المجلس المحلي بعين الجداد أنا بقول لك عمال يطبق على أرض الواقع الإشي وبشكل جدا مليح, وبعطيك انه احنا كمجلس محلي اليوم في عندي اعضاء مجلس, الكادر والطواقم الموجودة عندي في المجلس المحلي بيشتغلوا بكل اخلاص وتفاني وانتماء لبعين الجداد. وكيف كان المجلس بسنت لما فوت انا بال2024, اليوم احنا في وضع مالي لا نحسد عليه الحمد لله موازنة كاملة من ناحية التقدم العمراني, مع انه انا ما بدي احكي عن التقدم العمراني, بدي احكي عن التقدم بناء الانسان اكثر من العمران.
0: هسه نفوت في التفاصيل, بس انت بتقول بنظره للخلف انك انت راضي من نفسك؟
1: انا طبعا اليوم انا راضي عن نفسي بما انه صار لي سنتين وثلاث اشهر, اليوم الوضع الموجود فعلا راضي عن نفسي.
0: قديش لو قلت بتنطي لنفسك بينك وبين نفسك هيك علامه من واحد لعشرة؟
1: دائما بعطي لها حالي انا ثمانية.
0: ثمانية من عشرة.
1: مع إنه معطي أكثر شوية, بس بحب أتحسن دائما وأبدا أتحسن.
0: متواضع أنت في
1: دائما بحب أتحسن.
0: هيك أنت كمان في يعني إدارتك للمجلس المحلي وكذا؟
1: إحنا ما إحنا يعني كإنسان أبو محمود إحنا ما إحنا ملائكة جل من لا يخطئ.
0: لأني شفت أنا في الموقع إشي هيك اللي ممكن يتوه في هذا الموضوع, مكتوب هناك على ضمن الحديث عن توصيفات الموظفين ديوان رئيس المجلس المحلي أمين سر المجلس المحلي. للوهلة الأولى تخيل إنك أنت فايت على مملكة على ملك مش على
1: لا, لا لا لا لا لا لا هاي إذا كتبت لا مش. اليوم الحمد لله رب العالمين المكتب تبعي مفتوح لكل إنسان في بعين الجداد, وأنا بقول لك يعني صدقا في بلدنا بعين الجداد اليوم إن كان اجتماعيا وإن كان سياسيا وإن كان الوضع جدا آمن جدا مريح جدا هادي. أهل بعين الجداد بتصدقش قديش أطياب واستقبالهم للضيف طيب جدا.
0: لا بعرف شو أنا وين ساكن بنيوجيرسي, أنا بين كفر كنا بعيد,
1: كفر كنا ولبعين الجداد وكفر كنا بلد وحدي.
0: إن كان بدينا خير فاصل ونعود لسيرنا في هذا الحديث معك الأستاذ سعيد يحيى سليمان رئيس المجلس المحلي لبعين الجداد.

0: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء مانجا مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
3: سخنين راحت وج وج.
4: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهائي. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر

0: راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: برنامج مجالس مع وديع عواودي.
2: إذن أنتم في برنامج مجالس في راديو الناس. ضيفنا اليوم رئيس المجلس المحلي لبعين الجديدات الأستاذ سعيد يحيى سليمان. أهلا وسهلا ومرحبتين.
3: أهلا بيك.
2: أنا دائما بحب أذكر الاسم الثلاثي والرباعي لأنه الأباء والأجداد دائما إلهم دور.
3: طبعا إلهم دور
2: في الأصل وفي الأغصان وفي الفروع وفي الجذور، وهذا يعني أقل الواجب. كنا قبل الفاصل قد توقفنا بين الجد والمزح على موضوع الديموغرافيا والجغرافيا والتاريخ والآثار، انتقلنا لموضوع الخدمات وقصة أنك أنت وعدت أهل البعيني بالازدهار وتطور وإلى آخره. بدنا نشوف قديش الفجوة بين الأفعال وبين الأقوال، لأنه أنا بعرف بالإضافة إلى الأمور والاعتبارات والحسابات والمعطيات الذاتية في كمان موضوع المعطيات الموضوعية اللي بتتعلق بالحكومة وأي نوعية حكومة وإلى آخره، فمش رح نظلمك لما بنسألك على الموضوع الموجود والمفقود. بدي أنطيك فكرة، أنطيك فرصة، وإحنا على مسافة تقريبا 2 و5 شهور من انتخابك، إذا سئلت أي مشروع أنجزت أو مشروعين ثلاثة شو بتقول يا أستاذ سعيد؟
3: اليوم إحنا في عنا طبعا المشاريع اللي أنجزت في أشياء اللي هي صغيرة، مثلا ملعب سنتاتي أو
2: ملعب
3: سنتاتي أو أماكن ألعاب للأطفال، ولكن في عندي مدرسة الزيتون في انجدات اللي هي إن شاء الله ب1/9 بتكون الطلاب بفوتوا عليها،
2: راحين
3: خلال من هون ل10/7 تكون جاهزة. امبارح كنت فيها طبعا فحصنا الأمور. في عنا في انجدات كمان بيت للمسنين بمساحة 250 متر، وفوقيه كمان طابق اللي هو لمركز للشبيبة، من هون لآخر شهر 12 إن شاء الله بيكون جاهز. في عنا راح نبدأ في مركز ثقافي تربوي في المنطقة الغربية، في المركز الجماهيري الغربي بقيمة 17 مليون شيكل مع مسرح معدلة.
2: هذا كيد التخطيط الآن ولا
3: جاهز؟ مصرياته جاهزات، كل شيء جاهز طبعا للشغل. في عندنا مدرسه النجاح اللي هي راح تبدا بشهر 6/7 ان شاء الله، ينسى حاليا بميزانيه حوالي 32 مليون شيكل
2: جديده.
3: طبعا جديده
2: يعني بدها تدخل دائره التنفيذ البناء،
3: تنفيذ بناء مرحله البناء طبعا. في عندنا بالمدرسه الرازي كمان بالمنطقه الغربيه في عندنا ملعب سنتيتي قيد الاقامه اسا مع توسعه للمدرسه بقيمه 1 مليون، طبعا كله مصادق عليه، وحتى مصادق عليه من قبل المجلس المحلي في جلسه مجلس. في عنا شوارع اللي اسم بنشتغل عليهن اللي هن شارع 21 وشارع 23 بقيمة 8 مليون شيكل، شارع وادي غراب وشارع في منطقة مدرسة الرحمة. في عنا 5 شوارع اللي احنا ما بدنا نبلش فيهن اسا لانه ما بدنا نشتغل في ال5 شوارع مع الشارعين اللي اسا بنشتغل فيهن، راح يكون زحمة سير في البلد وما يعني نشتغل واحد موجود، المصاري موجود والتراخيص كاملة موجودة والمناقصات نزلت.
2: جميل.
3: بدنا نباشر فيهم بعد ما ننهي العمل في الشوارع 2 اللي هني بيعملوا لنا أزمة سير في البلد.
2: طيب قبل الشوارع أستاذ سعيد سليمان، المدارس الموجودة في البعينة، مدارس ابتدائية 3 مدارس، مدرستين إعداديتين، مدرسة ثانوية، وفي عندك كمان
3: مدرستين ثانوية
2: ثنتين
3: مدرسة
2: الرحمة. قلت النجاح وقلت
3: النجاح الزيتون الرازي مدارس ابتدائيات، عندنا المدرسة الإعدادية الشرقية الإعدادية
2: ومدرسة التسميات أنا بسأل
3: مش كل المسميات، ولكن الإعدادية الشرقية ما يسمى، عندنا مدرسة الإعدادية الغربية، وفي عندنا المدرسة الثانوية الغربية والمدرسة الشرقية على اسم صالح سليمان الله يرحمه.
2: الله يرحمه، رئيس المجلس الأول في البعين.
3: أيوان
2: هو المؤسس للمؤسس المحلي
3: للمدرسة والمؤسس هناك للمجلس المحلي.
2: جميل. طيب بسيرة التسميات، لأنه مرات يعني في بعض البلدات العربية ما زالوا بسموا مدرسة ألف وباء إلى آخره، مع أنه التسمية جميلة وملهمة وتذكر بالتراث، تذكر بالماضي، تذكر بالأدب، إشارة فيها أهمية حينما تكون مدرسة جبران خليل جبران أو مدرسة الزيتون. الأسماء الشوارع في بعين انجدات في

0: تسميات ولا
1: لا؟ طبعا في تسميات اللي هو سميت على مثل ما بتحكي على أسماء ناس مشهورين أو أماكن معينة عربية، شارع القدس أو شارع النخيل أو شارع البيادر أو شارع الشوارع اللي سميت في هاي الأسماء طبعا، أو على أسماء الرازي أو الشافعي أو فهي الأسماء الموجودة، أما على ناس أسماء ناس لا مش موجود.
0: جميل. طيب نرجع لموضوع الشوارع وال يعني البنى التحتية. لفت نظري أنا وأنا أقرأ في يعني موقع المجلس المحلي أنه في كثير من المشاريع اللي ترتبط في موضوع الشوارع، توسيع وتطوير شارع البيادر، شارع وادي غراب. ليش وادي غراب؟ طيب شو الاسم؟
1: شارع وادي غراب اذا بتيجي هناك بتشوف انت
0: ليه غراب
1: مش هنا مش مبين عندك في الـ في الـ في الخريطة.
0: وادي
1: غراب هو منطقة جدا حلوة، كان في وادي، الوادي هذا ينزل فيه تتجمع المياه كلها فيه وتنزل تصل لما سالي البطوف.
0: طب ليش مش وادي بلبل مثلا؟
1: وكان لا هناك في طاقة، الطاقة هاي كان يجي الغراب يهدي عليها، فسميت وادي غراب. غراب.
0: طيب
1: منطقة حلوة يعني جدا
0: جميل.
1: حلوة
0: صيانة،
1: بنصحك نصيحة انك تيجي زيارة.
0: خلص ان شاء الله بنتشرف. صيانة وعادة تعبيد الطرق يعني في اماكن مختلفة، في كمان مشروع مكتوب هناك اعادة تعبيد وتطوير الطرق، اتمام واشغال بناء مدرسة الزيتون، تعبيد الطرق في الحي الغرب الجديد الى اخره. لفت نظري انه في كثير مشاريع بنى تحتية، يعني كثير شوارع، ممكن إن المجلس المحلي يهتم في الأمور اللي فيها شيء مع كل الأهمية للبنى التحتية، بس ممكن فيها شيء من المظهرية، فيها شيء من الشكلية، ربما تنطوي على قيمة انتخابية بالنسبة لك كرئيس مجلس، ربما تترشح في المرة القادمة.
1: عم وديع اليوم في لبعين الجدات، احنا طبعا تضاريس جبلية والشوارع عندنا بتكلف، التكلفة عالية جدا لأنه أسوار بتكلف، يعني أنا بنطيك الشارع اللي بيكلف عندنا 4 مليون شيكل ممكن تسيب محل ثاني بمليون سوار، لأنه عندنا سوار في عندنا بالمنطقة الغربية اليوم حوالي
0: تضاريس صعب. أنت بتقول
1: جدا جدا صعب، يعني في عندنا إسا مبلغ 10 مليون شيكل اللي هو بالحارة الغربية والمنطقة الغربية اللي هي فيها قسائم، إسا فيها شغل ما يقارب حوالي 15 مليون شيكل، أغلب سوار. في الشارع ما بيكلفش 3-4 مليون شيكل، يعني هناك في المنطقة الغربية في عندنا شارع اللي التفافي وبنسوي إسه بيشتغلوا عليه طبعا وزارة الإمام وزارة الإسكان، اللي هو يعني بتكلف إيش، أما الأسوار السوار بتكلف، الأسوار بتكلف مبالغ طائلة بتكلفنا.
0: طيب في موضوع البناء والمقاولين المعتمدين، قالت لي بعض المصادر في لبعين الجداد أنه عدد كبير من المنفذين المقاولين الثانويين أقارب إليك من عائلة سليمان، مع أنه أنا بقول من كيس أنه عائلة سليمان عائلة كبيرة طبيعي أنه يكون مقاولين هناك، بس أنا بسألك بالمجمل بالمبدأ، برأيك قانوني أو شرعي الأدق أنه يعمل أقرباء لرئيس المجلس في تنفيذ مشاريع؟
1: أبو محمود سؤالك، من بداية دخول المجلس المحلي في هناك مناقصات، المناقصات موجودة تقريبا أغلبها موجودة عن طريق المشكال، وما عندنا مناقصات اللي موجود قليل جدا اللي هو تحتي مبالغ يعني مبالغ صغيرة.
0: بس أنت عارف شو بصير بالمشكال ومع
1: او غيره. اسمعني تقول لك
0: المقاول اللي بيربح اعطيني بعطيك، يعني في حلول.
1: لا لا لا لا، انا بقول لك بالنسبه لي انا شخصي، انا فت على مجلس لبعين الجداد وبعرف كل هاي الاشياء الموجوده، ولكن بوعد رب العباد وبوعدك انه ولا بحياتي بصل لمرحله اني امد ايدي على شيء حرام مهما كان السبب، وانا بوعدك اني فت نظيف بطلع نظيف كليا ولا بأي حال من الأحوال.
0: أنا لا متى
1: أنا ضد أي إنسان اللي صار في مناقصات وأنا ألغيتها
0: بعد المناقصات
1: طبعا ألغيتها
0: بسبب إنه
1: كان فيها خلل غير قانوني، ألغيتها. وأنا بقول لك اليوم أي مناقصة بكون فيها إشي غير قانوني ملغية وتلغى، مش خرابتي مهما كان مين ما يكون،
0: نسبة
1: مش خرابتي
0: نسبة عائلة.
1: لا لا بدي توضح الصورة هاي.
0: لا أنا ما اتهمتك بأنه لا سمح الله
1: الصورة هاي تكون
0: أنه في أندر تيبل وتحت الطاولة وفوق الطاولة ونظافة اليد، لا مش هذا اللي قصدته أنه نسبة المقاولين من عائلة سليمان من أقاربك في تنفيذ مشاريع مختلفة في لبعين الجداد تطابق نسبتهم السكانية ولا أكثر، بمعنى أنه تعطى الفرصة أيضا لأبناء عائلات أخرى أو ناس آخرين تأخذ في الحسبان الكفاءة جودة العمل إلى آخره. أنا بعرف رئيس المجلس عنده احتياجات،
1: الاحتياجات السياسية ما بتهمنيش، أنا بقول لك بتهمنيش اليوم من ناحية مناقصات كل إنسان في لبعين الجداد أو من خارج البلد بيقدر يقدم على المناقصة ويأخذ. أنا بتدخلش ولا مرة دخلت في مناقصات. تقدر تسأل أعضاء المجلس وتسأل المحاسب وتسأل، ما تدخلش في مناقصات.
0: نسبتين تطابق نسبتين السكانية؟
1: نسبتين ممكن تكون أكثر شوية 5-10%. ولكن اليوم في عندي ناس اللي بتشتغل، وأنا أقول لك إنه قبل شهر صارت مشكلة ومن جماعتنا، وصارت الإشي في هناك شك معين عندي أنا كان، وفحصته وصارت مشكلة كبيرة ووقفته عند حده. ما تخافش علي، انه اي انسان اليوم بده فكر انه باي طريقه كانت مجلس بعين جدات هو ملك الاهل بعين جدات،
0: حتى لو صوت لك او ربما يصوت لك.
1: انا ما بهم
0: الاعتبارات والحسابات الشعبويه الانتخابيه مش وارده بتقول عندك
1: ولا باي حال من الاحوال.
0: انت انتخبت بنسبه
1: مصلحه المجلس فوق اي مصلحه،
0: انتخبت بنسبه 56%. الاستاذ سعيد يحيى سليمان رئيس المجلس المحلي لعين جدات، لما انت بدك تاخذ بالحسبان الاعتبارات الانتخابيه المره الجايه، انت عندك ثقه تضلك ب 56%؟
1: السؤال انه اليوم انت بدك تفكر بالمرحله الجاي، وانت بتحكيني سياسيا في المصلحه العامه، في المجلس المحلي، في قانون ابو محمود.
0: جميل.
1: انا مش جاي تني لا اصير مليونير من المجلس، الحمد لله رب العالمين، افوت على مجلس نظيف وبدي اطلع نظيف. اذا الفتره الجاي اهل بلدنا اللي بعين الجدات بشوفوا انه انا مناسب 100 مرحبا، بشوفوا انه مش مناسب بارك الله بهم.
0: وانت قادم من عالم مختلف تماما عن الحكم المحلي.
1: طبعا
0: حضرتك يعني اشتغلت صاحب شركه لتسويق عتاد وادوات طب اسنان وعيادات.
1: انا جيت
0: طب
1: من الـ من الـ الـ الـ الـ التجاري اعمال،
0: الله من نعمه وفضل عليه.
1: الحمد لله رب العالمين، كل ما يتعلق باطباء الاسنان الله يحميهم الجميع طبعا، العيادة نفسها، الأدوات، الأدوية والمواد لأطباء الأسنان، طبعا هذا تجهيز كامل للعيادة. وفوتت على المجلس المحلي. أنا بقول لك
0: شو جابك على المجلس إذن؟ ليه ما ظليتك في عالم الطب والعتاد والأدوات هذا العالم؟
1: إذا بتسألني سؤال اليوم هل أنا ندمان ولا لا، هذا سؤالك بده يكون، بقول لك أنا يعني المجالس وجع راس أكبر ما بتصدق، أكبر. إذا أنت جاي تشتغل
0: فوجئت إنه الوجع راس أكبر ما كنت.
1: طبعاً طبعاً فوجئت جداً.
0: لذلك ربما أنت بتفكر يعني بخطوتين مرتين ثلاث قبل أن ترشح نفسك المرة الثانية.
1: طبعاً
0: جد بحكي.
1: طبعاً
0: أنت مسجل، اللي بعيني ممكن يسمعوك.
1: أنا بقول لك أنا جيت إني أشتغل. أنا بدي أعطيك أبو محمود شغلة، إن أنا من اليوم سنتين وثلاث أشهر في المجلس المحلي ولا مرة تأخرت بعد الثمانية.
0: وهي ساعة تروح.
1: ولا مرة. سنتين ونص ثلاثة أربع مرات على الستة.
0: اوف
1: على ست مرات. انا جيت اني اشتغل، مش جيت اني افرجي الناس انه لا، انا بعمل نشتغل. واليوم في تقدم في بعين الجدات بكل نواحي الحياه، ان كان اجتماعيا، اقتصاديا، معماريا، ومن ناحيه التعليم في بعين الجدات تقدر تفحص.
0: طيب في موضوع الفحص والفجو ما بين الاقوال والافعال ويعني الاسئله التي تثار، انت عندك في المجلس المحلي في معارضه، في اعضاء المعارضه، مش في، ما في ائتلاف شامل
1: مما يسمى معارضة؟ ما فيش عندي معارضة.
0: مرتاح انت؟
1: لا، الأعضاء الموجودين ما يسمى بين قوسين المعارضة اللي انت بدك تسميها المعارضة بتطلعوا على المصلحة العامة، بس في كمان عندهم مرات نقاط اللي ممكن يعارضوا عليها.
0: يعني معارضة
1: حق الطبيعي، حق
0: معارضة بناءة.
1: معارضة بناءة طبعا.
0: انت بتقول انه بتنطي لنفسك 8/10 في نظرة للخلف، تقييم عملك كرئيس مجلس محلي كإدارة سلطة تنفيذية، قديش بتنطي للمعارضة؟ علامة من 10؟
1: المعارضة كمان بعطيهم 8.
0: قدك قدين؟
1: آه.
0: ليش زيد لك واحد؟
1: كمان المعارضة اليوم يعني إذا بتسميها أنت معارضة،
0: إذا بتزيد المعارضة بتكون 9/10 أو 10/10، معناته المعارضة بناءة وعلى كيف كيفك بالنسبة إليك.
1: لا، أنا بعطيك في بعين الجدات عندنا معارضة، والمعارضة دائما حلوة تكون موجودة، ما بصير إنك فيش شيء، إحنا مش ملائكة، ولكن المعارضة موجودة هي بناء.
0: لو كنت بحالين بتكون بنفس الـ يعني مستوى البناء أو الأداء هذا اللي أنت بتقول عنه أداء إيجابي، ولا لازم تكون المعارضة زي ما وجودة بالحكومة تكون شرسة أكثر دفاعا عن مصالح البلد مش لاعتبارات شخصية؟
1: مرة
0: لما بتكون مرة المعارضة قوية إدارة المجلس بتشتغل مزبوط وبتشتغل أكثر وبتشد حالها أكثر، لما في رقابة
1: طبعا. انتقادات في انتقادات، ما انا مش ملاك كمان ابو محمود، انا مش ملاك. اذا انت بدك تتخذ الموقف انه انا ملاك، لا، في معارضه، المعارضه بناءه بتشتغل بتفحص المعلومات اللي عمالة تصلك، بعرفش منين بتصلك
0: عشان هي تلفوني مسكر.
1: انت اللي
0: بس انا ما تحدثت
1: مع ابو معم المعارضه. عمال اقول لك انا ما في عندي
0: انت توقعت اني اعمل حديث معك ساعه بدون ما اني اتحدث مع ناس في البعين انجدات؟

0: تتبليها؟
1: ما توقعت انه ممكن انا تستجوبني باشياء اللي تفحص اشياء، فيش عندي مشكله.
0: صحيح، بس
1: فيش عندي شيء مخبأ. انا
0: ننطيك فرصه انك تجاوب على كل نقطه. نروح على قصه من الاحياء للاموات. في هناك مقبره في البعين الجدات او مقبرتين، وفي مشروع لمقبره ثالثه لانه في حاجه، وفي نيه انه تنعمل مقبره مشتركه للبلدين. في اولا رضا من كل البلدين على ان تكون المقبره مشتركه؟
1: فيش عنا مشكله، ولكن احنا عمالين في صدد اقامه مقبره لانجدات بجانب الملعب الشرقي. جاهز اليوم، تقدم للوائيه، كل شيء مخطط.
0: بس لانجدات؟
1: لانجدات
0: والبعينه؟
1: البعيني في عنا اليوم موجود، عمالين نكمل اليوم بالذات، يعني كان حديث مع المهندس، قامت ما بنزيد بالمقبرة نفسها
0: توسيعها. طيب المقبرة الشرقية اللي بتحدثني يا أستاذ سعيد سليمان، في حديث انه طال الحديث عنها، انه المفروض كانت تنفذ قبل ذلك. لا، يعني هي موجودة تخطيط من اكثر من سنتين ونص.
1: انا بصلي سنتين ونص،
0: بس انت وعدت اشهر، وعدت الاهالي بانجازها من اول يوم.
1: من اول يوم فتنا كان في هناك مقبره اللي هي موجوده بجانب مدرسه الزيتون بالضبط. هاي مدرسه الزيتون موجوده تحتيها مقبره. مقبره لا يمكن تكون بجانب مدرسه ابتدائيه.
0: موقعها
1: في نص البلد، مناسب. في نص البلد من ناحيه موقف سيارات لا يعقل. انت بتسكر شوارع ما في عندنا اجر، مقابل مدرسه ابتدائيه.
0: هذا سبب في التاخير انه انت نقلت المشروع محل؟
1: السبب احنا مرقنا مرحله اللي ابتدانا في ال 24 نشتغل على مقبره جديده، ومش من عندنا. يعني اليوم انت بتعرف الدولي، اي ورقه بدك توديها للدولي، بما انه كمان صار عندنا مرحلتين بالسنه الماضيه، كان في حرب اللي قعدت فتره زمنيه، والسنه هاي شهرين حرب
0: اثقلت
1: عليك، اخرت علينا
0: عليك وعلى غيرك.
1: علينا وعلى غيرنا طبعا.
0: استاذ كثير. سعيد يحيى سليمان رئيس المجلس المحلي بعين الجدات، فاصل ونعود لسناف هذا الحديث معك في الثلث الاخير من هذا البرنامج. نتوقف عند ما تبقى لدينا من ملفات.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
4: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل.
5: لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
6: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
7: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.

0: عدنا ونحن في الثلث الأخير من برنامج مجالس فراد الناس. ضيفنا اليوم رئيس المجلس المحلي لبعين الجداد الأستاذ سعيد يحيى سليمان. كنا قبل الفاصل قد توقفنا عند مواضيع مختلفة حول وجود ادعاءات بما يتعلق بالأعمال والمقاولين والمقاولين الثانويين. إذا بدك تتعلق تحكي كمان يعني بالإضافة لهذا الكلام, إذا لا ممكن ننتقل لموضوع ثاني, لأنه تحدثنا أيضا على موضوع المقبرة, وأنت تقول الآن لأهالي البعين انجداد أنه موضوع المقبرة الجديدة في الجهة الشرقية في الانجداد
1: بجانب الملعب الشرقي
0: على معالي على النار مثل ما بقولوا.
1: طبعاً احنا من هون لآخر لسنة 2026 راح يكون موافق عليها من قبل اللجنة اللوائية ونباشر العمل بال 27.
0: طيب بما يتعلق بمشاريع أخرى في عندك غير البنى التحتية كمان شيء اللي ممكن تشير له قيد التخطيط أو قيد التفكير للمستقبل اللي بتقول إن أنا سأعمل من أجل أن أنجز هذا أو ذاك من المشاريع قبل ما أنهي هاي الولاية على الأقل؟
1: أحد الأشياء اللي مهمة جدا وما نشغل عليها في السابق هي موقف سيارات للسيارات الكبيرة. مهم جدا اللي كان لازم نشغل عليه من سنوات, اليوم يكون في لبعين الجداد موقف سيارات اللي احنا عمالين نشتغل عليه. وبجانب الملعب الشرقي كمان احنا طلبنا وفي موافقة من المنهال على 30 دونم لإقامة موقف سيارات كبيرة, ولكن طبعا راح يأخذ وقت. فأنت بتعرف الدولة البيروقراطية الموجودة في الدولة مش سببها المجلس المحلي,
0: بس تم تحديد الموجود. الموقع المكان
1: طبعا بجانب كمان بجانب المقبره هناك
0: في موافقه نهائيه من قبل دائره
1: في موافقه لا في من المنهال طبعا موافقه ولكن بدك إيش التخطيط, بدك الميزانيه, بدك راح يكلف يعني مبلغ ما 30 دونم, بدك تعمل هناك شيء بدك 3-4 سنين على القليل, ولكن من زمان يعني ممكن لسه نستعمل
0: في كثير سائقين شاحنات في البعين الجداد.
1: اليوم عندي ضائقة جدا, هاي الضائقة اللي موجودة شايفها انت كيف بالخرطة, في عندك سيارات الكبيرة بتسكر الشوارع.
0: في استوديو راديو الناس استوديو الاستوديو الأول استوديو الكبير موجود صورة للبعين الجداد, وفعلا في الشارع في مبين عدد من
1: الشاحنات, يعني سيارات اللي هي شاحنات كبيرة اليوم اللي بتسكر الشوارع. وانا اليوم ما بقدر اجي اقول له بتعرف دخل البوليس من الصبح بقول له اعمل مخالفات ولكن اعطيني حل.
0: كيف نسبه الجباية عندك
1: بال2025؟ وصلت نسبه الجباية 92.8.
0: ما شاء الله, ده بتاخذ هديه عليها من وزاره الداخليه.
1: الحمد لله. والله انا بقول لك من ناحيه ماليه احنا يعني عمالين ندفع اليوم من المقاولين منا.
0: وفي عندك محاسب مرافق ولا
1: لا؟ لا عندي محاسب بس ما عندي محاسب مرافق, لأنه ما عملت خطة إشفاء. عملنا تقليصات من زمن دخول المجلس, عملت تقليصات في كل المجالات بالتربية والتعليم في الشؤون الاجتماعية في النفايات, كان عندنا طبعا
0: مديون يعني
1: لا احنا غير مدين كاملة يعني عندنا حتى بلوس شوي صغيرة.
0: لمين الفضل الرئيس المجلس ومين كمان؟
1: الفضل بعود دائما وأبدا لكل الهرم الموجود. طبعا رئيس المجلس له دوره, محاسب المجلس له دوره,
0: مين محاسب المجلس له دوره,
1: رئيس قسم التربية والتعليم له دوره, كل إنسان طبعا. مروان دلاشي هو مخضرم في
0: بعد كل
1: 37 38
0: درسنا سوا بالجامعة. بتحكي مزبوط
1: في 82 طبعا انت كنت
0: قبل 2000 سنة
1: لا في بال 81-82 انت كنت في الجامعه
0: يا زميك. ورطنا فضحتنا هيك.
1: انا بدي اقول لك ما نجي ما خلينا
0: العمر
1: ما بتخبى ابو محمود, العمر ما بتخبى. طيب العمر كله لك بالصحه والعافيه
0: الله يقويك. في سيره العمر عطلوا عندك اثنين للتقاعد ومدير قسم الرفاه ومدير قسم الصحه.
1: طبعا في القسم الرفاه الاجتماعي طلع للتقاعد كانت الاخت كفاح شبايطه, وهي طلبت انها تطلع للتقاعد. الاخ ابو جهاد احمد حمودي طلب طلع وصل 67
0: مدير قسم
1: وال 67 احنا عندنا يعني طلعنا قرار في المجلس المحلي انه كل انسان بيصل لل 67 نهائي ما يعني خلص بيطلع للتقاعد.
0: طيب كنا احنا في سيرة الحديث على انه رئيس المجلس المحلي يتعرض الى ضغوط من المصوتين ومن الاقرباء والانسباء والى اخره, والقصه معروفه بكل بلده وبلده يعني, هذا مش بس في بعين الجداد. في بدل مديرة الرفاه الاجتماعي في بنت اختك اليوم موجوده سائدة سليمان مديرة قسم الرفاه, مؤقتة ولا المؤقت بصير على طول؟
1: بنت اختي موجوده في قبل ما افوت انا على المجلس المحلي. صار لها 15 سنة
0: في القسم كانت
1: طبعا في الشؤون الاجتماعية، وكانت نائبة المديرة وأدارت القسم بشكل يشهد لها
0: على ما يرام
1: والداني القاسود. أنا بقول لك ولحد اليوم قسم الشؤون الاجتماعية في البعين الجدات نسبيا لباقي البلدان العربية ميزانيته عالية جدا، 22 مليون شيكل يعني بوكل حصة الأسد في الـ في الـ في الـ في ميزانية المجلس المحلي، والإدارة سليمة جدا جدا.

0: قسم صحة.
1: انتخب
0: انتخب مدير قسم.
1: معلوماتك فيها خطأ يعني كبير.
0: بس تم انتخاب واحد اللي مسؤول عن تحسين صورة البلد شايفة، مش قسم مدير قسم الصحة.
1: مدير قسم الصحة وانت بتسميه شايفة.
0: المعطاء رسميا مكتوب هناك في كتاب التعيين مدير قسم صحة بدل
1: مدير قسم صحة. اليوم هو يعرف مدير قسم صحة في بعين الجدة؟
0: لا مش يعرف، يعرف بالإعلام أو عنده
1: تعريف
0: وتعريف بالمخراج. شو كان بالعطاء؟ ما كان مدير قسم صحة.
1: مدير قسم الصحة وكمان التراخيص، عشان هيك سمي شيفع مع التراخيص.
0: اها
1: التراخيص يتاخذ حوالي 50%. طبعا اليوم احنا معنيين في بعين الجدات يكون لكل صاحب مصلحه ترخيص.
0: طبعا
1: هسه المعلومات اللي عمال تستقيها انت معلومات بعرفش فيها خطا جسيم ابو محمود.
0: في خلل بالمعلومات.
1: في خلل بالمعلومات. انا بقول لك في خلل بالمعلومات ابو محمود.
0: فصل بيني وبينك.
1: صحح معلوماتك قبل ما المستمع دائما
0: وأبدا جل من لا يخطئ. بس أنا بدأ أقول لك أهل بعيني هن
1: جل من لا يخطئ، ولكن معلوماتك أنت ممكن مرات المستمع إله المعلومات.
0: طيب
1: ممكن يخذها صحيحة
0: هي ما أنت موجودة
1: ويستسلم
0: لا أنت مش صلحتني.
1: طبعا إن شاء الله أنه المستمع بأخذ الشيء مش مسلم به.
0: طيب جميل. لا احنا ما بدنا نظلمك، احنا بدنا نعمل يعني دورنا واجبنا، بس بدون ما انه نظلم وبدون ما نكون غير دقيقين او نكذب او انه لا سمح الله نبحث عن اثاره نكسر مزرعه بالعين. البرنامج هذا مصمم بالاساس لك ما لك وعليك ما عليك، وانا ادرك واقول دائما خلال البرنامج ان رئيس المجلس المحلي في البلدات العربيه تعرض الى ضغوط وانت لست بملاك، وانت قلت هذا الكلام، لكن انت خلي دائما صدرك يتسع مثل ما انت الحديث الان في بدايه البرنامج انه دائما يكون في انتقادات الاعلام بدون وبدون توجيه الأسئلة الصح نيابة عن الجمهور يفقد معنا، وأتحول أنا إلى مهرج، وأنا بحب المزح بس بديش أصير مهرج، بدي أبقى صحفي.
1: حبيبي محمود.
0: طيب في المواضيع اللي بتتعلق في السكن، قسائم البناء في البعين الجداد، شو كيف الحال هناك؟
1: وضعنا صعب جدا في البعين الجداد. اليوم احنا تقريبا ما في عندنا يمكن 20 قسائم للبيع. اللي في الحي الغربي 7، في جدات في عنا 4 أو 5 قسائم، وفي محل ثاني في 4. 20 في البعين جدات لعدد سكان 11500 نسمة إجي لا يطاق. الوضع عندي صعب جدا. احنا في عنا المنطقة الجنوبية الغربية الجنوبية راحين من هون لآخر السنة إن شاء الله تكون جاهزة، فيها 483 قسيمة. في عنا وادي غراب فيه اليوم تخطيط واعطونا ترخيص، بدأنا في السا بالنسبة للشوارع هناك. في عنا بن جدات أخذنا طبعا كمان 493 وحدة سكنية قيد التخطيط وشغالين عليها. في كمان عنا شغل اللي أنا بقول لك إياه، في اليوم إحنا عنا شارع اللي هو التفافي اللي حصلنا على ميزانية من وزارة المواصلات.
0: وين بوديك وين؟
1: الله بودي من بداية اللي بفوت شارع 785 ما يسمى من عند في بالدخلة على البلد اللي بعين جدات بكمل هو له شاية.
0: بتيجي عن طريق العزير الروماني،
1: العزير عربي الهيب الروماني، وبيطلع عنده شاية. ولكن المرحلة الأولى راح بيخسر كثير طبعا.
0: زيته في المشروع
1: أسا عملين يعمل في التخطيط وال موجود بنتيفي إسرائيل من هون لبداية السنة الجاي طبعا راح يبدأ فيه العمل. هني كيف حكوا معنا في شهر 2 أو 3 27 راح يبدأ العمل فيه.
0: جميل. طيب بدي أسألك في موضوع، يعني كنا نتحدث عن موضوع أقسام المجلس المحلي، وأنا شفت في موقع جميل جدا وراقي ومحترم ومحدث واحترام للغة الأم اللغة العربية، كم قسم فيه بالمجلس المحلي؟
1: قسم المحلي المجلس المحلي فيه عندك أقسام،
0: أو خلينا أقول لك بشكل آخر سؤال، كم مديرة قسم فيه؟
1: مديرة قسم
0: في التفات للمرأة باختصار في التعيينات في الاختيارات.
1: طبعا طبعا طبعا. أنا بقول لك اليوم عندي في يعني التقديم النساء في البعين الجداد، في عندي طبعا من بداية الطريق
0: في عندك المراقب هناك، شفت مراقبة المجلس،
1: مراقبة المجلس،
0: وعندك مديرة قسم الشؤون
1: الاجتماعية. في عنا بالمدارس في عنا مدرسة الرحمي.
0: كم مديرة مدرسة فيه؟ مدرسة الرحمة ومين كمان؟
1: وحدي. ولكن أنا بوعدك إنه فعلا نعمل على تقديم النساء في البعين الجداد، وعنا كادر لا يستهان فيه. في
0: عندك مستشارة لشؤون المرأة؟
1: طبعا.
0: اللي هي مين؟
1: سريان جداد.
0: سريان جداد بديت أنا بالصحافة وهي موجودة بهذا المجال، من كلها يعطيك العافية.
1: يجيدك مليون عافية حبيبي. اليوم
0: نعمل مشاريع نسائية
1: طبعا مشاريع عنا وبتخص

0: بتستشيرها انت وبت
1: تقريبا يوميا
0: بتستشيره بترد عليها.
1: كان برنامج يوم الاثنين، كان في برنامج للنساء من كل البلدان العربية،
0: مش بتشاورهن وبتخلفهن يعني.
1: لا لا لا، بشاورهن وباخذ برايهن وقت الجد.
0: جميل.
1: المشاورة اللي قال لك المثل اللي شاور ما خاب.
0: صحيح.
1: فالمشورة مليحة صدقني، باخذ برايهن.
0: وحكمة النساء كمان في الإدارة أثبتت نفسها التجربة يعني.
1: هن بيشتغلوا عقلاني، احنا بنشتغل عاطفي.
0: شوف شو صاير بالمشترك. يا سلو، في يمكن نساء في المشترك ربما توفقت
1: بتغير
0: المساعي لتشكيل كامل واحد المشترك،
1: بتغير الوضع.
0: طيب في آخر دقيقة يا أستاذ سعيد يحيى سليمان رئيس مجلس المحلي لبعين انجدات، في خيبة أمل عندك على مستوى يعني الإخفاق في تشكيل قائمة مشتركة رباعية، خاصة أن القطرية كان لها دور مبارح في سخنين أول مبارح؟
1: إقامة مشتركة هو مطلب الجماهير العربية. وإذا لا تقام مشتركة بيكون ضرر كبير على يوم الانتخابات بالنسبة للمجتمع العربي.
0: بعد في عندك أمل
1: نسبيا إنه... إذا المشتركة بتقوم راح تكون نسبيا الارتفاع كبير في التصويت، إذا ما قيمت مشتركة راح النسبة تنزل وراح يأثر تأثير كبير على المجتمع العربي مستقبلا.
0: عندك سألت بعد عندك أمل أنه ربما تستكمل المساعي ويصير فيها لجنة مفكة مفروض تلتئم اليوم وألغت الاجتماع؟
1: أنا بتمنى
0: الأمور تتجه لمشتركة ثلاثية حتى الآن.
1: لا، ممكن يكونوا ينزلوا قوائم ثنتين، الموحد لحال والثلاثة الباقيين ينزلوا في مشتركة، بس أنا بتمنى أنه يكون فعلا مشترك لكل القوائم العربية، لأنه رايح يزيد عدد المقاعد في الكنيست وراح يعمل تأثير كبير، وخاصة لإلنا اليوم اللي احنا وضعنا لا نحسد عليه أخ وديع، لا نحسد على الوضع الموجودين فيه، مجبورين نتدارك الوضع، مجبورين نحط النقاط على الحروف، مجبورين نعرف شو بدنا ولوين احنا رايحين شو مستقبلنا.
0: يعني أنت تناشد رؤساء الأحزاب بالدقيقة 90 ببذل جهد أخير لتشكيل مشترك؟
1: بدون تشكيل المشترك لا يمكن أنه تكون نسبة التصويت في المجتمع العربي عالية، وراح يأثر سلبي.
0: بذلك ننهي كل شكر وتقدير والمحبة للأستاذ سعيد يحيى سليمان الذي رئيس مجلس محلي لبعين انجدات، حضرت لراديو الناس، ونقول لك بالتوفيق في خدمة أهالي لبعين انجدات، وشكر لك، وشكر طبعا لكل الزملاء الياس مرجي والياس عبد الملك في الهندسة الإذاعية، وكذلك الأمر في التحرير ميسى عساف، عرين نصار وجواد العمري في قسم التصوير والديجيتال. ومرة أخرى نقول لك يا أستاذ سعيد سليمان أهلا وسهلا ومرحبتين.
1: بارك الله بيك أخ وديع، شكرا لراديو الناس على البرنامج، وبتمنى دائما وأبدا تكون راديو الناس منبر في المجتمع العربي وتقدم مصالح المجتمع العربي، لأنه إحنا يعني نعاني كثيرا.
0: يعطيك العافية
1: حبيب، بارك الله بيك.
0: يا هلا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة الخامسة على راديو الناس.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: برنامج ميكس مع ناصر طه
4: كل 2 و4 من 6 ل7 ويوم الخميس من 7 ل8.
5: حلو التغيير
6: والتغيير بس في المونديال
5: كده أجمل بكتير.
6: يلا يا ناصر احكي لنا.
4: من الملاعب للمنصات ومن أهداف النجوم لأغاني النجوم، تابعوا ميكس، البرنامج اللي بيجمع بين حماس الكرة وسحر الفن بأجواء مختلفة ومليان مفاجآت. آخر أخبار الفنانين، أحدث الإصدارات الغنائية العربية، ترند السوشيال ميديا وكواليس النجوم بنكهة مونديالية خاصة. تابعونا كل يوم 2 و4 من 6 ل7 ويوم الخميس من 7 ل8 المساء على راديو الناس.

عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى.

0: لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
1: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
2: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفور ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلى كل ضيفك.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على شعر صحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. انطلقت قبل قليل في مدينة اللد وقفة الرايات السوداء القطرية الرابعة احتجاجا على الجريمة والعنف في المجتمع العربي، وتأتي هذه الفعالية بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في إطار سلسلة من النشاطات الاحتجاجية المطالبة باتخاذ خطوات عملية للحد من جرائم القتل والعنف وتعزيز الأمن الشخصي في البلدات العربية. وللوقوف أكثر عند صورة الوضع ومجريات هذه الوقفة الاحتجاجية ينضم إلي من اللد مراسلنا الزميل ضياء حاج يحيى. أهلا بك ضياء، كيف تبدو الصورة لديك؟
1: نعم، أهلا بك أنس بكل المستمعين. المئات من أهالي مدينة اللد والمجتمع العربي يتواجدون الآن في ساحة السوق في الحارة القديمة في مدينة اللد. طبعا المشاركة أيضا تتضمن أهالي لضحايا جرائم قتل وتحديدا في مدينتي اللد والرملة، بالإضافة إلى نشطاء وسياسيين وأيضا أعضاء كنيسة وأيضا لجنة المتابعة. طبعا رفعت الشعارات المنددة بسياسة الحكومة والمطالبة بوقف الجريمة، وطبعا كانت هتافات محملة الحكومة والشرطة تحديدا كل مسؤولية تفشي الجريمة. بالإضافة إلى ذلك أيضا رفعت صور ضحايا جرائم القتل وألصقت على كراسي كانت قد أحاطت كل التظاهرة. طبعا يمكن القول أن التظاهرة يعني فيها الكثير من أهالي ضحايا جرائم القتل الذين عبروا أولا يعني عن حزنهم الشديد لفقدان أبنائهم، وأيضا المشاركة قد نقول يعني أنس مشاركة يعني جيدة في وسط يعني هذا اليوم أيضا شديد الحرارة. طبعا قبل قليل قرر المنظمون إلغاء المسيرة التي كانت من المقرر أن تنطلق من ساحة السوق إلى ساحة السبيل بسبب يعني بسبب الحرارة، وأيضا بسبب أن في نفس المنطقة يعني هنالك عدد من الجنازات، يعني هنالك التحامات مروية وتضييق على السكان. يعني ألغيت المسيرة واقتصرت على كلمات في مكان التظاهرة الذي سيبقى في وقته. طبعا يتواجد معي دكتور أحمد الطيبي عضو الكنيسة يتواجد في هذه التظاهرة. يعني دكتور أحمد الطيبي، نعم دكتور أحمد الطيبي، يعني بداية في هذه التظاهرة هنالك مشاركة قد نقول يعني جيدة رغم يعني حرارة الطقس، ولكن هنالك

0: كما يقول أن هذا لا يكفي. كل شيء لا يكفي حتى نستطيع أن نغير الواقع. هنا مظاهرة، هناك مظاهرة، كانت مظاهرات في سخنين، كانت مظاهرات في تل أبيب، وفي مظاهرات أصغر في البلدات العربية. اليوم هنا في اللد الشيء اللافت هو تلك الصور التي تحيط كل هذه الساحة لضحايا جرائم القتل. كل ضحية لها اسم، لها ام، لها ابو، لها اخو، لها عائلة، ناس بتحبها، ناس حزنت عليها، لها محيط، لها بلد. بالنسبة لهذه الحكومة غير معتبرين اطلاقا. بينما بس انقتل شاب من اصل اثيوبي بتحتقبة، شفت كيف الدولة كلها وقفت على رجليها، من رئيس الوزراء، رئيس الدولة، الوزير التافه هذا بن غفير. نحن علينا ان نغير الواقع، الحكومة لن تغير هذا الواقع، يجب ان نغير الحكومة.
1: واذا تغيرت الحكومة هل نعول على الحكومة الجديدة؟ هل هناك توقعات؟
0: نحن نريد أن نغير الأسوأ بالأقل سوءا، لأنه أنا متأكد الحكومة الجاية ليست فارسة أحلامنا. ولكن بن غفير مسؤول، المفوض العام للشرطة مسؤول، وفوق كل هؤلاء نتنياهو شخصيا الذي وعد ووعد ووعد وكذب كالعادة، وجرائم الإجرام متواصلة ومستمرة. هذا الثمن كبير جدا، لا يجب أن يستمر. نحن لا نستطيع كمجتمع عربي أن نتحمل هذا الثمن، ونريد لهذا النزيف أن يتوقف.
1: يعني الأرقام منذ هذه الحكومة تضاعفت وأكثر حتى من تضاعف.
0: بن غفير تابع لحزب اسمه عتمة يهودية، شعاره ما بيطلع عربي، الموت للعرب. ولذلك من يعتقد أنه بن غفير منزعج أو بيعتبر أنه ارتفاع جرائم القتل هو فشل بالنسبة له فهو مخطئ. أعتقد أنه يعتبر ذلك نجاحا، كما قال باروخ مارزل أحد المقربين له: نحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا. وهذا ما قالته لي براء ألا، اللي هي من عائلة أبو سحاب، اللي أخوها كان ضحية لجريمة قتل، وهي ما زالت شادي أبو صحاب، وهي ما زالت متألمة، هي ووالدها حتى هذا اليوم لا تستطيع أن تفارق صورته وتحمل صوره أيضا معها في هذه المظاهرة، وهكذا سائر العائلات أيضا.
1: شكرا لك دكتور.
2: هل يمكن الحديث لشقيقة المرحوم الذي تحدث عنها دكتور الطيبي؟
1: نعم، الاسم لو سمحت.
3: ألا أبو صحاب،
1: يعني شايفينك حاملة صورة المرحوم شقيقك. أولا يعني بحب نقول لك الله يرحمه، كيف تتعايش مع الفقدان؟
3: كيف بتعايش؟
1: يعني
3: مع الفقدان. كيف ما بتحكي، كل بني آدم بمرق عليه أيام حلوة كتير، وفي بني آدم بمرق عليه أيام صعبة كتير، وبالأيام هذولا بتكون بدك تشارك البني آدم اللي كنت تشاركه دايما. فلما أمرق بأيام صعبة وبأمرق بأيام حلوة كتير، باجي بدي أشاركه، بقعد أدور عليه بلاقيه هوش، بس فيشي بروح أشاركه فهذا الإشي هو تفك التراب. الفراق قد ما بحاول إني أتمدد، وقد ما بحاول إني أتقدم بحياتي وما وقفش على نفس النقطة وأمشي وأتقدم، بس إلا تيجي نقطة تخليني أوقف وأرجع الصفر. كل خبر بيجي بالقتل، كل خبر بيجي بوفاة، كل إشي، وكل بيت أجر بفوته برجاني للماضي. صار للإشي كمان شوي، كمان شهر، 3 سنين بيصير له، بالسنتين ونص هدول، أو تقدر تحكي 3 سنين هدول، أنا يعني بحاول من برا أبين للناس إني متسيادر ومنيحة ومتقدمة بحياتي، وبروي قصته للناس بقوة صح، بس واحد من جوا مكسور كتير، مكسور وبحاول كتير إنه يصلح من حاله، بس بقدرش.
1: كنت قريب كتير عليه؟
3: هو كان الصغير من العيلة وأنا الصغيرة، كنا تقدر تحكي الروح بالروح، كنا نشارك بعض بكل إشي، نحكي لبعض كل إشي، وكنا كان وعدني كتير أشياء، وكان كنا نسعى لكتير أشياء مع بعض. بس تقدر تحكي اللي عمل هاي الشغلة كسرنا وكسر أحلامنا وأخذ أحلامنا معنا.
1: كيف كان أحلامه؟
3: شادي كان يحب كتير الحياة، كان يحب يضحك، كان يحب يسعى وراء أحلامه، كان كبير كتير بني آدم بيشتغل وكان بده بس

0: ورا حلمه يمشي، كان بده يتجوز، يبني بيت، يبني عائلة. كان بني آدم بحب الخير، بحب السعادة، بحب كل إشي منيح للناس. ومن ما تسأل هنا عنه كلهم بيعرفوه بسمعته الطيبة وبروحه الحلوة. ولما فقدناه برضه كتير ناس زعلوا عليه، وكتير ناس زعلوا معانا عليه. كتير كتير يعني خسرة قوية كانت إلنا ولأصحابه.
1: الله يرحمه ويصبركم.
0: ما حدا كان يتوقع هاي الشغلة، ولا بني آدم كان عامل حسابه لهي الشغلة.
2: يعني لو سألت الضيفة يعني كيف تنظر اليوم في هذه المرحلة يعني إلى دور كل ما يتعلق بتحركات من أجل تشكيل قائمة مشتركة التي طبعا وضعت على سلم أولوياتها ومهامها هي محاربة العنف والجريمة، يعني هي كمكلومة كموجوعة كيف تنظر وماذا تناشد هذه الأطراف؟
1: نعم أناس لما سمعت
2: الآن تسمعون ضياء؟
1: نعم
2: أقول أنه يعني إذا ما زالت هذه الضيفة إلى جانبك يمكن أن نسألها يعني عن رسالتها لأعضاء أو نواب الكنيسة أو من الآن يتحركون من أجل بلورة قائمة مشتركة وقد وضعوا طبعا أمامهم تحدي كبير وهو العنف والجريمة، ما هي رسالتها إلى هذه الجهات وهذه الأطراف؟
1: الناس يعني تتحدث الآن شقيقة الضحية معتز أبو لبن سيرين أبو لبن الذي قتل شقيقها قبل نحو 3 أسابيع بجريمة قتل مزدوجة كان برفقته محمد عبد الهادي. تتحدث الآن
2: نعم
3: بدمر بيوت، إحنا بيوتنا كل يوم تدمر، إحنا انكسرنا،
2: نجي بنحكيها وبنعلنها
3: في هاي الساعة
2: إنه راح نطالب. نعم إذا كان هذا جزء من كلمة شقيقة أحد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي من خلال طبعا هذه الوقفة الاحتجاجية التي تجرى في هذه الأثناء في مدينة اللد تحت عنوان الرايات السوداء. استمعنا طبعا إلى حديث للنائب الدكتور أحمد الطيب من خلال الزميل ضياء حجحية، وكذلك أيضا استمعنا إلى شهادة كانت يعني ممزوجة بالألم والوجع لشقيقة أيضا ضحية أخرى سقطت من خلال جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي. طبعا أشكرك جزيلا شكر الزميل ضياء حاج يحيى على هذه المشاركة وهذه الإضاءات، شكرا جزيلا لك. لقي الطفل جواد محمد حسين أبو مداغم في 4 من العمر من مدينة رهط مصرعه إثر تعرضه للغرق في أحد شواطئ عسقلان أشكلون، وقدمت الطواقم الطبية عمليات الإنعاش له في المكان قبل نقله إلى مستشفى برزلاي بحالة حرجة، حيث أعلن عن وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته. توفي طفلان يبلغان 2 و3 أعوام في مستشفيي سوروكا وإخلف وسط اشتباه بإصابتهما بعدوى المكورات السحائية التي تسببت بتسمم دموي حاد، ودعا مستشفى إخلف الأهالي إلى تطعيم الأطفال باللقاح الموصى به للوقاية من المرض. أصيب شاب في 20s من عمره بجروح خطيرة إثر تعرضه لحادثة عنف في مدينة الرمل، وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب في المكان قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. قال مسؤول أمريكي إن واشنطن توصلت إلى اتفاق مع إيران يتضمن فتح مضيق هرمز ووقف الإجراءات البحرية الأمريكية مقابل تنفيذ ترتيبات لاحقة تشمل إزالة الألغام البحرية بمشاركة دولية بمن فيها بريطانيا وفرنسا وبمساهمة أمريكية. إلى ذلك أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى صيغة نهائية لاتفاق سلام مرجحا اتمامه خلال الساعات 24 المقبلة، وأضاف شريف أن الجانبين وافقا في إطار عمل ينهي أشهرا من التوتر تمهيدا لتوقيع إلكتروني عقبه عقد محادثات تقنية الأسبوع المقبل. وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن ثقته بأن الاتفاق سيسهم في ترسيخ سلام دائم. بدوره قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن مذكرة

0: فهما المعلنة لا تعد اتفاقا نهائيا مع الولايات المتحدة، بل تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب في مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان دون تطرق إلى الملف النووي. وأضاف أن القضايا العالقة بين طهران وواشنطن معقدة وتتطلب متابعة في هذا المسار. أفاد مسؤول أمريكي رفيع بأن واشنطن تتوقع أن يضمن الاتفاق مع إيران عدم امتلاكها أسلحة نووية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستخفف العقوبات المفروضة على طهران إذا التزمت بشروط المتفق عليها، كما ستسمح باندماجها بشكل أكبر في الاقتصاد العالمي. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن إسقاط هدف جوي مشبوه في منطقة تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، وذلك عقب تفعيل صافرات الإنذار للتحذير من تسلل جسم جوي معاد في منطقة مارغاليوت. وأضاف المتحدث العسكري أنه لم تسجل إصابات وأن الإنذارات فعلت وفق السياسة المعتمدة. في المقابل أعلن الجيش اللبناني إصابة أحد عناصره بجروح خطيرة إثر استهدافه بمسيرة إسرائيلية على طريق كفر رمان النبطية جنوب لبنان. وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان 4 بلدات في جنوب لبنان دعاهم فيه إلى إخلاء مناطقهم والتوجه شمال نهر الزهراني تمهيدا لعمليات عسكرية ضد حزب الله. إلى أحوال الطقس. يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
3: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.

0: نجمة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
1: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معك.

0: القلوب القاعدة. بيتزا معدنوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية ماما ميا. جديد بيتزا معدنوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
1: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
3: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط. رقم واحد
2: في مكيف في تورنادو انفرتر.
4: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
5: برنامج ميكس مع ناصر طه
6: كل 2 و 4 من 6 ل 7 ويوم الخميس من 7 ل 8.
7: حلو التغيير
8: والتغيير بس في المونديال
7: كده اجمل بكتير.
8: يلا يا ناصر احكي لنا.
6: من الملاعب للمنصات ومن اهداف النجوم لاغاني النجوم، تابعوا ميكس، البرنامج اللي بيجمع بين حماس الكره وسحر الفن باجواء مختلفه ومليان مفاجات. اخر اخبار الفنانين، احدث الاصدارات الغنائيه العربيه، ترند السوشيال ميديا وكواليس النجوم بنكهه مونديالية خاصه. تابعونا كل يوم 2 و4 من 6 ل 7 ويوم الخميس من 7 ل 8 المساء على راديو الناس.
9: وين المونديال؟
10: في ناس العالم.
9: أنا بحكي عن كأس العالم.
10: وأنا كمان، لأنه كل أخباره وتحليلاته وأهدافه والإثارة في ناس العالم على راديو الناس. من البداية للنهاية لا تفوت الحكاية، عيش المونديال مع ناس العالم.
9: أي أيام؟
10: أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من السادسة حتى السابعة، وأيام السبت من الرابعة حتى الخامسة. المونديال واي واي واي، كونوا على السمع.

0: الله يهدي البال. الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلى كل ضيفك.
1: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و 90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و 90، نكترينة 1 كيلو ب 12 شيكل و 90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و 90، جرانك حمراء مانجا مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. شارك المئات من أهالي اللد والمنطقة وبلدات المجتمع العربي في تظاهرة بمدينة اللد احتجاجا على تصاعد العنف والجريمة وظاهرة الأتاوة، وللمطالبة بتحرك جدي لوقفها وتعزيز الأمن الشخصي في البلدات العربية. وجرت التظاهرة بمشاركة عدد من ذوي ضحايا الجريمة وقيادات المجتمع العربي، حيث ردد المشاركون هتافات تطالب بمكافحة الجريمة المنظمة ووضع حد لظاهرة الأتاوة والسلاح غير القانوني، كما دعوا إلى تحرك حكومي جدي يضمن الأمن الشخصي للمواطنين العرب ويوقف حالة الإفلات من العقاب. أصيب رجل بجروح متوسطة اليوم إثر انقلاب قارب في بحيرة طبرية، وقدم طواقم نجمة داود الحمراء العلاج الأولي له في المكان قبل نقله إلى المركز الطبي بورية وهو يعاني من إصابة في الصدر، كما جرى إنقاذ 6 أشخاص كانوا على متن القارب دون إصابات. لقي الطفل جواد محمد حسين أبو مليغم في 4 من العمر من مدينة رهط مصرعه إثر تعرضه للغرق في أحد شواطئ عسقلان أشكلون، وقدمت الطواقم الطبية عملية الإنعاش له في المكان قبل نقله إلى مستشفى برزيلاي بحالة حرجة، حيث أعلن عن وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته. توفي طفلان يبلغان 2 و3 أعوام في مستشفيي سروكا وإخلف وسط اشتباه بإصابتهما بعدوى المكورات السحائية التي تسببت بتسمم دموي حاد. ودعا مستشفى إخلف الأهالي إلى تطعيم الأطفال باللقاح الموصى به للوقاية من المرض. أصيب شاب في 20s من العمر بجروح خطيرة إثر تعرضه لحادثة عنف في مدينة الرملي، وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب في المكان قبل نقله إلى المستشفى لتتمات العلاج. قال مسؤول أمريكي إن واشنطن توصلت إلى اتفاق مع إيران يتضمن فتح مضيق هرمز ووقف الإجراءات البحرية الأمريكية مقابل تنفيذ ترتيبات لاحقة تشمل إزالة الألغام البحرية بمشاركة دولية بمن فيها بريطانيا وفرنسا وبمساهمة أمريكية. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى صيغة نهائية لاتفاق سلام، فيما قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية للجزيرة بأن إسلام أباد ستنظم غدا حفل توقيع إلكتروني للاتفاق عبر تقنية الفيديو تمهيدا لتوقيع إلكتروني يعقبه عقد محادثات تقنية الأسبوع المقبل. وقال رئيس الوزراء الباكستاني أن الجانبين وافقا على إطار عمل ينهش أشهرا من التوتر، وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن ثقته بأن الاتفاق سيسهم في ترسيخ سلام دائم. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن مذكرة التفاهم المعلن لا تعد اتفاقا نهائيا مع الولايات المتحدة، بل تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب في مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان دون تطرق إلى الملف النووي. وأضاف أن القضايا العالقة بين طهران وواشنطن معقدة وتتطلب متابعة هذا المسار بحذر. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن إسقاط هدف جوي مشبوه في منطقة تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، وذلك عقب تفعيل صافرات الإنذار للتحذير من تسلل جسم جوي معاد

في منطقة مارغاليوت. وأضاف المتحدث العسكري أنه لم تسجل إصابات وأن الإنذارات فعلت وفق السياسة المعتمدة. في المقابل أعلن الجيش اللبناني إصابة أحد عناصره بجروح خطيرة إثر استهدافه بمسيرة إسرائيلية على طريق كفر رمان النبطية جنوب لبنان. وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان 4 بلدات في جنوب لبنان دعاهم فيه لإخلاء مناطقهم والتوجه شمال نهر الزهراني تمهيدا لعمليات عسكرية ضد حزب الله. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو صافيا بوجه عام باردا نسبيا في المناطق الجبلية، ونهار غد يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في غالبية المناطق. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، قطر ضد سويسرا والبرازيل ضد المغرب وأستراليا ضد تركيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع على الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، قطر ضد سويسرا والبرازيل ضد المغرب وأستراليا ضد تركيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: كونسرت مع الياس مرجي.
5: من قلب الأرشيف ومن ذاكرة الفن ومن قصص ما انحكت إلا بعد سنين، بستمر أنا المبحبش الدائم في رحلة البحث ما بين تسجيل قديم،
6: بليغ عنده حب يكفي الدنيا بحالها،
5: أو مقابلة نسيها الزمن.
7: جدة مدرسة الحنطة على البيدار، رحت أمي لعنده لما اللي شافها هيك هالخدود حمر، لنا لشفتك يا جفلي على البيدار طالية.
8: قلت له تفضل، قال لي شو هيدا؟ قلت له ما حدا بيعبي، قال لي نعم امبارح حطيتك فيها.
5: في كونسرت ما بنسمع الاغنيه وبس، بنفتش على قصتها ما بين التفاصيل والتفاصيل والكواليس اللي رافقت ولادتها حتى وصلت لقلوب الناس. قصص، اسرار وتفاصيل صغيره، هاي هي باختصار سيروره صناعه الاغنيه. كونسرت على راديو الناس، ايام الاحد الاربعاء والجمعه الساعه 8 المساء، السبت الساعه 9 المساء.
9: ثلاث ارباع عمري فهم من حق مليح حمدي.

والغنوة الحلوة.

0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، قطر ضد سويسرا والبرازيل ضد المغرب وأستراليا ضد تركيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال، خاضع لشروط الاستحقاق.
0: الآن في وينر.

0: دور المجموعات من المونديال، قطر ضد سويسرا والبرازيل ضد المغرب وأستراليا ضد تركيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران سيوقع غدا على أن مضيق هرمز سيفتح بعدها. إلى ذلك قال مسؤول أمريكي إن واشنطن توصلت الاتفاق مع إيران يتضمن فتح مضيق هرمز ووقف الإجراءات البحرية الأمريكية مقابل تنفيذ ترتيبات لاحقة تشمل إزالة الألغام البحرية بمشاركة دولية. إلى ذلك أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى الصيغة النهائية لاتفاق سلام، فيما قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية للجزيرة بأن إسلام أباد ستنظم غدا حفل توقيع إلكتروني للاتفاق عبر تقنية الفيديو يعقبه عقد محاولات تقنية الأسبوع المقبل. وقال رئيس الوزراء الباكستاني أن الجانبين وافقا على إطار عمل ينهي أشهرا من التوتر، فيما أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن ثقته بأن الاتفاق سيسهم في ترسيخ سلام دائم. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن مذكرة التفاهم المعلن لا تعد اتفاقا نهائيا مع الولايات المتحدة، بل تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب في مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان دون تطرق إلى الملف النووي. وأضاف أن القضايا العالقة بين طهران وواشنطن معقدة وتتطلب متابعة هذا المسار بحذر. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن إسقاط هدف جوي مشبوه في منطقة تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، وذلك عقب تفعيل صافرات الإنذار للتحذير من تسلل جسم جوي معاد في منطقة مرجليوت. وأضاف المتحدث العسكري أنه لم تسجل إصابات وأن الإنذارات فعلت وفق السياسة المعتمدة. في المقابل أعلن الجيش اللبناني إصابة أحد عناصره بجروح خطيرة إثر استهدافه بمسيرة إسرائيلية على طريق كفر رمان النبطية جنوب لبنان. وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان 4 بلدات في جنوب لبنان دعاهم فيه لإخلاء مناطقهم والتوجه شمال نهر الزهراني تمهيدا لعمليات عسكرية ضد حزب الله. انتهت قبل قليل مظاهرة الراية السوداء التي جرت في مدينة اللد احتجاجا على تصاعد العنف والجريمة في المجتمع العربي، وجاءت الظاهرة بتنظيم من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، وشارك فيها المئات من أهل اللد والمنطقة والبلدات العربية وقيادات سياسية وحزبية وذوي ضحايا الجريمة. وحمل المشاركون صور الضحايا ورفعوا الرايات السوداء وطالبوا بتحرك حكومي جدي لوقف الجريمة وانتشار السلاح غير القانوني. أصيب رجل بجروح متوسطة اليوم إثر انقلاب قارب في بحيرة طبرية، وقدمت طواقم نجمة داود الحمراء العلاج الأولي له في المكان قبل نقله إلى المركز الطبي بورية وهو يعاني من إصابة في الصدر، كما جرى إنقاذ 6 أشخاص كانوا على متن القارب دون إصابات. لقي الطفل جواد محمد حسين أبو مداغم في 4 من العمر من مدينة رهط مصرعه إثر تعرضه للغرق في أحد شواطئ عسقلان أشكلون، وقدمت الطواقم الطبية عمليات الإنعاش له في المكان قبل نقله إلى مستشفى برزلاي بحالة حرجة، حيث أعلن عن وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته. توفي طفلان يبلغان 2 و3 أعوام في مستشفيي سروكا ويخلف وسط اشتباه بإصابتهما بعدوى المكورات السحائية التي تسببت بتسمم دموي حاد، ودعا مستشفى يخلف الأهالي إلى تطعيم الأطفال باللقاح الموصى به للوقاية من المرض. أصيب شاب في 20s من عمره بجروح خطيرة

0: تعرضه لحادثة عنف في مدينة الرمل، وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب في المكان قبل نقله إلى المستشفى لتتمة العلاج. لقي رجل في الخمسين من العمر مصرعه جراء حادث دراجة نارية وقع على شارع رقم 6 بالقرب من مفترق باقة الغربية، وكانت الفرق الطبية قد هرعت إلى موقع الحادث وقدمت عمليات الإنعاش للرجل، إلا أن محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل واضطرت لإقرار وفاته في المكان. إلى أحوال الطقس. يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام باردا نسبيا في المناطق الجبلية، ونهار غد يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في غالبية المناطق. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: راديو الناس 103.3 و107.8 اف ام.
1: سخنين راح تفحفح.
0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، قطر ضد سويسرا والبرازيل ضد المغرب وأستراليا ضد تركيا. عارف مين راح يربح؟

0: عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على شعر صحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، قطر ضد سويسرا والبرازيل ضد المغرب وأستراليا ضد تركيا. عارف رح يربح؟
0: عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، قطر ضد سويسرا والبرازيل ضد المغرب وأستراليا ضد تركيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء، مانجا، مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعات المشهداوي.
0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، قطر ضد سويسرا والبرازيل ضد المغرب وأستراليا ضد تركيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية،

0: تقريبا دقيقة.
1: نقول من وراء الكواليس، فما هي الكواليس؟ المصطلح من أصل فرنسي أن كوليس، وقد عرفه معجم اللغة العربية المعاصرة بأنه مصطلح من عالم الفن، ويعني أماكن على المسرح لا يراها المشاهدون، وإنما يكون فيها الممثلون قبل ظهورهم على خشبة المسرح. وقد استخدم هذا المصطلح في شتى المجالات، بدءاً من الأمور الشخصية وانتهاءاً بالأمور السياسية. فإذا قام الإنسان بأمر بالخفاء واكتشف أمره فيما بعد، قالوا قام بكذا من وراء الكواليس ومن غير أن يدري به أحد. وفي العلاقات الدولية نسمع عن الكثير من الإجراءات والاتفاقيات التي تتم سراً، فهي من وراء الكواليس.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
3: راديو الناس، قصة كبيرة.
4: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
5: بحب أسمع، خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
6: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
4: أنا صراحة بلشت راديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
7: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
8: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو الطب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام.
7: عن جد
9: أشكر راديو الناس الذي يصل إلى أذان كل الناس.
7: كل الناس،
10: كل الناس.
2: راديو الناس دايما معي.
11: كونسرت مع الياس مرجيي.

مرحبا بكل مستمعين ومستمعات كونسرت بحلقة جديدة بعنوان منوعات على مزاج الناس بخلطة من القلب للقلب. رح نكون كمان مع اختياراتكم منهن كانوا على مدار كل حلقات كونسرت ومنهن من اختياراتكم بهاي الحلقة. تسعيناتي ألفيناتي وحتى كلاسيكيات زمان كله موجود. أنا جاهز، أتمنى تكونوا جاهزين معي مثل دائما. الكاسيت معكم أنتوا والمسجل معي أنا. تعالوا نحط الكاسيت في المسجل ونبلش في كونسرت منوعات على مزاج مستمعي راديو الناس وكونسرت.

كونسرت معكم كل يوم أحد أربع جمعة وأيام السبت كمان. أنا إلياس إبراهيم مرجي معكم وإنتم معي على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM. كونسرت وساعة منتشارك فيها أنا وإنتم باختيار مزاج كونسرت من خلال رسالة نصية أو صوتية على واتساب راديو الناس، والرقم اللي حافظينه 050-55-77-399. نجومنا كتار لهي الليلة، عليكم بس تختاروا شو حابين تسمعوا وإحنا علينا نسمعكم شو حابين أنتوا تسمعوا. يلا عدوا معي 5 4 3 2 1 بلشنا.

أمل بداي من فنان بسنين الأخيرة بيشتغل بمزاجه بغيب بغيب بالشتوية بس بيجي هيك بالصيف وبكبسة زر ما منشوف إلا صار ترند بيرجع بغيب وبرجع بيطلع لنا كمان مرة بالصيف بسرعة أحلى بس بصراحة بداياته أحلى بداياته فيها هوية موسيقية واضحة لإله وما بيشبه حدا فيها هذا هو وائل كفوري

0: وكانت نار. غنى التحدي مع نوال الزغبي، غنى مع كمان مين حبيبي أنا، وألبومات وأغاني يعني مشهورة كتير في العالم العربي كلياته. بالرغم أنه اختلفوا بوقت من الأوقات هو نوال الزغبي بغنية مين حبيبي أنا، صار كل حدا يقول بسبب نجحت وقفوا حتى كل حفلاتهم اللي كانت مقررة مرتبينها. بس مع هيك في مين صنع هاي النجوم وقدمها للعالم العربي كله؟ بالأساس في البداية في لبنان هو ملحن الأغنية رح نسمعها في بداية كونسرت، الملحن سمير صفير، وعن علاقته بوائل كفوري وعن محبتهم لبعض وعن نجاحهم مع بعض حكى.
1: مين أحق من الملحن سمير صفير إنه يتكلم، ومين أحق مني إنه يحكي عن سمير صفير؟ سمير فنان مبدع وكبير، ويعتبر من أعمدة وأركان الأغنية اللبنانية، وهو صاحب رصيد لا لا لا يحصى ولا يعد من أهم وأنجح الأغاني الضاربة على مر السنين، واللي قدر يستعمل نجوم، وأنا بعترف إنه أنا واحد منهم.
2: أنا بدي أقول لك أنت جاي من البقاع من زحلي لحتى فردت وجودك غصبا عن بريد، تعبت كتير، وأنا بعرف أنت أدى تعبت وأدى عانيت، الناس ما بتعرف، أنا اللي بعرف، بعرف أدى انظلمت وأدى قضيت وأدى تحمل تقدرت وصلت.
0: هاي المحبة اللي بين سمير صفير كما على الخط الهاتفي وائل كفوري اللي مدحوا وشكروا، طبعا وائل كفوري من اللي كرموا كل مبدعين وملحنين العالم العربي وغنى من ألحانه من أشهر أغنياته طبعا ما وعدتك بنجوم الليل.
3: أنا ما عندي كسور ولم خدي من ريش النعام ولا كساتي من بلو ولا جوالي ولا خدام

عن جد بتضل هاي الأغاني لها وقع خاص عند أهل التسعينات طبعا بالذات، واللي بالرغم من غزارة هالأغاني بالسنين الأخيرة أو بسموها عزارة الأغاني بالسنين الأخيرة، بتضل أغنية مثل ما وعدتك بنجوم الليل كتير بتلامس قلوبنا. هالأغنية من ألحان سمير صفير، كلمات أحمد درويش، نزلت في العام 1994 من عند وائل كفوري. راح نك...

بقسم هالنجاح بالنص. هالألحان اللي قدمها سمير صفير لوائل كفوري. نحن في العام 2026 وبعدنا عم نسمع أغنية من عام 1994. تخيلوا قديش سنين مرقت وبعدنا حافظينها ونغنيها من دندنها. لكل من حابب يشارك باختياراتكم على راديو الناس وفي كونسرت ابعتوا لي على واتساب راديو الناس 050-5577-399. كل شيء تطلبوه ممكن نسمعه مع بعض. يلا بستناكم.

0: Koncert me Aljaz Marzhiji.
1: هاي كانت محطتنا الأولى من عند وائل كفوري وما وعدتك بنجوم الليل، وأنا مسلطن معه وعم بسمعه وصلت رسالة شو مع السلطان، سلطان التربج الرسوف. طبعا اختياركم موجود، طلبكم موجود، لو نويت هالأغنية من أشهر أغاني بدايات جر وصوف طبعا، بس كمان إلى قصة وكواليس. محطة السلطان الغني بالأغاني والألحان ضمن كل أرشيف الغناء الطويل والعريض في أغنية اسمها لو نويت ضمن ألبوم أوعديني العام 1992. على فكرة من هداك الزمان ليومنا هذا

0: صوته مرة كتير مراحل صوت الوصوف، إلا أنه ضل يملك شغلة مهمة كتير وهي الكاريزما. كاريزما مش بسيطة، هي من عالم الأساطير. الوصوف نضج فكره بالفن من خلال تعاونات مع ملحنين وشعراء وبالذات مطربين كبار في العالم العربي. تقال مش بس هيك، كمان عاد غناء كتير من الأغاني في الكلاسيكيات اللي حافظينها كنا بصوت سيد مكاوي طبعا، لما غناه له حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة، كمان ممكن نسمعها اللي بحب، كمان رجع وجددها، وكمان أغاني مثل يلي تعبنا سنين في هواه للمطرب المصري محمد رؤوف. تخيلوا هالأغنية اللي كلياتنا حافظينها نفكرها للسلطان بالأساس، بس لا، غناها فنان مصري اسمه محمد رؤوف بأواخر السبعينات، ومن ضمن كمان أغنية لو نويت. تخيلوا لو نويت الأصل مش لسلطان الطرب جورج وصوف، بالأصل الفنان اللبناني ابن جيله نهاد طربي اللي هو رحل عنا كمان، سبق وأصدر الأغنية بالعام 1989. والمميز أنه من بين كل الأغاني اللي عاد تقديمها جورج وصوف بتضل لو نويت مختلفة عن الأغنيات الأصلية، الأغنية الأصلية، بس حافظ فيها بس على الكوبلي الأول واللازمي، وبدل كل باقي المقاطع من الأغنية. بس برضو نهاد طربي الفنان كان له تعقيب عن هذا الموضوع، تعال نسمع منه.
1: خلي يجي أي زميل يتفضل ويعرض تنازلات أغاني، وأنا كمان موجود أعرض تنازلات أغاني. إذا في ملحن هيك عم يلعب بيعمل حركات من وراء اثنين بيبين الملحن، إذا في أنا معي التنازل وحدي يبقى المطرب حط عينه على شجرة حلوة بهالبستان مثمرة وغناها، هذا شيء يسعدني. نحن هلا نحن أسعدنا الأستاذ عبد الوهاب وأسعدنا الأستاذ فريد الأطرش إنه غنينا لهم من بستانهم، فإذا أنا صار عندي بستان سعادة كبيرة لإلي إنه غنوا لي زملائي من أغنياتي.
0: سمعتوا معي؟ سمعتوا الوصف اللي حكاه عن موضوع البستان مليان ورود، وإنه إحنا زمان تعلمنا كمان من عبد الوهاب ومن أم كلثوم ومن وديع الصافي ومن فيروز، وكمان فنانين لما بعجبن وردة من بستان وبحبوا يقطفوها خير ونور وبخور كي بيقولوا، يعني كان في تصالح مع النفس. وحلو إنه البني آدم والفنان يكون عنده هالقناعة الذاتية اللي من خلالها كمان بيقدم أغنياته وشخصيته الفنية. بس كمان جورج وصوف نقدرش ننكر إنه شهرتها أجت على يد جورج وصوف، وسمعناها كلياتنا من جورج وصوف بنفسه. تعال روحنا العام 1996 ومن المهرجان أوربت نسمع بصوت السلطان لو نويت.

كل واحد عم يسمعنا وين ما كنتوا موجودين، عم تسمعونا على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM، كمان من خلال تطبيق ناس من كل مكان في العالم. نعم، في كندا،

كمان في أمريكا وكمان في المكسيك الموجود غاد. قبل أي مباراة تقدر تسمعك راديو الناس وكونسرت تعدل مزاجك قبل مباراة كأس العالم. لكل حاب يشارك باختيار الأغاني على 050-5577-399. يلا يا سلطان.

تحية كل مستمعينا اللي عم بيسمعونا من خارج البلاد، كمان لكل من اختاروا يسمعوا أغنية القيصر كاظم الساهر. ذكرتوني فيها سلمتك بيضلة، من أجمل أغاني كاظم الساهر. كمان جر رصوف غناها بوقت من الأوقات، رح نسمعها بعد شوي. تحية لمستمعنا تشارلي قبرصي الموجود في سان فرانسيسكو كاليفورنيا.

0: Koncert Mahalia Zmarzigi.
1: لو نويت الأغنية فظيعة سمعناها بصوت جورج وسوف من العام 1998 غناها بحفل أوربت. الأغنية أصلاً من العام 1992 بألبوم أوعديني للسلطان، بس قبلها كمان بال 1989 غناها نهاد طربي الفنان اللبناني، هي من ألحان طبعاً نور الملاح. تعال نكمل ما بين مصر سوريا لبنان، تعال نروح للعراق كردستان العراق من عند أغنية سلمتك بضله. كيبورد بالعراقي نحبها كلش هواي، اسمها سلمتك بضله وغناها عباقرة كاظم الساهر القيصر والسلطان. تخيلوا لما قيصر وسلطان بغنوا أغنية واحدة. الأصل من العام 1990 ألبوم العزيز، أما القصة بلشت وببساطة على البساط الأحمد كيف بقولوا من العام 1983. الشاعر عزيز الرسام كتبها، لحنها كاظم وضمها لألبوم العزيز من العام 1990، وبعدها سمعها جورج وسوف بصوت كاظم بالصدفة، كان بالسيارة سمعها أو سمع له إياها صديق، صار يدندن اللحن عجبته عجب الكلام، رجع وسجلها كمان هو بصوته بالعام 1992 بألبوم أوعديني. ما كان يعرف إنه أصلا من ألحان كاظم، عشان هيك حتى ما رحش استأذن منه. أما الأغنية انتشرت بصوت الوصوف وصارت واحدة من علامات التسعينات، كلياتنا حافظينها. جورج وسوف ما أخذ موافقة صريحة من كاظم الساهر لتسجيل الأغنية، وهذا السبب إنه ما كانش في تواصل أصلا بكل العالم العربي بين فنانين أصلا في العالم العربي، وهذا أصلا سبب نوع كمان من الخلاف بين كاظم وبين جورج، اللي حب الأغنية بصوت القيصر واللي حبوها بصوت السلطان. أما اللي كتب كلمات الأغنية الشاعر عزيز الرسام كان متحيز طبعا للقيصر. بما أنه هيك حكينا هيك كواليس الأغنية، في مين غناها مؤخرا بسنين الأخيرة واسمه عمار الكوفي والأصل كردستان العراق. الحفلة كانت في أربيل، اسمعوا دندنة القانون والسلطنة. عمار الكوفي بغني لكاظم الساهر سلمتك بضله.

لكل من عم بيسأل إذا هذا كاظم الساهر، لا هذا مش كاظم الساهر، هذا عمار الكوفي، كان واحد من المشتركين في عرب آيدل، غنى كتير كتير كتير لكاظم الساهر. هي واحدة من الحفلات اللي غنى فيها عمار الكوفي. في مغنيين اللي بيغنوا للفنانين اللي بيحبوهن وبيبدعوا، عمار الكوفي واحد منهم. تحية لكل مين حب هذا الاختيار. مكملين يلا.

عمار الكوفي بغني كاظم الساهر سلمتك بضلة من كلمات عزيز الرسام، ولا أجمل من هيك كلام، سلمتك بضلة.

0: Koncert Mahalia Zmarzigi.
1: تعرفوا في مثل بيقول اللي ملوش كبير بيشتري له كبير، وهيك بالضبط صار مع رامي عياش. رامي عياش طبعا نحكي بالجانب الفني والجانب الموسيقي ومسيرته الفنية في بداياته، قبل حتى ما يفوت على ويشترك في استوديو الفن كان يقول أنا بحب صوت وديع الصافي، وهو بالنسبة له كمان مثل أب روحي، كمان موسيقيا استفاد منه من مسيرته الفنية الكبيرة لوديع الصافي، لحتى أجى الوقت وقت يكرمه غنى على رمش عيونها هالأغنية من ألحان بلي حمدي كلمات حسين السيد. بس قبل تعال نسمع شو حكى رامي عياش، كيف وصف وديع الصافي بنظره.
2: ما بعتقد في حدا دينته شوي من الفنية نظيفة إلا ما تربى على وديع أو فيروز أو عبد الحليم أو أم كلثوم، يعني بعتقد هيدا جيلنا كله هيك، فبعتقد أسسونا صح.
3: صحيح
2: أسسونا صح. ليش بقلك إنه على الأقل مع صغر حجمي حد هالعظمة الكبيرة دايما بفكر إنه لطالما ربيت على موسيقتهم يا رب يجي حدا يربع موسيقى نحن عم نخترعها أو عم نصنعها يسمعها صح ويفتخر فيها.
1: كلام منطقي، وبعد عزارة الأغاني والألحان اللي عم تكون بالفترة الأخيرة ودخول عالم الـ AI على صناعة الأغنية اللي أنا مش ضدها، ممكن حكيت هيك موقفي كم من مرة، برجع بعيد بقول إنه إدخال معلومات معينة لمنظومة الـ AI ممكن نستفيد منها بشكل أو بآخر، ممكن تقصر مسافات تقصر طرق، بس هي ما بتحل مكان لا أي فنان ولا مشاعر الفنان ولا إحساس الشاعر ولا كل هاي الخلطة والكواليس اللي بنحكيها. تخيلوا أغاني بدون كواليس، صفي كونسرت بدون أغاني. بس مع هيك على رمش عيونها من كلمات حسين السيد وألحان بلي حمدي غناها وديع الصافي، بس كمان تخيلوا مين غناها؟ وردة الجزائرية. بعد ما سمعتها بصوت وديع الصافي زعلت بالمعنى الإيجابي، راحت لعند حسين السيد وعند بلي حمدي وقالت الهند أنا عاوزة الأغنية دي بس غيروا لي الكلمات من صيغة رجل لصيغة أنثى امرأة، وهذا اللي صار. بما أنه الأغنية تحت تصرف بلي حمدي وحسين السيد فكمان غدروا يغيروا الكلمات وغنتها وردة على قد ما شئنا. ممكن نسمعها بوقت من الأوقات، بس إسا رح نرجع نسمع رامي عياش بكرم هالخلطة من العمالقة بصوته.

لكل مين طلب يسمع فضل شاكر، واحدة من أغانيه اللي كتير بنحبها يا غايب، رح نسمعها بعد شوي. شكرا على الاختيار الحلو، هيك تقدمنا شوي بالسنين لأوائل سنوات الألفين. يا غايب، أغنية العلم لفضل شاكر. مكملين بس مع رامي عياش

0: بعد هو البوب ستار حب يكرم وديع الصافي بالهندسي حسين السيد ووردة الجزائرية.
1: كونسرت مع الياس مرجية.
0: واحدة من أجمل الأغاني اللي حبيتوا تسمعوها في كونسرت هو أغنية فضل شاكر يا غايب.
2: يا غايب ليه ما تسأل أحبابك اللي
0: بدون طول سيرة، تعال نسمعها ونستمتع فيها. بهديها لكل مين حاببها.

كل بيسأل هالأغنية من ألحان يونانية، طبعا هالألحان يونانية بالأصل، غناها بال2003 فضل شاكر. كمان أغاني إذا متذكرينها لإيوان مثلا، أغنية وعدني وقول إن شاء الله كمان بال2003 يونانية الأصل. فضل شاكر بنفسه كمان وكمان أغاني الأصل بالألحان اليونانية، ضحكة الدنيا. واللي كتب الأغنية تركي، شاعر تركي السديري، والموزع كان ناصر الأسعد. مع أنه يا غايب نجحت أكثر من ضحكة الدنيا، بس على الأقل هالأغاني التنتين في أوائل سنوات 2000 مميزات جداً. نكمل.

طيب احنا وصلنا تقريبا للفقر الاخير في كونسرت لهي الحلقة من وعات على مزاج مستمعي راديو الناس وكونسرت. اغنيتين رح نسمعن بصوت مروان خوري، التنتين كل واحدة من عالم، رح نسمع بعد شوي.

0: كونسرت مع الياس مرجيي.
1: لكل محبي مروان خوري رح نسمع هيك خلطة حلوة. رح نبلش رومانسي وبعدين جبلي. مروان خوري لأنه مش بس مطرب وكمان بالأساس ملحن موسيقي كبير. لحن كتير من الأغاني اللي منحبها ومنهن أغنية فضل شاكر معقول إنساك معقول وكتير كمان من الأغاني على دلعونة لنوال الزغبي. شو نتذكرت نتذكر كتير من الأغاني اللي لحنها مروان خوري. بس بحسب اختياركم حبيتوا تسمعوا ولفتني هذا الاختيار الحلو عن جد. بقلك عن جد مش حلو لغيبي هالقد. طبعا الأصل مش لمروان خوري، الأصل لراغب علامة اللي لحنها المايسترو إحسان المنذر. شوية رومانسية ولفنان لبناني شامل ما بين الكلمة اللحن والمغني مروان خوري اللي حب يكرم إحسان المنذر بصوته. تعرف شو لقب إحسان المنذر؟ هذا الملحن هو عراب السوبر ستار راغب علامة، لقبوه بمايسترو الثمانينات. ألحانه اكتسحت الإذاعات بال 1980 لما أجت الفرصة من المخرج الكبير سيمون أسمر عشان يخليه يقود أوركسترا ستوديو الفن، وبلش هناك التلحين والتوزيع الموسيقي قبل التلحين. وبعد دخول استوديو الفن بال 1980 تعرف على كتير من اللي قدموا واشتركوا في استوديو الفن، ومن ضمنهم راغب علامة أبرزهم. تعال نشوف شو العتاب اللي كان ما بين إحسان المنذر الملحن الكبير لراغب علامة.
2: راغب بهمه يحافظ على اسمه بأخذ أغاني تنطنط وترقص. أنا كنت دايما نبهه من أول من سنة 80، قلت له خذ الكتب العتيقة، قال لي هاي بطيئة وكذا، قلت له لا بدك تستقطب
3: معلوم
2: كل الشهور، يعني مش بس بنته للي عم يرقص على أغانيك اللي بترقص، كمان بيا يسمعك بتقول الحقيقة الكتب
3: العتيقة.
2: فكنت هيك وعن جد بقلك عن جد. فراغب آخر مدة لما أنا فتحت استوديو قلت له أنا بدي ارجع اتجوز، وتجوزت كارول والحمد لله، ما بقى بدي سافر معك، انت سفراتك كتيرة وانا بدي استقر. فوقتها زعل مني راغب، اعتبر انه انا خيو الكبير، يعني كنت حب دايما وجهه، كان نابع عن محبة وتعاون لانه هو عم ينجح وانا عم بنجح بألحان.
1: هذا كان احسان المنذر، العتب عند المحبة يا احسان. واحدة من أجمل أغنيات غناها كمان راغب علامة من ألحانه عن جد بقلك عن جد، رح نسمعها بصوت مروان خوري. اسمعوا الدندنة محلاها.

0: عم نسمع صوت الراحل عنا إحسان المنذر في الخلفية second voice ملعوبة
1: كونسرت مع الياس مرجية.
0: هذا كان مروان خوري بكرم فيه إحسان المنذر وألحان إحسان المنذر. تعرفوا تقريبا وصلنا للختام. من فترة هيك سمعنا في كونسرت قصة أغنية شفتك يا جفلة على البيدر طالعة، وقصتها بصراحة هالقد قريبة من الناس وهالقد قريبة منا. بس بتعرفوا شو، تعال نسمع القصة من بنت جفلة الشخصية الحقيقية.
2: أمي كانت بالجبال جايبة حملة الحطب، وجاي جدة كان على البيدار مدرس الحنطة على البيدار. راحت أمي لعنده، لما اللي شافها هيك هالخدود حمر وصبية حلوة وهيك، غنى لها الغني، غنى لها شفتك يا جفلي على البيدار طالعة، خدودك يا بي يا شمس الساطعة، سألتك يا بي ليش مفرعة، قالت عرقانة تاشم الهواء، وميجو يا ابو الميجو يا ابو الميجانة، ومن حمرة خدك تصول وطحانة. جدي غنى لها الغني لأمي، وانشهرت بقى ناس تقول هاي الغني لأهل اللاتقي، ناس تقول هاي لغل هاي الغني تغنيت بدير ماما. والله يرحمه جدي علي خضور بي والدته هو الغنى الغني، وراح التراث كل العمر لأهالي دير ماما غنية جفلي.
3: كل ما يا قلبي يجفني بك مشاي
0: السلام

يا ظريف الطول شو بحبك أنا. وصلنا لختام كونسرت وفي نوعنا ما بين الطرب لصالب الأغاني فولكلور لزمان منحب يرجع لحاضرنا ومستقبلنا. ما تنسوا موعدنا بتجدد كل يوم أحد أربعة ويوم جمعة وكمان يوم سبت. كنت معكم الياس إبراهيم مجيب الإعداد والتقديم كان مع بالهندسة الإذاعية.

محمد علي أبو ليل. في الختام لما بيسألونا ليش الموسيقى لغة، ببساطة لأنه بيفهمها كل الناس. كونسرت معكم ونغمي قصة وحالي في كل مكان وزمان. بشوفكم على خير، السلامات.

0: استعراضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في الموقع umigroup.co.il.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
2: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد
1: في مكيف في تورنادو انفرتر.
3: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه أبلين مقابل حيدر مول، كفور ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلى كل ضيفك.

0: في قهوة على المفرق. جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقو بريني.
1: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
3: الله يهدي البال. الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلى كل ضيفك.

0: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال. هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو، أو راديو الناس على إنستغرام ناس راديو.fm.